نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب

0: أربعون القرآنية، الأربعون القرآنية، نبحر معا في رحاب سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنستضيء بهدي القرآن الكريم نحو إتقان كتاب الله لفظا ومعنى. الأربعون القرآنية من إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون والأستاذة ذهني الكشو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه إلى يوم نلقاك يا رب العالمين. أحبتي في الله، أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله وتحية موصولة بكم مع هذا البرنامج المبارك الأربعون القرآنية. يؤثث لي هذا الكلم، هذا القلب الذي بدأنا بالتعود عليه مع الأستاذة في التربية الإسلامية والمدرسة للقرآن الكريم في الجمعيات القرآنية حضوريا وعبر النت، والمشاركة في المقارئ وتصحيح التلاوة، الأستاذة ذهني الكشو. أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أسماء، السلام على جميع المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات لإذاعة الزيتون القرآن الكريم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله أن بين لنا السبل، الحمد لله أن أرشدنا بالرسل، الحمد لله أن رفعنا بالقرآن الكريم إلى المثل، والصلاة والسلام على النبي المرسل بخير كتاب منزل وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الحديث الثاني إن شاء الله نبدأ، وهذا الحديث تحت عنوان الحرف الواحد من كتاب الله بعشر حسنات.
1: ما شاء الله، يعني كأنما لأول مرة نفهم معنى عشرة، والله يضاعف. لأول مرة تطرق هذه الأحاديث غلف قلوبنا، فيا رب افتح لهذه آمين. القلوب مغاليقها.
2: آمين يا رب العالمين.
1: آمين. سمعنا.
2: آمين آمين. هي هدفها التحفيز.
1: أيوة
2: شحن
1: الله.
2: الهمم، هي هدفها الإقبال على نعم. كتاب الله سبحانه وتعالى بكل همة وعزم
1: إن شاء الله.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: نعم.
2: من قرأ حرفا من كتاب الله، قراءة حرف واحد من كتاب الله عبادة عظيمة.
1: حرف واحد،
2: حرف واحد عبادة عظيمة.
1: يا الله.
2: هو حرف الهجاء الذي تركب منه الكلمات، وهي تسمى حروف المباني. ففضل القراءة، من قرأ كان أول كلمة خاطب بها المولى عز وجل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل الأمين في أول ما نزل من القرآن. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول كلمة.
1: نعم.
2: وفي هذا الحديث من قرأ.
1: نعم.
2: إذن ما خوطبنا به في أول الوحي، اقرأ، وهنا من قرأ، سبحان الله. إذن الدعوة في أول ما نزل من القرآن وفي أحاديث النبي المصطفى
1: صلى الله
2: إلى
1: صلى الله.
2: العلم النافع، إلى طلب العلم النافع. اقرأ باسم ربك بنية العلم النافع، مهما كان هذا العلم لابد أن يكون علما نافعا.
1: نعم.
2: أما عن هذا الحديث وتخصيص قراءة كتاب الله، فوردت فيه آيات قرآنية كثيرة عن آداب القراءة وعن آثارها أيضا.
1: نعم.
2: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الأعراف.
1: نعم.
2: استماع القرآن يقرأ القرآن قصد الفهم والتركيز، هذا الاستماع. أما الإنصات لابد أن نمنع الشواغل والمشتتات والضوضاء عندما نستمع للقرآن الكريم وننصت إليه، ليس كما هو الحال في بعض المنازل أو ربما المحلات التجارية التي تفتح القرآن منذ الصباح الباكر لكن لا وجود للاستماع ولا للإنصات. فنعيد، الاستماع قصد الفهم والتركيز، والإنصات لابد من منع الشواغل والمشتتات والضوضاء والحديث الجانبي، وهذا ما هو شائع.
1: نعم، هذا الفرق بين الاستماع والإنصات.
2: نعم، والاثنان يلتقيان في المتابعة والتركيز لا للتشتت. نعم. ليس الغرض هو الفتح للاستماع وترك القارئ يقرأ بمفرده في خضم مشاغلنا الدنيوية الحياتية.
1: نعم.
2: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من سورة النعم، سورة النحل. فالاستعاذة من الآداب، نشير إلى الآداب، الاستعاذة مندوبة على المشهور في كل قراءة في أول سورة أو في جزئها وتفاصيله في أحكام التجويد أخرى.

0: مستورة من سورة الإسراء. سيحجب قلوب المشركين عن فهم القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويحجب أبصارهم عن إيذاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وباعتبار أن العبرة في علوم القرآن ليس بخصوص السبب، لأن هذه الآية نزلت في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بل العبرة بعموم اللفظ، أي كل من يقرأ القرآن ستشمله هذه الآية من سورة الإسراء، سيكون في حفظ الله وفي كنفه، سيكون بينه وبين الذين يريدون إيذاءه حجابا مستورا. اقرأ القرآن واحفظه من أجل أن يحفظك. أنت الآن لا تحفظ القرآن، بل القرآن يحفظك.
1: نعم.
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، من سورة القيامة. قراءة علم، قراءة عمل، فالله عز وجل يخاطبنا بكلامه
1: سبحانه،
0: لا قراءة حروف، بل قراءة معاني وتمثل لهذه الآيات. إذن هذه تقريبا أهم الأدلة المشيرة إلى أول ما افتتح به النبي هذا الحديث، من قرأ صلى الله عليه وسلم، من قرأ أول ما نزل اقرأ، ثم كل الآيات فيها وإذا قرأ فإذا قرأت، وإذا قرأت فإذا قرأناه. سبحان الله، دعوة إلى القراءة. لماذا؟ من قرأ حرفا من كتاب الله له الأجر العظيم. نقرأ القرآن كما نزله المولى على رسوله عن طريق أمين الوحي جبريل، على رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل. نقرأ القرآن بإعطاء الحروف حقها ومستحقها من صفات ومخارج وأحكام تجويدية. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، من سورة الفرقان. ورتل القرآن ترتيلا، من سورة المزمل. الترتيل في النزول هو التدرج، تدرج في نزول القرآن. أما الترتيل في الأداء فهو احترام قواعد تلاوة القرآن الكريم، نقرأه بتؤدة بتأنن، لكن دون تعسف دون تكلف. ويقال ما فوق القراءة ليس بقراءة. من قرأ حرفا من كتاب الله، فعلاقة المسلم بكتاب الله علاقة دائمة وتشددة. كيف ذلك؟ تتجدد بتجدد أنواع القراءة حتى لا يمل المسلم في علاقته بهذا الكتاب، بل بالعكس سيبقى في شوق إليه دائم. قراءة مستمرة من المصحف، تلك هي الختمة. فالنظر في المصحف عبادة، والنظر في المصحف يرسم لكل سورة صورة ويقوي الذاكرة. ثم ختمة استماع منهجي، أي الاستماع للقرآن لأحد القراء المتقنين برواية الحفظ مع المتابعة من المصحف. فكثرة الاستماع تكسب تلك الأذن القرآنية التي لا تتحمل أي خطأ عند الاستماع لتلاوة الغير. ختمة مراجعة للمحفوظ غيبا بمقدار يومي محدد دائم. ختمة تسميع على صاحبة القرآن، ختمة تسميع على شيوخنا الأفاضل لما في ذلك من تحفيز وشحذ للهمم، كلها تدخل في من قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
0: فيا أخيتي، لابد أن نعدد هذه الأنواع حتى نشعر دائما بالعلاقة الوطيدة مع الكتاب
1: بإذن سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى تمام التعلق بكتابه جل وعلا. نستسمحكم أحبابنا الكرام في ابتهال، ونعود إليكم ولنا منكم كل الفضل.

0: سلام الله على الأحبة مجددا، وعن فضائل القرآن مع الحديث الثاني من 40 القرآنية. نواصل ونتواصل معكم مع الأستاذة ذهني كشو. سلام الله عليك مجددا أستاذتنا.
1: مرحبا بك أختي أسماء. نواصل في تعرض لمعاني هذا الحديث،
0: لو
1: حديث
0: ذكرنا
1: النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم به.
1: نعم،
0: لو ذكرنا الأحباب الكرام بهذا الحديث لمن التحق بنا الآن.
1: نعم، إذن الحديث يقول فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وتعرضنا لمعنى القراءة ولأنواعها ولتنوعها من أجل أن نتعلق أكثر فأكثر بالقرآن الكريم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من سورة الأنعام. ضرب الله أو ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مما يوحى إليه بهذه المعاني في هذا الحديث، مثلا للحرف الذي يترتب عنه هذا الأجر المضاعف ويصل إلى أضعاف كثيرة، وقد تصل إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فالمثل: لا أقول ألف لام ميم حرف، فضرب مثلا بالحروف النورانية أو الحروف المقطعة أو ما يسمى بفواتح السور.
0: نعم، حروف التهجئة.
1: نعم، فيترتب على الألف عشر حسنات، وعلى اللام عشر حسنات، وعلى الميم عشر حسنات، لكن يضاعف الله لمن يشاء. عند حديثنا عن مضاعفة الأجور نتحدث عن قدرة المولى عز وجل.
0: نعم،
1: هو واسع عليم، لكن كذلك مضاعفة الأجور تختلف من شخص لآخر. كيف؟ حسب نية القراءة، حسب زمانها ومكانها ومناسبتها. فنية القراءة للتعبد تحت شعار قرآننا لله وحده،
0: الله،
1: بعيدا عن التظاهر، بعيدا عن التفاخر، هذا لها أجر مضاعف.
0: نعم.
1: تلاوة القرآن أيضا هي من أفضل الطاعات وأعظم القربات يوم الجمعة. فقراءة سورة الكهف مثلا ليلة الجمعة ويومها سنة. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور بين الجمعتين، صححه الألباني. فالجمعة فسورة الكهف نور بين الجمعتين. تلاوة القرآن كذلك في شهر القرآن، شهر رمضان، شهر الصيام، أكيد سيكون أجرها مضاعف. شهر

0: من الزهراء الأولى من سورة البقرة، لكن شرط أن نكون ربانيين، لا نكون رمضانيين في علاقتنا بالقرآن، ولكن كونوا ربانيين من آل عمران. كذلك تلاوة القرآن في الثلث الأخير من الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، من سورة المزمل. هذه الأوقات هي من أفضل الأوقات للنزول الإلهي، لأن المولى عز وجل يسأل هل في هذا الوقت هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، حتى يستجيب له. لا. فكل أنواع الطاعات في هذا الوقت ومنها قراءة القرآن أجرها مضاعف.
1: نعم.
0: والله واسع عليم يضاعف لمن يشاء
1: باختلاف الأزمنة.
0: نعم. باختلاف الأزمنة
1: يتحين نفحات الله.
0: نعم، لابد أن نتحين هذه الفرص وأن لا نفرط فيها. نعم. باعتبار فيها الأجور العظيمة. نعم. ورغم أننا أكدنا في بداية الحديث على شروط القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وما يترتب عنها من أجور مضاعفة، ورغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، لأنه قال أيضا في نفس هذا الحديث والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. اعتبارا مثلا للمسلمين الجدد غير الناطقين باللغة العربية، أو للمسلمين غير المتمكنين من لغة القرآن العربية، فتبقى رغم ذلك أبواب التعلم مفتوحة لهؤلاء ولغيرهم لإدراك المهارة. رغم أن المتتعتع له أجران، إلا لأننا نرغب أن نكون من المهرة، أن نكون مع السفرة الكرام البررة. ويمكن أن نختم هذا الحديث ببعض التوجيهات العملية.
1: نعم، لك
0: للمحافظة محافظة على قراءة كتاب الله، ليكون لنا بكل حرف حسنة، والحسنة الواحدة بعشر حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء. لابد من أن يكون لنا وردا يوميا ولو لجزء واحد لإدراك الختمة الشهرية مثلا. كذلك إن لم نستطع لمشاغل تحول بيننا وبين ذلك، يمكن أن يكون هذا الورد مقسم بعد كل صلاة، فالصلاة نلتزم بها رغم مشاغلنا، بعد كل صلاة أربع صفحات، وعندها نتم الجزء الواحد في اليوم الواحد، وتكون الختمة أيضا شهرية.
1: نعم.
0: ثم كذلك
1: الأمر ميسر إذن.
0: نعم، لابد أن نيسر على أنفسنا، لأن المولى عز وجل في سورة القمر ذكر الآية القرآنية أربع مرات، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: صدقت يا الله.
0: يعني مولاي يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل أعسره على نفسي؟
1: إيه والله.
0: لا والله لا أعسره على نفسي، حتى في القراءة ونوعيتها لا أتكلف وأتعسف حتى أتعب نفسي، وحتى ربما تصبح القراءة غير مستساغة للسامع ونسيء بذلك للقرآن، لا للتعسف ولا للتكلف.
1: نعم.
0: ثم كذلك اختيار الأوقات المناسبة لقراءة القرآن، أوقات الخلوة، أوقات الصلوات، السحر، الفجر، ما قبله، ما بعده، أوقات التركيز وصفاء الذهن. لا ننسى دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأمة، اللهم بارك لأمتي في بكورها. البكور رأس المال حسب التجربة، البكور رأس المال. اللهم اجعل نور ما قرأناه وما نقرأه، وفضل ما تلوناه وما نتلوه، إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: من استمع إلينا وإلى إذاعة الزيتون للقرآن الكريم وأمن على دعائنا. آمين آمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين آمين، وليس بعد آمين كلم آخر. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أستاذة ذهنك شو، شكرا على ما أفضتم به من هذا العلم مع حديث راق من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. لنا من هذه القلوب كل الوفاء، وأقول للأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأربعون القرآنية، الأربعون القرآنية، نبحر معا في رحاب سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنستضيء بهدي القرآن الكريم نحو إتقان كتاب الله لفظا ومعنى. الأربعون القرآنية من إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون والأستاذة ذهني الكشوي.

وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما

0: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.

قالوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم،

بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

أهلهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

أخبارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

بإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان

ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا

الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة،

أو المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب

مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 55 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 29 إلى الآية 38 من سورة فاطر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بكم مستمعين الكرام ونرحب بريحاناتنا. مرحبا بك آمنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بك فاطمة الزهراء الأسلاتي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بك فاطمة الزهراء بن عباس.
4: السلام عليكم.
1: وفاطمة الزهراء العياري، مرحبا بك.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. إذن نشرع على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

0: فمن الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه
1: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق.

0: الصدور
1: إنه عليم بذات الصدور.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ننتقل مستمعينا الكرام إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة، تفضلي.
2: بسم الله.

0: السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا وفتح عليك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: بسم الله الرحمن

فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا

ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.

0: السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم

فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن

يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل،

0: فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا. نختم بتلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا.

ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.

0: والأرض، إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. إذا مستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذه الآيات ثم نكررها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي

الذنوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل.

فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله. بسم

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية.

رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم، بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قلون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم برواية قارون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة الزخرف بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة الزخرف بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
2: أدعوك يا ربي يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب، في روعة المساء والليل إذ يسري تفتح السماء خزائن الخير، وينبع الصفاء من حيث لا أدري، وتخشع الأرجاء لصاحب الأمر.

أدعوك يا ربي، يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب، الحسن والضياء سران من ذاتك، والقبة الزرقاء

اجهزه براياتك، والفلك فوق الماء تجري لغاياتك، والأنجم الزهراء من بعض آياتك.

أدعوك يا ربي يا واسع الرحب يا مالئا قلبي بالنور.

0: إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني. سبحان

ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن العمل أصلحه، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك
1: الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
4: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
5: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
5: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

ولمن حضر جمعنا هذا لهم ولوالديهم ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة يرحم الله الجميع رحمة واسعة. الله

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

0: سنة للقرآن الكريم،
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني. الله.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: هالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عونك أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعوا شتايت وش عابره وتهنى.
2: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. اذا فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبه نقاه والأكم أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام تحية دار السلام تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير ولطف وشفاء وتوفيق وسداد ونجاح وفلاح وتحقيق للمطالب والمآرب، اللهم أمين. ولمن التمس أبواب الرزق يطلبها متوكلا على الحي القيوم، أسأل الله لي ولكم يا رب بركة في الأرزاق، فاللهم اجعل البركة متنزلة عن أيماننا وعن شمائلنا يا رب وإياكم، والحمد لله على نعمة البركة. هذه الهدية من الله والتي أكرم بها أمة نبيه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك البركة لا تختص إلا بالمسلمين حتى وإن فتشت عنها في قواميس اللغة يعني العجمية فلن تجد لها سبيلا، لن تجد مصطلح البركة، لأن من يتذوقه فعلا ومن يتنعم به فعلا ومن يحسه فعلا يحس البركة وهم المسلمون، حمدا لله تعالى على ذلك. في المأكل والملبس والمشرب والأوقات والأعمار وكل تفاصيل وجزئيات حياتنا الدنيا، فاللهم بركات منك يا رب متنزلات علينا وعليكم عن يمين وعن شمال ببركة سيدنا البشير النذير سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. جمعة طيبة متقبلة للجميع، أسأل الله لي ولكم فيها قبول الأعمال وأن يصرف النيات عما يشوبها من أعمال قد أو من نيات قد تفسد الأعمال، فاللهم أصلح في نياتنا يا حي ويا قيوم وأعنا على تصحيح النية. هذا المصطلح تعلمناه صغارا من لدن آبائنا ومن علمنا أن الإنسان قبل ما يقدم على أي عمل يقول هات نصحح النية، لأنه ما أبهاها من مسألة باب تصحيح النية، أنا العمل لدي علاش مش نعمله، فيقعد بينه وبين نفسه حتى بمجرد يعني تخيل بسيط وتفكير بسيط في العمل الذي سيقدم على فعله، لما سأفعله؟ أتصدق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أبر والدي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أقضي حوائج الناس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي من بعد ذلك النيات الأخرى بطبيعة الحال. ولكن أن يجعل الواحد منا النية منطلقها أساسها مبدأها والشروع فيها هو أن تكون يعني مصروفة لله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء، مبتدا وخبرا، ثم من بعد ذلك ما قلت تأتي النيات الأخرى. الله يعين وإياكم على باب تصحيح النيات لحدود التاسعة في هذه الرفقة، سائلا الحق تبارك في علاه أن يوقفني وإياكم على مقام الإخلاص، أن يجعل قولي وأقوالكم أعمالنا وإياكم سكناتنا وإياكم خطراتنا وإياكم خالصة يا رب لوجهك الكريم مبرأة من كل شيء يشوب النية أو يفسدها، كما أسلفنا القول في ذلك. اللهم غيثا طيبا مباركا يكون عاما لكل عاما في كل ولايات الوطن، تونس الحبيبة المحروسة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلأها بعينه التي لا تنام وأن يحفظها بعينه التي لا تنام، وهو القيوم سبحانه وتعالى. وما أحلى وما أبهى هذا الاسم من أسماء الجمال وهو اسم القيوم، فالحمد لله رب العالمين أن علق
قلبي وقلوبكم بأسمائه الندية، أسماء الجلال وأسماء الجمال، الجلال والجمال. أسماء الله الحسنى هي على ضربين، إما أسماء جمال كاللطيف وغير ذلك، وأسماء الجلال كالمهيمن والعزيز والجبار، فهي أسماء جلال للحق سبحانه وتعالى. أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة فؤادي اليعقوبي، شكر الله لكم، ويعاضده في هندسة الفيديو سيد أحمد الطبابي، شكر الله لكليكما وأعان الله وإياكم يا رب على مقام الإخلاص. يقول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عن حسان مادحا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور، يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر، أنت النبي وخير عصبة آدم، يا من يجودك فيض بحر زاخر، ميكائيل معك وجبريل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبناءنا فلذات الأكبار، من يقصدون يعني العزمة لأجل تحصيل العلوم، صبيحتنا هاتها، الله يعينكم إن شاء الله، والله يبارك لكم إن شاء الله، والله ينجحكم في الدراسة، سواء كنتم على مقاعد الدرس في الابتدائيات أو الإعداديات أو في الثانويات أو في الجامعات. الله يعين إن شاء الله الجميع، ويعين إن شاء الله أولياء الأمور على ما خولهم الله من نعمة، وهي نعمة الذرية، وعلى ما خولهم الله من أمانة، وهي أمانة التربية، وأكرم بها من أمانة. فالله يعين إن شاء الله الأولياء، أمهات وأباء في هذه الأزمنة على تحمل هذه الأمانات، وهي في الحقيقة أمانة شاقة لا يعان عليها الواحد منا إلا بتوفيق من الله، وسداد من الله، وثبات من الله، وعين معية من الله سبحانه وتعالى. فتلقاه الصباح يوصل بسيارته وليداته، هذا يحطه في الحضانة المدرسية، والآخر يوصله للابتدائية، والآخر يوصله للجامعة وغير ذلك، قبل ما يبدأ الدوام في الشغل متاعه. سبحان الله، تلقى الأم تحضر يعني لمجة الصباح وغير ذلك أيضا لهؤلاء الذرية. ربي يصلح فيهم إن شاء الله، وربي يحبب لقلوبهم إن شاء الله العلم، سواء كان دنيويا، ويعقد قلوبهم على محبة العلم الشرعي وعلى تعلم القرآن وتعلم الفقه وغيره ذلك، اللي بيشعاونهم إن شاء الله في حياتهم لما يكبروا، كي يتعلموا الفقه مثالش من اليوم صغيرات، وفقه المعاملات كي يشتد عودهم شوية ويتقنوا فصيح اللغة، ويدخلوا للثانويات باش كي يكبروا إن شاء الله يحذقوا فقه المعاملات المالية، ويفهموا مش معناتها عقد، ويفهموا مش معناتها وكالة، ويفهموا مش معناتها إيجار وغير ذلك، حتى لا يسقطوا ولا يقعوا في الشبهة. وما أكثر الشبهات هذه الأزمنة، وقد يعيش الواحد منا سواء كان صبيا أو شابا أو فتيا أو شيخا أو امرأة، قد يعيش في مفترق طرق، وقد يلتبس عليه الحال، إلا أن الحافظ هو الله، والمعين هو الله، ومسدد الخطى هو الله. فالحمد لله على مدد الله، وعلى نعمة الله، وعلى ألطاف الله. الله يلطف بنا وبيكم إن شاء الله حيثما كنا وحيثما كنتم، ولمن طرق باب الرزق كما قلت الله يعينه، والله إن شاء الله يوفقه، وربي يشفي كل مبتلى. أسأل الله يتجلى علينا وعليكم بعين الشفاء، وهو الشافي سبحانه وتعالى، وأن يصرف أجسادنا وإياكم عن الأسقام والأمراض والعلل. لأنه يستفيق الإنسان الصباح يجد نفسه الحمد لله رب العالمين معافى في الجسد، يحمد الله سبحانه وتعالى أن أيقظه حيا مرزوقا
معافا كسب قوته الحمد لله، ما دون ذلك فهو مخلوف بإذن الله، ما دون ذلك فهو آت وهو مخلوف بإذن الله، وكلنا نتفاوت فيه سواء كان رزقا أم عافية بدن، ولكل منا نصيب من النقص، فهذا يطاله النقص في الرزق، وذاك يطاله النقص في عافية البدن، وذاك يطاله النقص في الذرار والذرية وغير ذلك. أسأل الله ألا يكون نقصي وإياكم في الدين، فلأنه إذا انتقص الدين فلا جابر لهذا النقص، أما إذا انتقصت الأمور الأخرى فهي مجبورة بإذن الله. فالحمد لله على نعمة الله وعلى مدد الله، اللهم سقيا خير وغيث وغيث خير وبركة وجود لتونس المحروسة، آمين آمين يا حي يا قيوم.

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشهيدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أبهى آيات الذكر الحكيم، يتنزلنا شفاء بلسما سقيا خير وبركة وطمأنينة على هذه القلوب الوجلة الخائفة التي أحيانا يطرقها الحزن وقلة اليقين على الله وقلة التسليم على الله، فتأتي هذه النفحات من الله سبحانه وتعالى، ومنها نفحت استماع القرآن الكريم حتى تتنزل السكينة والطمأنينة على القلب. فما الذي سيجعل ذاك الوعاء أو تلك المضغة كما كناها النبي صلى الله عليه وسلم مستكينة مطمئنة مسلمة لله سبحانه وتعالى في كل أمرها في خاصها وعامها سوى القرآن الكريم؟ أي والله نعمة الوجود. فلك أخي المستمع أختي المستمعة أن تتخيلي أو أن تتخيل أنت يا عبد الله هذا الوجود دون هذه النعمة، هذا الوجود دون نعمة القرآن. لك أن تتخيل ذلك كيف كان سيكون الحال. فالحمد لله على هذه النعمة، والإنسان يحمد عليها ربي سبحانه وتعالى. إن نسي على ذلك أسأل الله أن يسخر لي من يذكرني، وأن يسخر لكم من يذكركم في الشكر على هذه النعمة وهي نعمة القرآن. فكما يحمد الواحد منا كل صباح مع كل تبلج لشمس يوم جديد، كما يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام فيقول الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على ما أصبح بي من نعم من أنت تعلمها وأنت تجريها يا حي يا منان. يحمد الله على نعمة القرآن، لأنه كما قلت لك أن تتخيلي أو أن تتخيل أخي في الله هذا الوجود لولا نعمة القرآن، نعمة ساقها على يدي نبيه ومصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير وعاء وعاء وحمل آية الذكر الحكيم هو وعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. زدني يا رب حبا للنبي، وزدكم يا رب حبا للنبي صلى الله على سيدنا محمد طيب المرقد ببقيع الغرقد سيدي أحمد صلى الله عليه وسلم. والله يرزقني وإياكم إن شاء الله القناعة كما يقول الإمام، أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. إذن إذا الإنسان ما رزقش القناعة ولم يرزق القناعة سيظل دوما يلهث وراء يعني التسول، وراء سؤال الناس، فينتقص ماء وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. وأحيانا كثيرة من يتوجه إليهم يعني يكون مقامهم البخل وقد استقر في القلب قبل أن يستقر في اليد، لأنه أساس البخل والشح مبتدأ وابتداء هو أن يستقر في القلب قبل أن يستقر في اليد. فالقلب ساعة هي الحكاية في القلب، وبعد يجي الشح والبخل في اليد. وقص على ذلك الأحوال كلها، الشفقة الرحمة مستقرها في القلب قبل أن يكون مستقرها على الألسن وعلى الشفتين، الكرم والسخاء مستقره في القلب والوجدان والخلد قبل أن يكون مستقره بطبيعة الحال على اليد. ولذلك الله يزخرف قلوبنا إن شاء الله بكل ما هو حسن طيب مبارك، حتى ينعكس زخرف القلوب بهاؤها وصفاؤها على سائر الجوارح، لأن العنوان الأول في الجسد هو القلب، وباقي العناوين هي عناوين فرعية ثانوية ولا ريب. فإذا استقام العنوان الرئيسي وهو القلب بإذن الله تستقيم باقي العناوين الفرعية وباقي الجوارح. فأسأل الله لقلبي ولقلوبكم الوصل بالله ثم بنبيه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أئمتنا وساداتنا وصحابتنا الكرام رضي الله تعالى عمن تخيرهم أصحابا وصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله رزقوا ما رزقوا من الحكمة ومن سداد الفعل والقول. حتى في مسألة الثياب يقول رضي الله تعالى على الإمام علي كرم الله وجهه في باب يوصفين بحسن انتقاء الثوب، قال لك ما دامك حي ومرزوق البس حويجة باهية ومستورة، وما أجل هذا الكلام، ما نلبسوش المقطع وما نلبسوش اللي طايح على الحزام سواء كان أنثى أو ذكر، وماشي به للشغل ولا ماشي به للمكتب وماشي به للكلية. واللي سبحانك اللهم اللي احنا صغار التوصية بين أذني لوالدي رحمة الله عليه ولوالديكم رحمة الله عليهم وبارك الله في الأحياء، يقول البس يعني نظيف وإن تقادم، ويبدأش قديم مستور على شاكلة محترمة حتى لو كان قديم، المهم نظيف ومستور ولا يخالف العرف. العرف شنو؟ ما استقر عليه الحال بالبلاد، يعني ما لا يذم في كل شيء هذا العرف. وأحيانا كما تعلمون حتى في المصطلح القانوني قد يرتقي العرف إلى نواميس قانونية يعتد بها ويؤخذ بها. ولذلك اللي بيش يقطع سرواله ولا اللي بيش تقطع سروالها من فوق يعني إلى مستوى عالي من الفخذ، شي يحب يقول وشنو الرسالة سبحان الله اللي يحب يوصلها؟ أكيد جسدك وبدنك حر فيه، ولكن متى يأتي الانضباط والانصياع إلى العرف؟ كي مش تدخل المؤسسة اللي بيش تخدم بها تخدم فيها، ولا بيش تدخل المدرسة والمكتب والجامعة اللي بيش تقرأ فيها، وقتها يأتي الانضباط ويأتي الاستجابة لذلكم العرف. ما دون ذلك الله يهدينا ويهدي الجميع في الشارع في غير ذلك. أنا رأى في أحيانا في مشاهد من اللباس سبحانك اللهم، وتوجيه ذكر يعني طول طولين ما شاء الله رزق بسطة في الجسد وتلقى السروال طايح، هكذا يسميه الطيباس ولا مش عارف سبحانك اللهم. وساعات الله قدامك حتى في الجامعة يدخل هكذا سبحان الله كيف كيف على شاكلة غير لائقة سبحانك اللهم. موضة إيش بيش تماشى هذا سبحان الله؟ هذا خارم من مخرومات المروءة، فيش كلام عند ضوابطها ونواميسها المروءة حتى في الملبس وحتى في المأكل وفي المشرب. يقول حتى قبل زمان يقول لك رأوا الأكل في الشارع يعني خارم من مخرومات المروءة، الأكل على كيف بشكل غير محترمة، تلقى شدتك الصندوق سبحان الله وماشي يلبيه في الشارع على شاكلة غير محترمة ويطيش في الشارع وغير ذلك. لا، الالتفات إلى الخلف كان مقبل يعتبروه كيف كيف من باب التجسس والتحسس، وهو من مخرومات المروءة. امشي قدامك وانظر قدامك وما تبحلقش في الناس، ربي جعلها ميزان في القرآن الكريم، واقصد في مشيك النظر والمشي كله بميزان مسطر في آية ذكر الحكيم، لأنه النظرة لا تملكها وقد تكون خائنة أحيانا كثيرة، يعلم خائنة الأعين. الله سبحانه وتعالى نعتها بالخيانة النظرة، ساعات نظرتك خائبة تأذي أخيك المسلم ولا أختك المسلمة، فكف نظرك إن كان سيئا عن الناس وعن البحلقة في الناس وعن التثبيت في الناس. أترجو لهم الأبيات متاع الإمام علي: وطالعهن أجد الثياب إذا ما اكتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم.
2: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي. إشهار.
3: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
4: اهلا اهلا بابا، شني احوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني؟ لاباس
5: لاباس، كان خلتني دبوس الغاز.
4: اش بيها دبوس الغاز؟
5: امك وفات عليها دبوس الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد هاكا مرضت.
4: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوس الغاز؟
5: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي.
4: مش بلاش، اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ سخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره ستيك
5: والتركيب.
4: تيل كله داخل في الحسبه، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكاله التحكم في الطاقه، يركب ويجرب وامورك مريقله يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
6: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
9: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
5: أما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
4: لشكون باش نحكي؟
5: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صرف الله عنا كل مذهب مفسد للعقل من مسكرات ومخدرات. والله قد نسمع فيها تولى الومضة. الله يسلمنا إن شاء الله، ويسلم مجتمعاتنا، ويسلم أبنائنا، ويسلم إن شاء الله فلذات الأكباد إن شاء الله من هذه الآفات المذهبة للعقل. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالعقل، ومن بديع صنعه وخلقه جل في علاه أن جعله أعلى جارحة الفوق. العقل يتصدر ابن آدم في الجوارح، الجمجمة فما فوق، سبحانك اللهم. ومن قبلها في التمثل، في تمثل الأشياء وفي فهمها، وفي التدبر كما تعلمون هو القلب. جارحة القلب هي الأولى بصريح نص القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن القفل إذا ما طال جارحة فهو لا محالة يطال القلب. هذا القفل وهذه الأقفال التي تحجب أنوار القلوب، والتي تحجب كل خير يطال القلوب، والتي تجعلها مصروفة عن تذوق الطاعة. إذن الأقفال تطال القلوب ابتداء قبل أن تطال العقول، والعقول بطبيعة الحال جارحة عظيمة في ابن آدم يتعدى عليها بالإفساد، ويتعدى عليها بكل ما يزيدها متاهة وبعدا. لما يكفيش الإنسان سبحان الله منسوب الإيمان عنده ضعيف، ومنسوب التدين ضعيف، ومنسوب الاستجابة للأعراف وللقوانين ضعيفة، وأكثر من ذلك يزيد يكمل على حاله بهذه المسكرات وهذه المخدرات دون ما رقابة صارمة. وأول من يؤمن هذه الرقابة الصارمة هم الوالدين بطبيعة الحال، دون إسفاف ودون تعدي، يعني بين المقام هو مقام حسن بين لا رقابة تفيد التخوين، ولا عدم رقابة يفيد كذلك التسيب والاستهتار. لا، الأمر كله ميزان، والكون كله ميزان، إنما الأمر بين. وإيش معناتها يمشي قاصر ياخذ المسكرات؟ معناها من محل تجاري ومن مركب تجاري، وانت ماكش تراقب فيه انت كموظف في هالمركب التجاري وعمره 16 سنة ولا عمرها 16 سنة. في الغرب غير معمول به، حتى إذا بيشبعثوا بوه يبدأ ألمانيا أو إنجليزي، بيشبعثوا بوه مثلا ولا جده وهو مقعد وما عنده حد في البيت، بيشبعثوا بيشيخذ له مشروبات كحولية، ممنوع على القصر، ممنوع بترخيص من الوالدين، ما يخذوش المسكرات، ما يخذهاش من المحل، من المركبات التجارية في الغرب. لهنا معناها تلقى سبحان الله ساعات قدامي والله في بعض المركبات التجارية نقعد نتسائل على عمره ولا على عمرها وخارج بك شقف. نسأل الله الهداية للجميع. نتسائل عن رشده وعن بلوغه، بلغ زعم هذا توا أدرك 18 سنة سن المؤاخذة القانونية، ولا هي أدركت 18 سنة سن المؤاخذة القانونية؟ لا، لابد من كما قلت من رقابة في هذا الباب فيما يتعلق بالمسكرات وفيما يتعلق بالمخدرات كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. يمشي بالبلوزة متاع المكتب ولكن يعدي 4 ساعات في المقهى، ولا هي تعدي 4 ساعات في المقهى، وما يقعد يفرش من جملة الاكسسوارات اللي يحطهم فوق الطاولة، يحط باكو الدخان، ولا هي تحط باكو الدخان وتبدأ في طقوس التجميل لساعات طويلة، وفي طقوس السيلفي لساعات طويلة بالمقهى، وبعد يخرج اللي هي تخرج وتجيب الساندويتش متاعها وترجع تخلي رشفة القهوة البن أسود ولا ممزوج بالحليب تخليه، وبعد ترجع له تفطر ولا هو يفطر ويرجع، معناها يعدي 8 ساعات في المقهى سبحان الله. وبوه متسلف مسكين على جرايته، ماخو قرض ولا متسلف مع نجاره باش يأمن له دروس الخصوصية، ولا توها نسأل الله السلامة والعافية هالسيف المسلط على رقاب الأولياء اللي يتعلق بالجوال، وفيها يعني ما فيه من دلال غير معقول ومن غير ذلك من الأمور التي تمس سبحانك اللهم بالأمن العائلي وبالأمن الأسري. ما تعطيهش يا سيدي، ولو حتى وانت مش قادر عليه ما تاخذهلوش بمالي 800 دينار وتاخذهله بألف دينار، يعني يدخل إرباك على نفقتك وعلى التوازن الاقتصادي متاعك في الأسرة، يهز خشمه ولا ليه هو ما تربيناش هكا سبحانك اللهم. نطلب المسألة من والدينا وبعد على وجل وعلى خجل، عنده بيش ياخذها الوالد، عنده ما عندوش كيف سبحان الله. أدبي وتربيتي واحترامي للوالد يمنعني من أن أضيق عليه، يلزم يتنشأ الصبي على مثل هذه الأشياء حتى يرزق القناعة بطبيعة الحال. شكون بشي يعديها له كما يتعدى الحليب في الرضاعة؟ يعديها له أمه وإلا أبوه، ما الانفلات ماهوش به سبحانك اللهم. ماشي يقرا ولا هي ماشي تقرا وحاطه بلوطه في خشمها ولا في الارنب نتاع الانف، واش تحب تقول؟ ولا ما يوقفهاش القيم العام عند باب المكتبه وغير ذلك؟ لا، قلنا البرا اعمل ايش تحب، الله يهدي الجميع. المضبوط العرف فيما يتعلق بالكساء، الملبس، المنطق، المقول، المنطوق متاعنا الأصل فيه مضبوط سبحانك اللهم. أنت في الشارع ولا في محل تجاري تخضع لذلك العرف القولي الذي نستجيب له كافة. مش معناتها تأذيني بكلمة زايدة ولا تأذيني سبحانك اللهم يعني بأشياء معناها تمس وتجرح وغير ذلك، لا. لكن اليوم تغيرت الأشياء، من يضبط المعجم اللفظي في الشارع؟ شكون يضبطه سبحانك اللهم؟ لا أمام المدارس وغير ذلك، من يضبط هذا المعجم اللفظي؟ اليوم معجم لفظي خطير، فيه جنوح نحو العنف، فيه جنوح نحو عدم المحبة وعدم الوداد وعدم الألفة وعدم الذود عن الأوطان، مش هكا سبحانك اللهم. لأنه المعجم اللفظي يصاغ، احنا من عند شكون اخذيناه المعجم اللفظي باش تعلمت اننا نحكي ولا يسمع فيه يحكي على ادب وعلى تؤدى ويفهم الناس ويستجيب للقاعدة الاتصالية؟ يتعلمناه مع الناس اللي قراتنا احياء وميتين يرحمهم، مع عند والدينا. لكن اليوم اللي يضبط المعجم اللفظي عناصر اخرى، فيسبوك وروافد أخرى، يعني سبحانك اللهم، إكلام من أغناء الراب وغير ذلك من الأشياء. يعني جبدناها تو على الملبوس وقلنا لما تحدثنا على أنه الإنسان يلبس حويجة نظيفة وإن تقادم بها الزمان، هذه القاعدة ما مش ياخذ البنطلون يصرف عليه ما يصرف من مئات الدنانير، ولا هي تصرف عليه ما تصرف وتكلف والدها باش ياخذ لها البنطلون وبعد تقطع وغير ذلك استجابة لعرف فاسد ولأعراف فاسدة في الحقيقة. ما تزيدنا إلا شيء، وما تزيد الأوطان في شيء، وما يزيد بناء الأوطان في شيء، وما يزيد إصلاح الأوطان في شيء، وما يزيد العجلة الاقتصادية في البلد شيء. الله يرجع بينا إلى ذات السداد. من عطفا على قول الإمام الذي دبج ديباجة حسنة فيما يتعلق بحسن اختيار الثوب، إيش يقول؟ ونحن نتمنى على الله أن يرزقنا وإياكم حب الضاد والتعلق بثناياها. يقول: أجد الثياب إذا ما اكتسيت فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تخشعا، فالله يعلم ما تجن وتكتم. كأنك زاهد في الثياب، قال متخشع متبتل لله أو تصوف مزيف، لا، قالك فالله يعلم ما تجن وتكتم، ثم يبين علاش ما يزمكش تزهد في حسن انتقاء الثوب ما دام عندك النعمة. إيش يقول؟ فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة، الزلفة هي القربة، فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم. كانك لابس الرث من الثياب بنية التبتل والتخشع زعمة رو ما ينفعكش، لأن ربي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وانت من داخل مجرم وناوي الشر لنفسك والغيرك لعباد الله الموحدين، فلا ينفعك ذلك. وعلى عكس ذلك: وما بهاء ثوبك يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. هذه الأبيات نطق بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه الإمام علي، نعم، فيما يتعلق بحسن انتقاء الثوب، وهي من بحر الكامل رضي الله تعالى عن الإمام وعن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقني الله وإياكم حب النبي وحب آل النبي وحب صحب النبي رضي الله تعالى عنهم، آمين آمين. الله يعلق قلبي شغلوا قلوبكم بالطاعة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة ما يتلى يومنا هذا من آية الذكر الحكيم في محراب جامع الزيتون المعمور: أدام الله له من العمران ما شاء الله تعالى حتى يوم الدين، ورزقنا الله وإياكم التعلق بسواريه وبمحرابه، لأنه نعتبر أنه من الله سبحانه وتعالى وهدية من الله سبحانه وتعالى على التونسيين والتونسيات هو جامع مع زيتونة. وهنيئا لمن كان يودع في قلبه أخصوصة حب ووداد للجامع الأعظم، لأنه دعاء فيه سبحانك اللهم وصل كلها بيوت الله، ولكن علمناها وأخذناها صغارا، إنه بإذن الله من كانت له حاجة عند الله فليعزم القصد وليصحح النية وليصلي ركعتين بإذن الله بجامع الزيتونة، مش مخصوص في جامع الزيتونة، حيثما كان يصلي أينما تولوا فثم وجه الله، ولكن عرصاته وسواريه ومن وطأه من عباد الله الصالحين أماجد هذه البلاد اللي هي تونس المحروسة كثر، يعني وطأ جامع الزيتونة ما لا يحصى ولا يعد من آلاف العالمين الأولياء الصالحين، ولذلك بركته عظيمة. عندي صديق منذ سنوات، من قبل 20 سنة، لكل ورده، نعرف كثير من الأحباب اللي ماخذ سارية في جامع الزيتونة، ولكل ورده، وما ثماش ورد، سامحوني في المصطلح، استندار يعني على مقاس الجميع، ولا أنت تلزم على غيرك وتقول له: لا سيدي أنا عندي 1000 من الصمدية، هذيك لقيت فيها العجب. شنو الصمدية؟ نقرأ قل هو الله أحد سورة الصمد، يعني نقرأها 1000 مرة لقيت فيها العجب، أنك تحاول تلزم بها غيرك. لا، لكل ورده وما رأى فيه من الأنوار والأسرار، ولكل عدده أيضا. يقول لك: سبحان الله، أنا ريت في العدد 7 في سورة الضحى، يعني العجب العجب، هي ناسبتك أنت على مقاسك. وعلى ما وعلى حالي الإيماني المتجلي في قلبك، مش بالضرورة تناسب غيرك. سبحان الله، عاد قلت لكل ورده أوراده بالجمع العظم. كنت نعرف صديق فقدته عندي مدة سبحانك اللهم، فورده كان في المدبرات أمرا. هو شاب ما يشتغلش، يعني ما عندوش عمل قار، في العشرينات خليته هكا الزمان سبحان الله، ولكن يتسبب أسباب، كل مرة يبيع كعك في حواري جمع الزيتونة في الأسواق غير ذلك. ورده منذ سنوات اللي نعرف عليه في المدبرات أمرا سبحان الله. والله ريته المدة اللي فاتت في خير كثير وكثير. اش نحوالك يا فلان؟ عندي سنوات ما ريتكش. وين؟ قال لي راه ما عادش انا في تونس، سافرت وكرم ربي بزوجة صالحة اعتنقت الاسلام وقيم في بريطانيا، كل 3 أشهر طوما بين بريطانيا والمدينة المنورة. يعني سبحان الله زوجته أودع الله قلبها حب العمرة وحب المسجد النبوي. باش ببركة ذاك الورد. فالمدبرات أمره، وشكون المدبرات؟ الملائكة الكرام الذين وكلهم الله بتدبير شؤون الخلائق، صلى الله على سيدنا محمد.
1: إشهار. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: إشهار
3: قاصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
2: إشهار

0: صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صل اللهم يا واهب الصفاء على النبي معدن الوفاء سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على طيب المرقد ببقية الغرقد سيدي أحمد صلى الله عليه وسلم. أي نواصل إن شاء الله تعالى ما شرعنا فيه الأسبوع الذي مضى وانصرم من بيان فضل هذه البلاد العزيزة على قلوبنا وهي تونس، ومن وطأها من صالح هذه الأمة ممن أودع الله صدورهم الأوسمة الشامخة، كيف لا، والوسام الشامخ ها هنا هو المذهب المالكي، ولمن كان علما سيدا فيه بلا منازع الإمام سحنون القيرواني ابن سحنون القيرواني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نواصل مع الدكتور أحمد السيلي في سيرته التي شرعنا فيها سيرة الإمام سحنون رحمة الله تعالى عليه. شيخ أحمد، السلام عليكم سيدي ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم أخي الأستاذ ماهر بكل خير، وطاب يومكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وسلامي إلى كافة العاملين بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: فهد أحمد طبعا
1: المستمعين والمستمعات
0: سي فهد وسي أحمد طو
1: وقال... سي فهد بلغ سلامي إلى سي فؤاد الجاري العزيز.
0: أي الله يبارك، وسيد أحمد الطبابي كذلك، أيوة رفيقي هاتي الصبيح، الله يبارك لك سيد أحمد. إيش نحملكم طيبين سيدي؟
1: والله الحمد لله يا ربي، لك الحمد لك الشكر على ما أعطيت وعلى ما أجزلت وعلى ما أوليت.
0: أي سيدي، أعانك الله على ما أولاك، وأنالك الله عيون البشارات على منبر سيدنا سيد السادات صلى الله عليه وسلم. جمعة طيبة لكم ولثويكم ولقرباكم، وقد عهدتك منذ صغرك مرابطا بيوسف صاحب الطبع جامع الحلفاوي.
1: وكذلك سيدي، وكذلك جامع الجامع عزيز على قلوبنا.
0: أنا أدركتك والعبد الفقير صغيرا، لازلت شابا في الأدرس، وانت ما بين المغرب والعشاء ترابط وتكرر القرآن في جامع يوسف صاحب الطابع الحلفوين، فهنيئا لكم وجور الرباط إن شاء الله شيخ أحمد. أي أيوة والله. ومن بعد ذلك أكرمك الله بالخطابة في جامع بريك الجمال باب الخضر.
1: نعم.
0: أي نعم سيدي، وصليت خلفك في بريك الجمال ما شاء الله تعالى، ثم بعد إذن ولاك الله وأودع صدرك حب العلم الشرعي، كملت الدراسة في جامعة الزيتون الحمد لله، وحزت ما حزت من شرفي الأوسمة شرف العلم الحمد لله، وأنت في الأصل رجل تربية وتعليم، ونحن نتأدب بين يديك سيد أحمد.
1: سيدي هذا من تواضعكم ومن حسن سجاياكم سيدي ماهر.
0: لا العفو سيدي. شكرا يا رب. اي والله. والحمد لله تربيت على يدك اجيال دكتور احمد، الحمد لله رب العالمين. اي والله، وتخرج منهم من تخرج الحمد لله، وانت الان حاشا لله ان تحال على شرف المهنه، انما الجسد يحال على شرف المهنه، والقلب حاشاه ان يحال. هكذا يا سيدي.
1: وهو كذلك نحن في ديننا وفي العلوم الشرعيه. أي. وفي طلب العلم ما عندناش تقاعد سيدي، ما تعرف.
0: الله يفتح عليك.
1: العلم من المحبره الى المقبره سيدي ماهر.
0: ايوه. ولذلك هم قالوا ان كنايه ابو حنيفه رضي الله تعالى عن الامام ابي حنيفه.
1: نعم.
0: الحنيفة هي الأداة المحبرة يجعلها دوما تحت أذنيه، وفي الأمر يعني إشارة إلى كثرة تدوينه رحمة الله عليه، فألصقت به الإمام، ألصقت به هذه الكناية، وهي أبو حنيفة رضي الله تعالى عن صاحب المذهب الذي كان شقيقا أخا. نعم. أخا يعني بأخ، سواء في القضاء الشرعي أو في مذهب البلد المذهب المالكي ثم الحنفي بعدئذ، وما أبهى بالفعل وما أبهى المذهب الحنفي علمنا الله وإياكم. دكتور أحمد، نتم ما شرعنا فيه، والأسبوع الماضي أتيت على قصة جميلة مرصوصة الأركان وهي استسغناها وطاب بها الوجدان. فيما يتعلق بها الأسدية اللي كتبها أسد بن فرات وعلاقته بالإمام سحنون، ذكرنا ما ذكرنا الحمد لله رب العالمين، ما حكيناش على توليه القضاء وعلى غير ذلك. خليك تواصل سيد أحمد.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا كما أشرت أخي ماهر، نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن ترجمة تقديم شخصية هذا الإمام المشهور، الإمام الذي ترك هذا الأثر العظيم وهو المدونة، الإمام سحنون رحمه الله تعالى. أثر عن الإمام سحنون سيدي ماهر مواعظ وحكم كثيرة كان يلهج بها، وسنأخذ بعضها ثم بعد ذلك نتحدث يعني إن شئت عن توليه القضاء.
0: حاضر.
1: من المواعظ التي كان يتحدث بها الإمام سحنون، كان يقول رضي الله عنه وارضاه: مثل العلم القليل في الرجل الصالح كمثل العين العذبة في الأرض العذبة، يزرع عليها صاحبها بقلا وزرعا فينتفع به، ومثل العلم الكثير في الرجل الغير الصالح كمثل العين الخرارة في الأرض السبخة، يعني الأرض اللي هي سبخة، تهور الليل والنهار، يعني تفور بالماء ولا ينتفع بها. وكان يقول متمثلا لهذا القول الإمام سحنون، كان يعطي مثال، كان يقول: هذا البهلول ابن راشد، وهو من شيوخه.
0: أحسنت، البهلول، أي نعم،
1: عليهم. قال: هذا البهلول ابن راشد كان رجلا صالحا ولم يكن عنده من الفقه ما عند غيره، ولكن نفع الله به. ثم ذكر الإمام سحنون رجلا آخر قد صحب السلطان، لأن شوف بين قوسين الإمام سحنون كان يكره يعني أن يكون العالم في ظل السلاطين، وأن يكون يعني في كنفهم وهكذا، ويذهب ويجيء عليهم، إذا كان يكره ذلك. أعطى مثال قال: وذكر رجلا آخر قد صحب السلطان فقال إنه لبحر من البحور ولكن ما نفع الله به. قال أبو بكر محمد بن اللباد، قال: إن الإمام سحنون يعني بذلك، يقصد بذلك الرجل ابن بحري، هذا عالم كان مشهور معته بعلمه وكذا، ولكن كان من الرواد على السلاطين وكذا، وكان إذن دائما المكوث والجلوس عند الأمراء والسلاطين،
0: ماشي جاي على البلاط.
1: أي نعم، هو محبش الإمام سحنون، محبش هذا. وكان يقول أيضا رحمه الله، كان يقول: أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. يعني شو سبحان الله، أنا إشارة إلى تواضع العلماء، ولا ينبغي أن يتجرأ العالم على الفتية أو أن يكون له علم ثم يتفاخر به ويظن أنه قد اكتسب يعني العلم كله، لأن العلم كما تعلم أخي ماهر، خاصة العلوم الشرعية، يعني لن يجمع العلم جميع أحد، لا ولو حاول ألف سنة، إنما العلم عميق بحره فخذوا من كل شيء أحسنه. فهنا
0: إنما يعني العلم عميق بحره فخذوا من كل شيء أحسنه، الله يفتح عليك.
1: فخذوا من كل، نعم، فخذوا من كل شيء
0: أحسن. أي حتى يكون الوقف ها هنا مستساغا، نقف هوني ونوصل بعد الوصلة لو تسمع سيدي.
1: باهي سيدي، باهي.
2: إشهار.
3: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق، المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك ومشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
0: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لازلنا مع الدكتور أحمد السيدي، نواصل في سيرة الإمام، الإمام سحنون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن بعد ذلك إن شاء الله إلا ربع مع الشيخ سيف بإذن الله سيرة الإمام ابن زيد القيرواني، غير بعيد عن مذهب الإمام مالك الذي كان يكنى الإمام ابن زيد القيرواني بمالك الصغير. الدكتور أحمد، انت نعم. شنو القصد منهم السير هذية؟ انت مشيت القدامى شوية بإذن الله حتى نأتي المعاصرين، انه حتى نعرف وحتى نعلم فضل تونس المحروس. راهي بلاد علم، وراه العلم كان ها هنا مهاب، والأصل في تونس إفريقية كما كانت تسمى تحصيل العلوم، كل على قدره وعلى مستطاعه. مش نعرفه هالناس هذية كيف روجت ونشرت فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه في الأمصار والأقطار مشرقا ومغربا بتونس، وكيف كانت يعني العلم عزيزا غال، يعني سبحان الله يلتفت إليه من الفقير والغني، ويلتفت إليه أيضا من العالم ومن الجاهل. مش اللي جيته ويحط كبوس على ظهره على رأسه عفوا ويلفها العمامة وشيخ زيتوني في الخاص وفي العام، ويحتفى به في الإذاعات وغير ذلك، ولا في التلفزات الخاصة وغير ذلك، والتعريفة ديباجة التعريف من الأسفل شيخ زيتوني، أنا لك الزيتونية يا حاج. أي نواصل سيدي.
1: نعم سيدي. سيدي طبعا الإمام سحنون رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أيضا، هذه موعظة نختم بها، كان يحدث بها، كان يقول رضي الله عنه وارضاه: إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية، صديقا له في السر. أي نعم.
0: من الوصية
1: طبعا، من
0: الوصية سيد أحمد
1: والعياذ بالله. نعم.
0: من الوصية سيدي؟
1: نعم سيدي مهد،
0: قلتك من الوصية سيد أحمد.
1: أي وهو كذلك. نعم نعم سيدي. نعم. بالنسبة إذن لمسألة القضاء، فالإمام سحنون تولى القضاء طبعا في أواخر عمره، حيث أنه تولى القضاء سنة 234 للهجرة، يعني قبل وفاته بست سنوات، لأنه هو توفي سنة 242 للهجرة. وعندما تولى القضاء يعني وكأنه ألزم بذلك، يعني ما كانش هو يحب المسألة هذه إطلاقا، وما كانش يحب يتولى مسؤولية القضاء، وكان دائما يعني يتكلم في القضاة ويحثهم على العدل، ويذكرهم بأن القضاء مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ولكنه في عهد محمد ابن الأغلب يعني وكأنه ألزمه بهذا، باعتبار أنه أقال قاض قبله كان معتزليا، هذا القاضي، لأنه تم محنة مر بها يعني الإمام سحنون، هي مسألة يعني خلق القرآن أخي ماهر،
0: الفكر الاعتزالي.
1: أي نعم. الإمام سحنون يعني عاصر هذه الفتنة في إفريقية في عهد طبعا الأمير أحمد بن محرز الأغلبي، وانطلقت هذه الفتنة من عاصمة الخلافة العباسية في بغداد في عهد المأمون والمعتصم والواثق بالله. ويعني وصلت ريح هذه الفتنة إلى إفريقية، فقد تبنى بعض قضاة المعتزلة في القيروان هذا الفكر، مثل القاضي الذي كنا نتحدث عنه الذي عزله الإمام الأغلبي، مثل القاضي ابن أبي الجواد، هذا القاضي كان معتزليا. وفي انتشار تلكم الفتنة في إفريقية حاول الأمير ومن معه من القضاة، حاولوا يعني أن امتحان العلماء في هذا الأمر،
0: مسألة خلق القرآن.
1: اي نعم. مسألة خلق القرآن وامتحن فيها طبعا قبله الإمام أحمد بن حنبل،
0: وامتحن فيها أيضا الإمام سحنون الدكتور أحمد
1: في إفريقية. نعم
0: نعم.
1: في الفترة العباسية. إذن وحاولوا، إذن قلنا امتحان العلماء في ذلك الأمر، ولكن الإمام سحنون ثبت ورفض مداهنتهم. ولكن في عهد الأمير محمد الأول ابن الأغلب، يعني سنة 234 وهي السنة التي تولى فيها طبعا الإمام سحنون القضاء، انتهت هذه المحنة رسميا في القيروان، حيث قرر الأمير عزل قاضي المعتزلة ابن أبي الجواد، وألح على الإمام سحنون يعني لمدة عام كامل، ألح عليه ليتولى منصب قاضي القضاة. واشترط الإمام سحنون، قال له نتولى لكن بشرط. قال ما هو هذا الشرط؟ قال أتولى هذا المنصب يعني بشرط أن تطلق يدي في إقامة العدل بين الناس، حتى ولو كان هذا الأمر يتعلق بأهلك وعائلتك وأسرتك أيها الأمير. نعم، فإذا رضي الأمير بذلك، الأمير الأغلبي رضي بهذا الشرط، وإذا يعني تولى الإمام سحنون القضاء. ولكن قبل ذلك أيضا لا ننسى أنه قبل أن يتولى القضاء يعني استشار ابنته السيدة خديجة ابنة الإمام سحنون، وهي من تلاميذه، خديجة بنت سحنون، وكانت امرأة عاقلة حاذقة، كان الإمام سحنون يستشيرها في مهمات أموره.
0: شوف سبحان الله، لا خاب من استخار وما خاب من استشار. يعني وإن كان الأصل فيها صغرى وهي بنته، سبحان الله، ممكن مقتضى الحكمة يقتضي أن يستشير عالما مثله أو أحدا يعني سبحان الله من يفوقه سنا وتجربة في الحياة، هل أقبل أم لا أقبل، ولكن استشار ابنته عليه سيدي، لأنه الصفة اللي قلت أنت محلها، لأنها كانت
1: نعم
0: تحصل العلم الشرعي، كانت طالبة هكا ولا
1: كانت طالبة مثل أخيها محمد بن سحنون الذي
0: محمد بن سحنون
1: يعني العلم عن أبيه. نعم، فإذا كانت هذه المرأة كانت مرأة يعني كما قلت يعني حكيمة وعاقلة وحاذقة، كان الإمام سحنون يستشيرها في معضلات ومهمات الأمور، ومن بين الأمور التي استشارها فيها مسألة القضاء. نعم، فكانت إذن هذه المرأة كانت مرجع الفتوى يعني بالنسبة للنساء عصرها. إذن تولى يعني الإمام سحنون القضاء كما قلنا يعني في أواخر حياته، ولهذا يعني نحن قلنا أن الإمام سحنون في أول حياته كان يتأسف وكان يتأوه عندما يذكر أنه لم يدرك الإمام مالك باعتبار قلة اليد والحاجة، ولكن عندما تولى القضاء يعني تحسنت أموره المادية، فكان يعطي وكان يتصدق وكان يعني ينفق في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه.
0: احنا ذكرناها الأسبوع الماضي لو تسمح دكتور أحمد، قلنا نعم. أنه لفقره لم يدرك ولم يلتقي بالإمام مالك، وكان يتحسر على ذلك ويقول ليتني أوتيت المال حتى أسافر وألتحق بالمدينة المنورة حتى ألقى الإمام مالك. تقريبا لما توفي الإمام مالك كان الإمام سحنون أدرك 18 سنة، هكيك سيدي؟
1: نعم وهو كذلك، يعني هو الإمام سحنون لم يدرك يعني هو أدرك الإمام مالك ولكن لم يقابله.
0: أحسنت.
1: ولم يتقابل معه باعتبار كما قلنا باعتبار يعني أنه كان
0: لذات
1: يعني
0: اليد
1: أي نعم لقلة ذات اليد. نعم، ما يمكن أن يقال أخي ماهر في المدونة للإمام.
0: أيوة سحنون. نأتي المدونة يفتح عليك.
1: نعم، هذه المدونة أخي ماهر يعني كانت بالفعل كانت يعني من أمهات المصادر، وحظيت بعناية فائقة من قبل علماء المذهب في المغرب وفي الأندلس، ووضعت لها شروح كثيرة، نذكر من بين ذلك يعني شرح الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مصنفه يعني المشهور النوادر والزيادات على ما في المدونة من الأمهات، كذلك هذبها واختصرها العالم الكبير البرادوي في كتاب له اختصر فيه المدونة يعني كتاب التهذيب، وكذلك نذكر كتاب الجامع لمسائل المدونة لابن يونس الفقيه المالكي المشهور، وكذلك كتاب اختصار المدونة لابن عبد الله الطليطلي، هذا من طليطلة من الأندلس. هذه المدونة يعني رغم هذه العناية العظيمة من هؤلاء العلماء إلا أنها بعد حقب وبعد زمن تعرضت هذه المدونة إلى محنة أيضا كما تعرض صاحبها إلى محنة. فهذه المدونة في عهد الدولة الموحدية سعى الخليفة الموحدي عبد المؤمن ابن علي إلى صرف الفقهاء عن المدونة، فقهاء الملكية، لما رأى من كثرة انشغالهم بالفروع الفقهية وتقليدهم للمذهب الملكي، فألزم العلماء بالاجتهاد وترك التقليد، فأمر هذا الخليفة الموحدي أمر بحرق كتب الفروع واستبدالها بكتاب جديد، يعني جاء به يسمى بأعز ما يطلب، هكا عنوان هذا الكتاب، ولكنه لم يفلح. فلما أراد يعني كما نقولها يعني حرق هذه الكتب، يعني تصدى له العلماء، حتى خلفه بعد ذلك ابنه أبو يعقوب يوسف، فأمر بإحراق المدونة وسائر كتب الفروع بدعوى عدول الناس عن الكتاب والسنة إلى الروايات وأقوال الرجال. نعم، يعني أمره لم ينفذ إلا في عهد يعقوب. يعني شوف في عهدين يعني متتاليين أراد كل واحد تولى السلطة أن يحرق هذه الكتب وأن يتخلص منها، فلم يستطع باعتبار أن العلماء وقفوا وقفة رجل واحد، إلا أنه في عهد يعقوب المنصور يعني للأسف أحرقت المدونة ويعني ضيعت كثير من الكتب، وابتلي الفقهاء في زمن يعقوب المنصور ابتلاء كبيرا.
0: وقع إحراق دكتور أحمد؟
1: نعم،
0: وقع إحراق في عهد
1: وقع إحراقها مع كثير من كتب الفروع.
0: أيوة،
1: ولما جاءت الدولة المرينية إذن نقضت هذا يعني كله، نقضت هذا الأمر وجددت كل الفروع وعثروا على نسخة من المدونة. يعني سبحان الله،
0: لأن الكتابة يعني والورق والكتابة كان عزيز.
1: أي نعم، عثروا على نسخة منها وعرضوها على ما وقع إملاؤه من الحفظ فقابلتها، يعني هنا القاو نسخة موجودة، فإذا يعني جابوك النسخة هذيك وعرضوها على ما هو محفوظ في الصدور، لأنه ثم تكون كانوا يحفظوا المدونة. أنا أشرنا إليه في الحصة الفارطة، يعني كان البعض لا يتولى القضاء خاصة في الأندلس، لا يتولى القضاء حتى يستظهر المدونة.
0: يستظهر المدونة يعني يعرضها عن ظهر قلب.
1: نعم،
0: من هناك يلقاوها النسخة متاع المدونة اللي ممسحنون باش نسهلوا على خير المستمعين دكتور أحمد، يعني نعم، عرضوها النسخة هذه على ما هو محفوظ في صدور الرجال. أي تفضل أنت قول إيش عندك، يقول هو عن كذا كذا كذا، يقول المسألة الفقهية، يلقاوها نعم موجودة في المدونة، يعني الحمد لله النسخة صحيحة.
1: نعم كانت النسخة صحيحة باعتبار أن هناك مكان يحفظ هذه المدونة. إذن تعرضت كما قلنا المدونة إلى فتنة وإلى محنة، ولكن الحمد لله يعني كتب لها البقاء.
0: انقطع الاتصال مع دكتور أحمد، شيخ أحمد انقطع الاتصال. على كل حال هو وقت أضحك الله وسنك سي فؤاد، هو وقت ياخذوا فكرة على أخبار طقس إن شاء الله بعد قليل. المدونة نتمها إن شاء الله بإذن الله، معاش نجم نرجع له مازال 30 ثانية، نتمها إن شاء الله الحديث عن المدونة وعما تبقى من سيرة الرجل الصالح حافظ المذهب المالكي في الديار التونسية في إفريقيا، الإمام سحنون رضي الله تعالى عن الإمام.
2: إشهار
4: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس، خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيدي.
2: إشهار
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم، أغاثنا الله إن شاء الله يا رب غيثا طيبا مباركا نافعا لطيفا من مشرق تونس إلى مغربها، يستبشر به البلاد والعباد إن شاء الله تعالى. يلا نأخذ فكرة على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. سيسلين بالميلاد مباشرة من معهد الرصد الجوي، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ماهر وصباح الخير كيف مستمعين ذات زيكونا.
0: ربي يبارك لك وجمعة طيبة وموفق أنت وزملائك في المعهد.
5: شكرا لك. بالنسبة اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوة، باش يكون مصحوب أمطار مواقف رعدية ومحلية غزيرة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. تأثيره بدأ فجر اليوم على مناطق أقصى الشمال، ثم باش يشمل بقية مناطق الشمال وتدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب. الأمطار الرعدية الغزيرة تكون خاصة في ولايات بنزرت، باجة، طوش الكبرى، جندوبة، الكاف، ليانة، زغوان، القيروان، وبدرجة أقل سيدي بوزيد، قصرين، نابل، وجيت الساحل. الكميات إن شاء الله باش تكون كميات طيبة، إن شاء الله وين تصب تنفع. وهون يقولوا أخذ الاحتياطات اللازمة وابتعاد خاصة على المجاري الأودية.
0: أحلاها الكلمة وين تصب تنفع.
5: الابتعاد على مجاري الأودية وإن شاء الله أمان وسلامة للجميع.
0: أمين يا رب.
5: بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب. وين تثير محليا الرمال والأدربة وضعيفة في معتدلة بقية الجهات وتنجم تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وهوني أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج كابس وشرق تونس وشمال تونس، ورجاء منخ البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بما أن البحر بشكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب. بالنسبة للحرارة في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال وين تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 25 و30 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. البارح في تونس العاصمة سجلنا 33 درجة، اليوم إن شاء الله نسجلوا 25 درجة، هذا في حدود وهي تقعد في حدود ترجع لحدود المعدات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة المنخفض الضغط الجوي ضيق قاعد يتنقل نحو الشرق، وبالتالي تقعد الأمطار متفرقة محليا رعدية خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وبقية المناطق فيها سحب عابرة. بينما نهار الأحد آخر نهار فما منخفض الضغط الجوي واحد آخر يشمل خاصة مناطق الجنوب، ونهار الاثنين يشمل مناطق الوسط. إن شاء الله ونصب تنفع وإن شاء الله تكون غير سيف على بلادنا.
0: أمين. أنا قلت لك بكري محلاها الكلمة ونصب تنفع. أي والله الحمد لله ربي ينفعنا إن شاء الله بالغيث النافع. نختم وقت الصلاة سي سليم يلا.
5: اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، الموافق في 27 ربيع الثاني 1448 هجري. صلاة الجمعة على الساعة 12:14، صلاة العصر على الساعة 3:22، صلاة المغرب على الساعة 5:54، صلاة العشاء على الساعة 7:18، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 4:56. غروب الشمس هذا اليوم على الساعة 5:52، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 6:22. شكرا لك.
0: ربي يبارك لك سي سليم. شكرا يلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف محلاها احترام الاختصاص، يعني كان منضبطا سي سليم في احترام اختصاصه. كعاقبته قلت له محلاها كلمتك سي سليم ونصب تنفع، ما عاقبش على كلمتي لأنه احترم اختصاصه ولا يتحدث إلا في اختصاصه. مشكورا سي سليم، إن شاء الله كل واحد منا يحترم اختصاصه. أي والله بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
6: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
7: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله وإياكم يا رب بأي ذكر حكيم، وجعل الله لقلبي ولقلوبكم إن شاء الله بلسما ترياقا شفاء سكينة طمأنينة تتنزل على هذه القلوب. فاللهم ارزقنا وإياكم حب القرآن والتعلق بثناياه، وأكثر من ذلك تعاهده وتدبره، ثم أكثر من ذاك كله العمل به على قدر المستطاع. إذن أخذنا شيئا ونتفا من سيرة الإمام سحنو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واخذنا جملة من اللطائف، كيف أنه حتى استشار بنيته السيدة خديجة عندما عرض عليه منصب القضاء. يعني فيها من اللطائف ما فيها، خلاف اللطائف الكثيرة التي أتى عليها وجناها وقطفها حبيبنا الدكتور أحمد السيلي، وغير بعيد عن ذاك وعن قلعة مذهب الإمام مالك والفقه المالكي لا زلنا، وهي وقفة نؤصلها سوية بمدد من الله، ولا معين ولا مسدد إلا الله، ولكن مع عتبات أخرى طيبة مباركة، عتبات من كان يكنى بمالك الصغير ابن زيد القيرواني ورسالته رضي الله تعالى عن الإمام، مع الشيخ سيف الدين الفهري. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مباركة لك في هذا اليوم الأغر، والأستاذ المستمعين والعاملين على عبر هذا الأثير الزيتوني، جمعة مباركة. مرحبا أستاذ.
1: ربي يبارك فيكم شيخ سيف،
2: وفيك بارك الله يا أستاذ.
1: وشكر الله لك جميل الاستجابة وحسنها. موصلي اخترت يعني جلست بيني وبين نفسي أحدثها عما أقترحه عليك من المواضيع، ثم ترى إلي أن أعرض عليك شيئا مما تحبه أنت وترتضيه ودائم التفتيش عنه وعن ثناياه، وهو الفقه. هك هو يا سيدي،
2: وهو كذلك
1: وهي ضالتك منذ عرفتك، وخصوصا أخبرتني البارحة وسررت أن حضرتكم يعني تدرسون الرسالة، رسالة بزيد القيرواني في ربوع صفاقس، حفظ الله أخواننا في صفاقس. هكذا يا سيدي.
2: نعم، وهو كذلك، ولدي درس أسبوعي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونحن الآن في السنة تقريبا الثانية تقريبا في شرح هذا الكتاب المبارك وهذا المصنف الذي عد مرجعا للفقه والفتوى في الغرب الإسلامي.
1: أيوة، الله يعينك إن شاء الله ويسوق الخير على يديك وكل خيانة الدعاة في صفاقس الحبيبة وفي كل شبر من تونس المحروسة. مانيش قاطع كثير، نحب نقعد نسمع. تفضل سيدي، سيرة الإمام ابن زيد القيرواني من كان يكنى بمالك الصغير، مفخرة تونس والبلاد التونسية، ابن زيد القيرواني رضي الله تعالى عنه وارضاه. تفضل سيدي.
2: الحمد لله الذي جعل العلم للأمة نورا وصير
1: شاهد. شوف لنا الاتصال يفتح عليك، يقول لي مازال شوي، على كل في انتظار انه يجهز. يا عنسي فؤاد، يا عنسي احمد، لا ما عنديش صوت. شيخ سيف في انتظار نثبت ان شاء الله الاتصال ولا يعيد يتصل به. سيد احمد الطباب ان شاء الله. قلنا مفخرة البلاد التونسية الإمام ابن زيد القيرواني رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله قبل قليل ونتحدث مع الدكتور أحمد على سيرة الإمام سحنون، يقول قداش يتمنى الواحد أنه يعني حتى في المقررات الدراسية في الابتدائي والإعدادي والثانوي يقع التطرق لسير هؤلاء الرجال، حتى ينشأ الصبية وفلذات الأكباد على الانصياع لضابط العلم، يعني مش حتى علم شرعي فقط ولو علم دنيوي أيا كانت شعابه هذا العلم. شيخ سيف،
2: فك انقطع الهاتف.
1: أيوة يا من عنا يا من عندك، والراجح أنه من عندكم. سيدي نواصل إذن، سيدي تفضل.
2: نعم، الحمد لله الذي جعل العلم للأمة نورا وصير العلماء للشريعة حصونا وسورا، والصلاة والسلام على المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه التابعين له هدى وتنويرا. أما بعد، فإن المغرب الإسلامية لم يزل المذهب المالكي معقلا ومنارا، ولأعلامه الحفاظ موطنا ودارا، وإن لمدينة الفتح القيروان في سماء العلم كوكبا لا يغيب، وفي ديوان الفقه نصيبا أي نصيب، إذ أنبتت أرضها النافعة وأظلت سماؤها الساطعة، جاذبة سددوا للمذهب الرسم ورفعوا في الآفاق له الإسم. وعلى رأس هؤلاء الأبذاذ الإمام العلم ابن أبي زيد من لقب بمالك الصغير لغزارة بحره، وسار الركبان بذكر فقهه وشعره، فكان حجة زمانه وبرهان أوانه، محا بتحريره الشبهات وحفظ بتقريره الأمهات. أستاذي الكريم، ولد الإمام ابن أبي زيد القيروان في مدينة القيروان، وكانت عاصمة العلم والعلماء في المغرب الإسلامي آنذاك، وعاش في هذه الحاضرة العريقة حياة حافلة بالطلب والتحصيل والتدريس حتى وافاه الأجل بها. وولد رحمة الله عليه سنة 310 هجري، وهو محمد عبد الله بن أبي زيد، واسمه أبي زيد عبد الرحمن النسي القيرواني، ينتسب إلى قبيلة نسا وهي قبيلة بربرية شهيرة في المغرب الإسلامي، لكن موطنه ونشأته كان بمدينة القيروان، فهو نشأ في بيئة مشحونة بالتحديات، حيث كانت القيروان تعيش تحت وطأة الحكم الفاطمي العبيدي المخالف لعقيدة أهل السنة، مما دفع الأسر القيروانية السنية إلى تحصين أبنائها بالقرآن والعلم الشرعي منذ الصغر. وظهرت علامات الذكاء والعبقرية على ابن أبي زيد منذ صباه، فأقبل على حفظ القرآن الكريم وحفظ متون الحديث وملازمة حلقات الفقه بالجامع الأعظم جامع عقبة ابن نافع في القيروان، ولم يتجاوز سن الشباب حتى أضحى من كبار المحررين للمذهب، وصنف كتابه الشهير الرسالة وهو في مقتبل العمر، قيل في 17 من عمره وقيل في 23 من عمره على خلاف بين الرواة. تلقى الفقه والحديث على طبقة من كبار علماء القيروان الذين كانوا يمثلون امتدادا في مدرسة الإمام سفنون صاحب المدونة. ومن أبرز هؤلاء الشيوخ الذين تلقى عنهم الإمام أبو بكر بن اللباد، وهو عمدة ابن أبي زيد في الفقه، وهو من كبار علماء المالكية في عصره بالقيروان، تفقى عليه كثيرا وتأثر بمنهجه في تحرير المسائل كما هو مستنطق في تراث ابن أبي زيد القيرواني. كذلك تتلمذ على أبي الحسن علي بن زياد، على أبي الفضل أحمد بن القاسم، على أبي الميمون دراس بن إسماعيل، كل هؤلاء تلقى عنهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني. وبفضل هذا المزيج من الشيوخ بين فقهاء ومحدثين تشكلت شخصية ابن أبي زيد العلمية الشاملة التي جمعت بين سعة الرواية المتمثل في الحديث وعمق الدراية المتمثل في الحق مع الصلابة في الحق وعمق الدراية في الفقه.
1: نعم
2: تسمعون يا أستاذ؟
1: نعم سيدي. أي نعم
2: نعم. الإمام أبي زيد القيرواني تأثر به شيوخ وتتلمذ عليه، ومنهم من تتلمذ على كتبه، وهم الذين نشأوا فقه، منهم الذين نشروا فقه ابن أبي زيد في الأندلس كأبي بكر محمد بن يعني، هذا نشر من كبار علماء ومسندي الأندلس، رحل إلى القيروان و لازم ابن أبي زيد ملازمة تامة، والذي أدخل كتاب الرسالة وكتاب النوادر والزيادات إلى الأندلس. كذلك محمد عبد الله بن الوليد الأنصاري المتوفى سنة 403 هجري، فقيه قرطبة ومحدث، وسافر إلى القيروان، أخذ عن ابن أبي زيد الفقه والأصول وعاد إلى الأندلس، فنشر علمه وتولى التدريس وتخرج عليه أكابر علماء الأندلس.
1: شوف ها هنا القيمة واللطيفة اللي نخرج بها شيخ سيف، يعني كبار من علماء في الأمصار والأقطار على اختلاف تواجدهم في تلكم الأمصار ومن تلك الأمصار الأندلس، يعني يؤكرم بالأندلس زمانها، يعني يهاجر الرجل من أندلس حتى يجلس بين يدي الإمام أبي زيد القيرواني فينهل ما ينهل له، ما كتب الله له أن ينهل، ثم يعود للأندلس. هكا ولا يا سيدي؟
2: نعم، وكذلك وتتلمذ عليه كذلك أكابر فقهاء القيروان والإفريقية، ولم يقف هنا هذا الأثر، بل له تلاميذ من المشرق تأثروا بمدرسته، منهم وأبو بكر الأبهري شيخ المالكية في بغداد، ورغم أنه كان معاصرا لابن أبي زيد وتوفي قبله، إلا أنه كان يراسله ويعد نفسه يعني من مستفيدي علمه، وكان يوجه طلاب المشرق إلى الاعتناء بكتب مالك الصغير. ومع ذلك إذا أطلق معنى الإمام أبو بكر الأبهري يعني من كبار شيوخ المالكية، كذلك نجد أستاذي الكريم القاضي عبد الوهاب البغدادي الإمام الأصولي والفقيه المالكي الشهير، يعني بصاحب كتاب التلقين والمعونة، وعلى الرغم من أنه بغدادي نشأ إلا أنه اعتمد اعتمادا كليا على كتب ابن أبي زيد، والتقى بتلاميذه واعتبر امتدادا لمدرسته التحريرية في الفقه، حتى أنه لما نزل مصر القاضي عبد الوهاب البغدادي، مما من اللطائف التي يذكرها يعني أصحاب التراجم، أنه طلع على رسالة ابن أبي زيد هناك في مصر، فأعجب بأسلوبه في الفقه وبمنهجه في النظر، فوضع على الرسالة شرحا، وأرسل هذا الشرح إلى ابن المصنف القيروان، فلما بلغ إلى ابن المصنف وزنه ذهبا وأرسل زينته ذهبا إلى القاضي عبد الوهاب البغدادي في مصر. ومن المعلوم أن القاضي عبد الوهاب لما كان في العراق عاش فقرا مطبعا، ولما عاش في مصر أغدقوا عليه من الخيرات. ومن اللطائف التي أذكرها أستاذي الكريم بعض أصحاب التراجم، أن لما وصلت الهدية يعني إلى القاضي عبد الوهاب أعجب بها إعجابا شديدا، وأكل أكلة شهية كانت سببا في وفاته، قال لا إله إلا الله لما عشنا متنا.
1: هاك يا سيدي.
2: نعم.
1: هذا ذكره أصحاب السير.
2: نعم،
1: يعني سبحان هو فيها من الطرف ما فيها، وهو ساعة بعث له بوزنها ذهبا، موزنها سيدي الرسالة ذهبا على الكفة، اجعل الرسالة والكفة الثانية متاع الميزان اجعلها ذهب، ثم بعث إليه وكان فقيرا رحمة الله تعالى عليه، من لما أتى على وأجهز على وجبة الطعام توفي رحمة الله، وقال لما عشنا متنا، أي أحسن الله لنا وله الختام. سيدي فيما تبقى من الوقت، هي تنأتي إن شاء الله لعله في مناسبة قادمة بإذن الله على شروح الرسالة وغير ذلك من المسائل الهامة جدا على شروح الرسالة. طيب، لكن قبل ذلك لا يمكن أن نمر مرورا كريما دون أن نذكر تلك الطرفة في كتابة الرسالة. علاش كتب الإمام ابن زيد القيرواني الرسالة اللي هي توا في الأمصار والأقطار من بطلب من سيدي محرز ابن خلف؟
2: نعم، هو ألف ابن أبي زيد هذا الكتاب استجابة بطلب من الشيخ المعلم المؤدب الفقيه سيدي محرز.
1: شوف محلاك سيدي، وانت قلت محرز لأن الأصل أحرز يحرز محرز، كما أنصف ينصف منصف، ولكن جرت على لساني بالكسرة محرز، ما الأصل في التسمية بالضم محرز ابن خلف. نعم،
2: حيث طلب منه وضع كتاب فقهي وعقدي مختصر يلقنه للصبيان في الكتاتيب ليتعلموا منه أصول دينهم. فوضع الإمام هذا المؤلف وهو في سن مبكرة جدا من عمره، قيل في 17 من عمره وقيل في 23، ورغم صغر سنه حينها إلا أن الكتاب خرج محكما دقيقا للغاية يعكس نبوغه المبكر رحمة الله عليه. تميزت الرسالة بترتيب بديع يجمع بين العقيدة والعمل والسلوك، تبدأ بباب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات وهي

0: السلام والاستئذان والأكل والشرب واللباس وعيادة المريض، مما جعلها دليلا متكاملا للمسلم في عبادته وأخلاقه اليومية. خصائص وميزات الكتاب السر الكريم هو أنه اقتصر على المشهور، اعتمد نبي زيد على تنقية الروايات واقتصر في رسالته على القول المشهور والمعتمد في المذهب المالكي، مما جعلها وثيقة قضائية وفقهية آمنة للعوام والمفتين.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم نعم، وفي وقت ما كان يعتمدها القضاة كما أسلفت الذكر. نعم
0: نعم، كذلك السهولة والوجازة، صاغ المسائل بعبارات فقهية رشيقة خالية من التعقيد والتفريعات معناها والجدال الأصولي، مما سهل حفظها وتداولها، وكانت أشبه بالفقه النبوي في زمن الصحابة، منها إلى الفقه الذي مر في مراحل التعقيد فيما بعد. كذلك الربط بالدليل رغم اختصارها، إلا أن النفس الحديثي للإمام ظهر في طياته، فكثيرا ما كان يربط الحكم بلفظ الآية أو الحديث أو عمل أهل المدينة. القيمة العلمية والشروح تتمثل نظرا أن مكانة الرسالة معناها هي جعلت أن أقبل عليها العلماء قديما وحديثا بالحفظ والشرح والتدريس، حتى قيل عنها في الغرب الإسلامي إنها ديوان المذهب الصغير.
1: أين
0: أبرز الشروح التي وضعت عليها شرح الشيخ زروق الفاسي، وهو من أهم الشروح الفقهية والسلوكية، الفواتح الدواني على رسالة ابن زيد القيروان للشيخ النفراوي رحمة الله عليه، الثمر الداني في تقريب المعاني للشيخ عبد السميع الآبي الأزهري، كفاية الطالب الرباني للشيخ المنوفي رحمة الله عليه، كل هذه الشروحات التي دار عليها العمل في تقريرات وتحريرات رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفقه الإمام ابن أبي زيد القيرواني، لم يكن مجرد جمع للأقوال بل كان صياغة تجديدية للمذهب المالكي، حمت هوية المغرب الإسلامي العلمية، وقد تميز فقه بخصائص منهجية فريدة.
1: ونعود إليها إن شاء الله سيدي سيف،
0: ممتدا عبر القرون والتاريخ الإسلامي.
1: الله يبارك لك، نعود إليها بإذن سميع مجيب. الله يبارك لك سيدي
0: وفيك، بارك الله،
1: الله يبارك لك، جمعة طيبة، أنالك الله البشارة إن شاء الله هذا اليوم، بارك الله فيك. الله، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. نعود إليها بإذن سميع مجيب حتى نأتي على شروح الرسالة. أترككم أن تتصلون على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جمعة طيبة للجميع. فؤادي من هندسة الصوت لهذه الصبيحة، شكر الله لك. أحمد الطبيب كذلك، ألقاكم على خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
4: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
3: مزامير زيتونية،
5: الصلاة والسلام عليك.
3: أصوات تونسية،
6: يا ربنا يا من بعث محمد.
3: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
7: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت

0: عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدينة.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: تعليم القرآن الكريم.
1: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
0: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: إدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني بيده.

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراو اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضياته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زادة بينك وبين ربي. قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا وها مشى وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك، معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذه، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معنتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. احنا نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظت سورة البقرة وحفظت آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا بش الشمس ما تحرقوش، لا لا لا، عبارة ما في حفظ ربي وما هو في جلاله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي يجزيك كل خير إن شاء الله. سي وليد الفاطمي ربي يبارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: رهبا وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة إلى أن قال رحمة الله عليه سيدي إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آليفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم شقرها سيدي قالون، أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم، أأنذرتهم، ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون، أأنذرتهم. وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال، أنذرتهم، أن ما لهذا اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه. قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرته مشبعا طويلا، لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما. فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، ما لا أألد، عنده أألد وعنده وجه ثاني أألد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم، آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها آمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمدها بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكون. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ملا السبب بتقدمي على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألدوا ما تولي آلدوا، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زادة بالتوز آلدوا آلدوا، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمنوا، فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر لكن. ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكف

في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق، المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك ومشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات. برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرانا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ بلال.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. محدثكم بلال بن محمود من سيدة ذات الزيتونة للقرآن الكريم في حصة جديدة متجددة، حصة تعهد القرآن الموافقة لهذا اليوم الأغر المبارك، يوم 28 ربيع الآخر 1448 للهجرة، اللي وافق 9 أكتوبر 2026. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين. نجتمع حول كلام ربنا في هذه الساعة المباركة التي يديرها في الأعداد التقني سيدي زهير المسعودي، أهلا وسهلا ومرحبا، وفي الأعداد الرقمي سيدي أحمد الطبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكل الإخوة والأخوات.

نجتمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى في هذه الحصة المباركة، مبتدئين بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحية موصولة لكل العاملين والعاملات بإذاعة الزيتونة وكل المستمعين والمستمعات، وعلى رأسهم أبائنا وأمهاتنا في دور المسنين وكذلك في البيوت وفي كل الأماكن حيث يصلكم صوت إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. طبعا تستمعون الآن إلى حصة أحد القرآن، وأنتم قد عدلتم دبدبة إذاعة الزيتونة في الأسواق وفي البيوت وفي الإدارات وفي هاتفكم. إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يتقبل منا ورب يحفظنا.

طبعا ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيح الغمة. يا خير رسل الله قدرك قد سما فاشفع لمن صلى عليك وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها عافية الأبدان وشفائها صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم الدين.

0: طبعا لنا أن نتواصل مع الإخوة والأخوات على الرقم 71-136-ألف لتصحيح تلاواتكم. ودوما وأبدا ينبغي أن نبتدئ بالصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم في كل اتصال، وهذا دأبنا مع الإخوة والأخوات. إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى يصلح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. عندنا اتصال حاضر سيدي زهير، نبدأ بها. مازال شوية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في حديث قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فنحاولوا قدر الاستطاعة، وأنت تستمع لهذه الحصة وأنت في بيتك وأنت في سيارتك، أن تقول سبحان الله وبحمده مع الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا عباداتنا، وربي سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا أبواب التوفيق والسداد والخير والبركة يا رب العالمين. طبعا نذكر الإخوة والأخوات بآيتي الشكر التي قالها لنا ربنا تبارك وتعالى، ينبغي أن نتعهدها في أذكار الصباح والمساء، وهي: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. والآية الأخرى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا بابا التركي، هذا أكيد. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا،
1: إيش
0: حال سيدك؟ لباس أمور طيبة أنت، لباس عليك بابا التركي.
1: والله يا حنان يا راني مستاح فيك، راني ديما نطلب وما تعينش ربي راه، وديما نتبع بيك.
0: يا ربي يعزك، يا ربي يعزك سيدي التركي وبابا التركي وانتي بونا الناس الكل. ما تنسناش بدعوة خير المهم، وان شاء الله ربي يجمعنا في ساعة سعيدة ان شاء الله.
1: ان شاء الله بركة ربي والنبي ان شاء الله، الله يرحم ان شاء الله من اسس هذا المعلم الكريم ان شاء الله يرحمه ان شاء الله بعز الله وجلاله بالقرآن العظيم، ويرحم محمد بغير من يقراني.
0: آمين. اللهم آمين. عايسي الغالي بابا تركي، من مش أقرأنا اليوم
1: إن شاء الله سنقرأ ما سيسر من سورة الواقعة.
0: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه. يلا سيدي بسم الله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين، وصل على سيدنا محمد بن الملك الأعلى إلى يوم الدين.
0: نعم بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أبدي هذا الحديد أنتم مدينون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم.
0: بابا التركي المد شوية. فلولا إذا
1: فلولا إذا

0: ما هو سيدي الغالي حينئذ نوزن الغناء الكل كيف كيف بابا التركي ترى
1: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المسد المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن
0: زيد شوية بابا زيد شوية بابا تركي
1: أصحاب اليمين فسلام فس وأما

0: من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: فتح الله عليك.
0: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.
1: الله يجزيك الخير إن شاء الله ربي يفتح عليك فتحا مبينا لبابا التركي.
0: يا علاني يفتح لي بالله بالله يدعيني بالخير يا بلال يرحم والدي.
1: كيفاش يا بابا التركي؟
0: ادعيني بالخير انت واصحابك يا حنان.
1: انت تدعين ما شاء الله فت 90 سنة ما شاء الله وتطلب في حصة تعاهد القرآن وتقرأ. بالعكس نحن نطلب منكم انتم الدعاء.
0: الحمد لله راني يعني راني من زاد ما نخرجش من الدار اللي جيتيني فيها. راني ما نخرجش منها راني ما نمشيش حتى ما نكفي حتى حاجة.
1: لباس لباس بإذن الله لباس مدامك مع القرآن ما تخافش.
0: عمري 91 سنة وهاني نجا في اللطف من عند رب.
1: الحمد لله إن شاء الله ربي يبارك لك يا بابا وربي يفتح عليك وفي حفظ الله دمت ما شاء الله.
0: بارك الله فيك
1: بابا التركي ما شاء الله 91 سنة بسم الله ما شاء الله. تسمع قال لك أنا في الدار زرته مرة لأنه تلبية لرغبته زرته مرة ما شاء الله. رجل فاضل يحفظ كلام الله تبارك وتعالى ودوما في بيته وهو يردد كلام ربنا تبارك وتعالى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يمد في الأنفاس وربي سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. وخيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الأغر المبارك البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح قلوبنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا مرحبا. عايشك شكون معايا يا سيدي؟
2: أخوك حمادي.
1: حمادي مين تكلم فينا سيدي حمادي؟
2: تونس. تونس بن عروس.
1: تونس أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة بن عروس.
2: ربي يبارك له ويدعينا كله هو يدعينا بركتهم هم إن شاء الله.
1: والله والله نعم والله
2: يا بابا 91 ما شاء الله وشباب ضايع يا شيخ بلال.
1: لباس لا لا لا خير لا لا مازال الخير لا الخير موجود.
2: لا مازال لا لا
1: خير موجود لا لا لا بإذن الله فيهم الخير وسيخرج منهم الخير إن شاء الله.
2: يا شيخ بلال صارت قضية جريمة قتل البارح في مرناك بحثنا حتى كان سامحني يا شيخ بلال الدنيا تصغر بيك ولد عم.
1: لباس شوف نحن أي واحد يكلمنا من هنا هكا ديما علاش نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا؟ كي تبدأ نحن وليداتنا ربوهم على الصلاة والسلام على سيدنا من اللي هما صغار راهم ينشؤوا عليها ما عادش تخاف عليه. أما إذا كان نحن ما نعلمهمش بالصلاة والسلام على سيدنا ما نربوهمش على هذا كيفاش مش يخرج الجيل متاعنا؟ فيا نحن توا مسألتنا كما سيدي حمادي توا كلمني وهي بصراحة نقولها لكل الأولياء الله يجزيكم خير الله يفتح عليكم الله يبارك لكم الله يفتح عليكم جميعا. أعملوا مجلس ذكر في كل مدرسة قرآنية في كل مسجد في كل الديار متاعنا. أعملوا جلسة فيها الصلاة والسلام على سيدنا. لموا العائلة وتلموا الله يفتح عليكم. خلي وليداتنا ينشوا على محبة سيدنا. عرفوا الناس بسيدنا. لما يعرفوا سيدنا هالمخدرات ما عادش يمشولها هالطرق الفساد ما عادش يمشولها. نحن مقصرين باش نعرفوا وليداتنا ونعرفوا المجتمع متاعنا بسيدنا عليه الصلاة والسلام. ولا تلتفتوا إلى من يقول لكم هذه الأمور لا تفعلوها وكذا هذا لا تلتفتوا إليه. الله يجزيكم خير. وليداتنا مهمة عندنا لكن نحن أنا نحكي على شخصي. أنا جدي رحمه الله تبارك وتعالى كان يأتي بك الناس اللي تذكر في ربي سبحانه وتعالى ويفطرهم ويعشيهم المهم تعم البركة والخير في الدار. وأنا تربيت على هذا ولهذا أنا أحب الذكرى كثيرا. فأنا نحب نقول الإخوة والأخوات الله يفتح عليكم يا أولياء يا الناس اللي تسمعوا فينا الله يسر حالكم. عمروا بيوتكم أي خلنا ننقذوا وليداتنا توا. عمروا الدار على الأقل مرة في الأسبوع تتلموا وتصلوا على السلام على سيدنا. تقرأوا حاجة من خصال سيدنا عليه الصلاة والسلام. والدولة وحدها لا مع بعضنا الناس كلنا مع بعضنا ونكونوا يعني نعرفوا بسيدنا نعود ونقول أغزل من قبيلة نعود في الكلمة لأنه نحن لا نعرف سيدنا عليه الصلاة والسلام. نحن مشكلتنا الآن نذكر كما قال سيدي حمادي نذكر كان يعني في الفساد. لا علاش علاش أنا قلت له لا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم. ردوا بان الخير لا يزال موجود لكن نحن مقصرين. نحن مشكلتنا نقرأ في القرآن حروف جافة فقط. لا ينبغي أن نقرأ بأرواحنا. ينبغي أن تولي مادة القرآن أساسية في مدارسنا وفي روضاتنا وفي كتاتيبنا مادة أساسية حتى ينشأ وليداتنا ينشأ في روض القرآن. هك علاش قال أحد الأفاضل قال علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. وكما قال أحد ساداتنا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فرجاء قول قالها لنا بلال من خلال إذاعة الزيتون المباركة هذه، ربي جزيكم خير، أعملوا جلسة أسبوعية يا سيدي أسبوعية ما تحتقروهاش، وأنتم تصلون وتسلمون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبإذنه سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على سيدنا نكفى الهموم وتكشف كروبنا بإذن ربنا تبارك وتعالى. سيدي حمد شنية السورة اللي باش تقرأها لنا إن شاء الله؟
2: اللهم صلي وسلم على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المختار.
1: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: باهي بشوية بشوية نجيب المدود قد قد. ها. الحمد لله الذي أنزل على عبده، مش على عبده، على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قول
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه لينذر بأسا شديدا من لدنه.
1: ما وسيدي الغنان ها مش نعود لك بالكلمة وانت عودها لي باش تضبطها ان شاء الله. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ترعاود،
2: لينذر بأسا شديدا من لدنه.
1: لا ننزل على الميم مش على اللام.
2: من لدنه.
1: لا شو نبدو هكا شو ها؟ لينذر بأسا شديدا ريتها شديدا من لدنه.
2: لينذر بأسا شديدا من لدنه.
1: من لدنه.
2: من لدنه.
1: لا قصدي أعذر ها، من لدنه نخفو على السكون.
2: من لدنه.
1: أحسن.
2: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: أن لهم
2: أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر
1: شو
2: الذين
1: شوف أنا ها، ماكثين فيه أبدا ريتا أبدا ماكثين باهي تعودوا لك مثل شيء
2: ماكثين فيه أبدا.
1: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قول
2: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
1: لا مش تخاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
2: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
1: ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
2: ما لهم به من
1: لا
2: علم.
1: شوف أنا ها، ما لهم به ترعاود.
2: ما لهم به.
1: أحسنت. ما لهم به من علم ولا ترعاود.
2: ما لهم به من علم.
1: لا ما تنساش عاد. ما لهم به.
2: ما لهم به.
1: أي.
2: من علم ولا
1: من علم. من علم.
2: من علم ولا لآبائهم.
1: ولا لآبائهم.
2: ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: إن يقولون إلا كذبا.
2: هذه إدغام شيخ بلاش.
1: هكاك أحسنت. أما بيغن
2: إن يقولون إلا كذبا.
1: فتح الله عليك وأواك وفي حفظ الله دمت أبب.
2: قاعد يعلم فيه شيخ مصري حيوي حتى كان ما مش نعمله من بنزرت. لكن ما تحفظني ما حفظني قرآن كان أنت
1: لا لا بأس بإذن الله أنت
2: تقرأ. شو عسليش الشيخ يتغسى علي.
1: لا ربي يحفظكم وهذا من حسن أخلاقك. أما أنت أما سمحني يا سيدي أنت ما هو تقرأ لي حضوريا ولا كيفاش؟
2: والله بالتليفون.
1: لا ما عمره ما يجي القرآن بالتليفون.
2: الله قلبه بعيد علي، انا في بن عروس.
1: يا سيدي في بن عروس ما شاء الله تعج بالمشايخ، بسم الله ما شاء الله. القران اسمعني سيدي البيه، القران للمبتدئين ينبغي ان يكون حضوريا. عيشكم يا حفا يا سامحني سيدي حمادي، يا من تحفظون كلام ربنا تبارك وتعالى، الله يجزيكم الخير، الله يفتح عليكم. هذه امانه كما كان يقول سيدي عبد الرحمن الحفيان، امانه كما تعطي للدنيا امشي اعطي للاخره، ستسال عنه امام الله سبحانه وتعالى. ما دامك مبتدئ ما تعلموش عن بعد، علموا حضوريا باش يتعلم الأدب قبل العلم، واحد. ثم اثنين، ينظر إلى شفتيك كيف تقرأ. أما أنا مبتدئ مش تعلم بالتليفون وإلا عن بعد بالوسائل الموجودة تو، ما عمره بيجيك لم ربي هكذا، إلا واحد سبحان الله عنده ضرورة، والضرورة تكون شرعية مسألة أخرى. هذيك وسيدنا هم اللي يقولوا الضابط هذا مع سيدي هيثم ومع مشايخنا لما تسألوهم على المسائل هذه. فأنا كمبتدئ ينبغي أن أشافها، والأصل في قراءة القرآن المشافهة والتلقي من أفواه المشايخ. نحن بكلنا نعرف، وهذه من ثقافتنا الإسلامية، أنه عندنا حديث مشهور ما يسمى بحديث عمر، اللي يقول فيه: بينما نحن جلوس عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني. هذا هو الأصل في تلقي العلم، لا سيما كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. نعود نقول خاصة المبتدئ، ما شاء الله قريت على سيدي وتعلمت وفت 20 حزب و30 حزب وما شاء الله، وبعد عندي ظروف وكذا مش نقرأ عن بعد، ما فيش إشكال، هذا بالعكس نتعاونوا وربي يوفقنا. أما نحكي من الأول نردوا بالنا، وهذا رسالة ليك سيدي حمادي، إن شاء الله ربي يجازيك خير وربي يفتح عليك. نمر الاتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
3: معك أمة ودة من منوبة.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة منوبة، منين مشاقرنا يا أختي؟
3: من سورة الجن.
1: سورة الجن، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وي.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله، صلاة تملأ العرش وما حواه، وتدوم وتكون ملك الله، وتقول بيننا وبين الشر والنواه.
1: نعم بسم الله تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
1: يا أختي الباهية أقعد في بقعة فيها ريزو، إذا كان بحذاك راديو سكره.
3: راديو بعيد علي؟
1: لا إذا كان يخدم كما هكا لا ما نجموش نسمعوك، قد الصوت قاعد يرجع، يلزمك تسكره جملة. تفضل يلا عاود لي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد
1: وإنه ربنا. لا لا أزن الغنن. وإنه تعالى جد ربنا. ترعاود.
3: وإنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا.
1: ما نقولش ما اتخذ، نقول ما ت خ خ خ فخم الخاء.
3: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
1: صاحبة ولا.
3: صاحبة ولا ولدا. وإنه كان
1: لا ما تكلش ما تكلش الحروف. وإنه فهمتها.
3: المادة الهامة.
1: عودة.
3: وإنه كان يقول سفيهنا على الله شفطا.
1: وإنا ظننا ريتها مش وإنا ظننا، جيب المدود كلها كيف
3: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزاد
1: فتح الله عليك قراءتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نأخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام.
1: ورحمة الله
4: وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
4: رزان مدينة جمال ولاية المنستير.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة جمال من ولاية المنستير وأهلنا الكل في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب وفي الساحل، إن شاء الله ربي يحفظ بنيتي. قداش عمر بنيتي الباهية؟
4: 9 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله على بنيتي الغالية. وشنية الأحزاب اللي تحفظهم؟ قداش من حزب؟
4: 3 أحزاب.
1: ما شاء الله، وإن شاء الله يولوا 30 إن شاء الله. باهي
4: أمين.
1: إن شاء الله عايش بنيتي. وشنية السورة اللي باش تقريها لنا اليوم؟
4: ما تيسر من سورة المدثر.
1: ما شاء الله، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا المدثر ونقرأ. وي
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وآله وصحبه ومن والاه.
1: نعم بسم الله تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الراعش بنيتي نغلظوها شوي. ها، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أنت قاعدة تقول هكا بسم الله الراء. لا، بسم الله الراء، مش بسم الله الراء، بسم الله الراء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأن.
1: لا عايش بنيتي نقرأها عادية. قم فأن قم فأن قم فأنذر.
4: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
1: ذرني ومن خلق وحيدا. مش خلق. ذرني ومن خلقت وحيدا.
4: ذرني ومن
1: خلقت. شوف بنيتي حرف الراء مفخم مش مرقق. ذرني ذرني عاود.
4: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا.
1: لا ما نقولش وجعلت وجعلت له وجعلت له وجعلت له عاود.
4: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

0: حميدا سأرهقه صعودا.
1: فتح الله عليك، الله يجزيك خير وإن شاء الله ربي يفتح عليك يا رب العالمين. يا جماعة الخير، سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا السر الذي أودعه سيدنا صلى الله عليه وسلم لنا من خلال سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه ينبغي أن يكون شعار كل مؤمن حقا، وهو قال له: أمسك عليك لسانك ورد بالك تتكلم في أعراض الناس، ورد بالك تتبع عورات الناس، كما قال أحد ساداتنا: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. سيدنا عقبة قال له: يا رسول الله، من نجات؟ شوف سيدنا شو قال له، قال له: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. إذا كان تقعد في دويرتك وتعمرها بذكر ربي يكون أفضل من أنك تضيع الوقت خارج الطريق. ثم قال: وابكي على خطيئتك. قديش نحن مقصرين مع رب العالمين، وقديش عندنا خطايا. هك علاش سادتنا العلماء يقولون إذا كان نحن طبقنا وصايا سيدنا عليه الصلاة والسلام بإذن الله تصفى السريرة متاعنا. عادش قالوا؟ قالوا: من صفت سريرته فتحت بصيرته. اكتبوها عندكم وخلوها شعاركم، الله يفتح عليك. من صفت سريرته فتحت بصيرته. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا يا رب العالمين. طبعا هي مسألة مهمة جدا التي ذكرتها قبل قليل، قلت القراءة عن بعد. ثم ناس لا يتسنى لهم، مثلا إنسان يسكن في منطقة ما فيهاش يعني نقول نحن منطقة يعني مدرسة قرآنية، لكن تبعد عليه شوية بعض الكيلومترات لما يأخذ النقل ويمشي للمنطقة هذيك يلقى المدرسة القرآنية ويقرأ. إيه في الحالة هذه أنت يعني عندك الإمكانية أنك تمشي عايش خويا وعايش أختي، إذا كان باش تمشي تتنقل وتقرأ راو هذا واجب عليك، لأنك مع ربنا تبارك وتعالى تتلو كلامه وكتابه بالكيفية التي أنزلها هو على سيدنا صلى الله عليه وسلم، وبدوره سيدنا عليه الصلاة والسلام علمها للصحابة والصحابة إلى من بعدهم حتى وصل إلينا. لكن يا سيدي أنت بحثت وحاولت لكنك لم تستطع، يعني رد بالك، الله هو الرقيب عليك. مش يعني مش نمشي للمنطقة هذه، كان نسكن في منطقة بعيدة شوية يعني السوق نمشي له أما المدرسة ما نمشي لهاش. ردوا بالنا، كما أنا نخدم للدنيا نخدم للآخر، يعني كما قال ربي سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لكن أنا بحثت ولم أجد، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونقرأ. لكن ينبغي دوما وأبدا ألا أكتفي بهذا وأبحث عن قراءة القرآن وقراءة القرآن. شوفوا إذاعة الزيتونة ما شاء الله، شوفوا سيدي عبد الرحمن الحفيان وسيدي كمال عمران رحمهم الله، هذوكم أبائي ومشايخي اللي ربي سبحانه وتعالى كرمني وجلست بين أيديهم، كانوا حريصين على أن يقرأ القرآن في بيوتنا وفي سياراتنا. اليوم ما شاء الله وزارة الشؤون الدينية والدولة متاعنا من فضل ربي سبحانه وتعالى المدارس القرآنية موجودة، الحلقات في المساجد موجودة، فقط نحن ينبغي أن خذ بعين الاعتبار أننا سنسأل أمام ربنا: لماذا يا إنسان سمعت أنه ثمة كيفية مخصوصة لندخل القرآن وأنت لم تسعى لتقرأ كلام ربك؟ هذه ينبغي أن نتبينها، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح ويفتح على بصائرنا يا رب العالمين. والله لا يبعدنا على القرآن. ناخذ اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: شهاب الدرويش من تونس.
1: أهلا بسيدي شهاب، أهلا وسهلا ومرحبا سيدي. مين مش تقرأنا؟
2: أوائل سورة الفتح إن شاء الله.
1: نبدأ إن شاء الله بالصلاة والسلام على سيدنا محمد الفتاح، باش بنية ربي يفتح علينا، وتفضل يا سيدي. بسم الله،
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله
1: ما تقدم، ليغفر مش ليغفر،
2: ليغفر لك الله ما
1: لك تقدم. الله لك
2: تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا
1: وينصرك الله

0: بأيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما
1: وكان
0: الله عليما حكيما.

كفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعلم

0: فينا لا يظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: فتح الله عليه قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على بصائرنا جميعا. سبحان الله، بالقرآن تجلى كل غمة، بالقرآن تجلى كل غمة. فاصل قصير للصلاة والسلام على سيدنا البشير، فصلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها عافية الأبدان وشفائها صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم الدين. صلوا على خير من وطئ الثرى وسلموا حتى تنالوا المبتغى سيدنا صلى الله عليه وسلم. بالصلاة عليه يكفى ربي سبحانه وتعالى همومنا وغمومنا، وربي سبحانه وتعالى يجبر بكسر قلوبنا سبحانه وتعالى. فلما نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا العصر شكون يذكرنا بصلاة والسلام على سيدنا، هذه النعمة من عند ربي. هكذا سيدنا الإمام الشافعي يقول: يرسل الله بعضنا لبعض رحمات. فبهذه الكلمة يرسل الله بعضنا لبعض الرحمات، حبيت نتذكر سيدي عبد الرحمن الحفيان بهمساته ولمساته وكلماته وخطراته التي خاطب بها التونسيين والتونسيات بهذه الكلمات، أسمعوها بالباهي وثم رحموا عليه وبعدين نرجع لبعضنا إن شاء الله.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا.
7: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي يرحم شيخنا وربي سبحانه وتعالى يجزي كل من أوصلنا إلى ربنا تبارك وتعالى. في الأخير سبحان الله يمشي الإنسان ويبقى ما قدم لحياته. سيدي عبد الرحمن الحفيان خاطبنا بهذه الكلمات في نشأة إذاعة الزيتونة في بداياتها. شوفوا سبحان الله يعني الكلمات ولا تزال وكأنها يعني وليدة اللحظة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وربي يجمعنا مع القرآن أينما كنا ولا يبعدنا عن حلقات القرآن، وألا نخرج من هذه الدنيا إلا وهو راض عنا سبحانه غير غضبان يا رب العالمين. ناخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: اللهم أمين في البلاد.
0: اللهم أمين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحب دين، شكون معايا؟
8: تامر من ولاية نابل من دار شعبي.
0: أهلا وسهلا بأهلينا.
8: عايش في البلاد، راك زيدنا في شحنة أكثر من الشحنة اللي احنا فيها.
0: ربي يعزك
8: ما شاء الله عليك. ربي يبارك لك
0: وربي يثبتك. عايش كامل
8: وربي يثبت الشيوخ الكل.
0: آمين.
8: كل باللي قري فيه واللي الكل يقري.
0: ربي يعزك.
8: الحمد لله والشكر لله اللي ولينا في طريق المستقيم.
0: إن شاء الله ربي يفتح عليكم إن شاء الله.
8: والحمد لله.
0: أيوة.
8: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم.
8: ما تيسر من سورة الواقعة بداية.
0: نعم بسم الله.
8: إن شاء الله.
0: فضل. فضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نزيد نفخم مرة شوية. بسم الله الرحمن
8: الرحيم.
0: إيه نعم.
8: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء.
0: لا ما نقولش فكانت هباء. هباء هباء
8: هباء.
0: لا مش هباء مش هباء. فكانت هباء منبثا.
8: فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
0: فتح الله عليك قراءتين. إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا يا رب العالمين. يا جماعة الخير الذي يسمعني الآن، بربي وقت اللي يكلمك واحد عندما يقول لك أحدهم أريدك على انفراد، حاجتي بك وحدك، في الحقيقة يتوقف النفس متاعك هكذا سيدي زهير. لكن تصور يا سيدي الغالية أختي الغالية ومحدثكم أيضا، عندما يقول لك ربنا تبارك وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقاء خاص بينك وبين رب العالمين يحاسبك فيه على كل صغيرة وكبيرة، خوي ولدي وبنتي وأمي وأختي، استعد لذلك اليوم، استعد لذلك اليوم، نعود نقول لك استعد لذلك اليوم. ديما ادعي يقول اللهم لا تأخذنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: السلام عليكم
0: ورحمة الله
9: وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
9: محمد علي.
0: نعم سيدي، قرب التليفون خلنا نسمعوك. نعم.
9: السلام عليكم.
0: أي نسمع فيك يا سيدي، شكون معايا؟
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. نعود نتصل بك مرة أخرى بإذنه سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسر. نعود سيدي زهير نطلبه مرة أخرى إن شاء الله. نعم. نعود ونقول يعني وإن فاتك يا سيدي الكريم يا أختي الكريمة أن تكون محبوبا فلا تنسى أن تكون محبا. ما هو علاش أنا نخاطب في الأرواح، نخاطب في الكل يسمع فيه، ما هو نحن علاش يعني السريرة متاعنا ما هي الصافية؟ لأنه نحن بعدنا عن طريق رب العالمين وغرتنا الأماني وسكن الحسد في قلوبنا. هك علاش رجل كبير في العمر سألوه قال له ما شاء الله هك ما زلت لبس عليك في الجسد متاعك، الجسد متاعك ما شاء الله ما زلت فات 90 يا سيدي زهير، تعرف قال لهم كلمة؟ قال لهم تركنا الحسد فبقي الجسد. يعني هو فوق 90 الأصل يبدأ تعب وكذا، قالوا له هك ما شاء الله ما زلت كالشباب ما زلت. قال لهم كلمة تكتب بماء الذهب، قال لهم تركنا الحسد فبقي الجسد. ولذلك الله يستر حالنا، ربي يفتح علينا. إذا أردت يا أخي يا أختي أن تكون محبوبا، وإن فاتك أن تكون محبوبا، فلا تنسى أن تكون محبا. صفي قلبك بإذن الله، ربي يفتح لك فتحا مبينا. أخذ اتصال مويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: السلام عليكم وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبا، شكون معايا؟
10: أم عامر من جندوبة.
0: نعم،
10: أم عامر من جندوبة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في ولاية جندوبة. من شكرنا يا أختي الباهية.
10: ما تيسر من سورة البقرة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
10: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
0: نعم، بسم الله.
10: بإخلاص إلى يوم الدين.
0: نعم، تفضل. بسم الله.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
0: لا، عندنا برشا قواعد يلزم نجيبوهم بالباهي. ساعة ألف هذيك نكسر اللام بالباهي، وبعد اللام ستة حركات والميم ستة حركات، يعني يلزم نقوله هكذا: ألف لام ميم. تنعاود:
10: ألف لام ميم.
0: يا أختي الباهي، أنت حتى التليفون يعني في أوت بارلير ولا في عادي؟ ما لا، قرب التليفون وعاود. ترى
10: ألف ذلك الكتاب لا ريب.
0: نخش لا. ذلك الكتاب لا ريب.
10: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: بين الضم عايش أختي الباهي. فيه هو، فيه هدى.

0: يأتون بالغيب ويقيمون الصلاة
1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم.
2: وقفت عليها بالتاء ولا بالهاء؟ ويقيمون. نعم. ويقيمون عودها.
1: ويقيمون الصلاة.
2: لا صلاة بالهاء.
1: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
2: رزقناهم ينفقون.
1: ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل.
2: لا أقرأها عادية. والذين يؤمنون بما أنزل. عاود.
1: والذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا عاودها. والذين
1: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
2: وأولئك مد.
1: وأولئك هم المفلحون.
2: فتح الله عليك. نأخذ آخر اتصال في هذه الحصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معي؟
3: إسراء. مسير.
2: إسراء منين تكلم فينا يا إسراء؟
3: إسراء
2: منين تكلم فينا يا إسراء؟ من بقعة؟
3: بيجلو.
2: حي تضامن. مرحبا بنيتي الغالية. قداش عمر بنيتي؟
3: 5 سنين.
2: ما شاء الله. شنو هي السورة باش تقراها لنا توا يا إسراء؟ هاي أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ عائشة بنيتي. هاي يلا يلا يا إسراء نسمع فيك. أقرأ. الصوت قاعد يتقطع سيدي زهير.
3: رب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء
2: نضطر باش نقصوا الاتصال لأن الصوت ماهوش واضح بالباهي. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. مع بعض نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل يا مولانا صلاتنا كلها عليه وصلي على سيدنا محمد واقبلها يا ربي منا إليه وصلي على سيدنا محمد ووفقنا وكل أحبتنا دائما للصلاة عليه. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. كيما بدي الحصة متاعنا شوف كيف سيدي زهير بدأ. سبحان الله أنا واحد من الناس تربيت على هذا وأنا صغير من فضل ربي الله يرحم الوالد وربي يرحم أبائنا وأمهاتنا. نعود ونقول بداية الحصة متاعنا نعمل جلسة خاصة في ديارنا بالصلاة والسلام على سيدي

صلى الله على سيدنا رسول الله. وهذه رسالة إذاعة الزيتونة ورسالة الأئمة الخطباء وكذلك أئمة الخمس وكل من له فضل بأن يذكر الناس. ينبغي أن نتعلم سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام في ديارنا، في مدارسنا، في روضتنا. لابد أن تكون هناك حصة أساسية حتى نتقرب من ربنا وننقذ وليداتنا. إن شاء الله ربي يحفظنا، ربي يكرمنا، ربي يفتح علينا، ربي يدوم علينا نعمة القرآن الكريم. نحن نأتي إلى ختام هذه الحصة المباركة. سبحان الله، يعني لحظات ودقائق معدودة، سبحان الله، عديناها مع بعضنا. ربي يبارك في سيدي زهير، ربي يبارك في سيدي أحمد الطبابي. بعد شوية تشوفوا حصة أخرى من برامج إذاعة الزيتونة الرائدة، حصة دليل صلاة الجمعة مع سيدي هيكل المزوغي. إن شاء الله ربي يوفقه وربي يفتح عليه حتى نتعرف عن مواضيع خطبة الجمعة. أترككم في رعاية الله وحفظه إلى الأسبوع القادم. خليكم مع صلاة سيدي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا برا بشني حياته هذي باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: دليل صلاة الجمعة، جولة في رحاب الجوامع.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: لله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة لقاء يؤمنه لكم هيكل المزوخي. هيكل المزوخي،
3: تحياتنا للسادة المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين الكرام. يوم الجمعة ودليل صلاة الجمعة للقاء جديد يجمعنا بكم 9 أكتوبر 2026. جعل الله صباح يوم الجمعة لكم نور، وظهره سرور، وعصره استبشار، ومغربه غفران، وجعل لكم دعوة لا ترد، وهبكم رزقا لا يعد. لقاء جديد كما قلت دليل صلاة الجمعة لهذا اليوم. كما عودناكم بعد ما تابعنا صباحك أجمل، ثم كنا مع زميلنا بلال بن محمود في تعهد القرآن وأصوات قرآنية، وقبل صلاة الجمعة يكون اللقاء مع دليل صلاة الجمعة. إذن دليل صلاة الجمعة لهذا اليوم، نمشيو في مروحات بين الجنوب التونسي جابس، وباش نمشيو المنطقة عنا برشا ما زرناهاش اللي هي الزارات، وين جامع الأحسان باش يكون موجود معنا سي لطيف غريب في إطلالة للقاء اليوم، وهكا باش يكون عنا مروحة للجنوب التونسي من ولاية جابس. كذلك باش نمشيو لسوسة جامع الهدى سي عزيز بن الشيخ، شكون موجود معنا في إتلالة حتى يكون نروحوا بين الجنوب وبين الساحل التونسي مع سي عزيز بن الشيخ. وفي تونس الكبرى بالتحديد في ولاية بن عروس نمشيو الجامع عمر بن الخطاب، شكون موجود معنا الشيخ محمد بن حاج عمر خذيناه، لأنه اليوم زاد فما الانتاج العدد جديد من المجلة، مجلة قدماء جامع الزيتونة وأحباه، وباش ناخذوا عليها فكرة بطبيعة الحال شكون موجود معنا حتى تكون المروحة بين العدد الجديد، وكذلك فكرة عن خطبة الجمعة بجامع عمر بن الخطاب. تحية للناس الكل اللي تتبع فينا منذ الصباح. ما ننساوش مع هكا بداية الموسم الدراسي وبداية الأمور، يعني ببيت الحال خليني أقول تاخذ مجرها على مستوى الثلاثي الأول، فتحية كبيرة برشا للأولياء بعد مجهود يشكر فيذكر من خلال التحضيرات، ومن خلال البداية تكون صعيبة شوية، بالتوفيق للتلامذة إن شاء الله نروا أفراح كبيرة آخر السنة، ولكن مجهود يبدأ في أول السنة حتى نلقاو الفرحة الكبيرة، خاصة أبنائنا وتلامذتنا في البكالوريا. قبل ما نبدأ في المحمدية جامع عمر بن الخطاب ناخذ أو نستمع إلى سورة الجمعة، ثم راجعين وننطلق على بركة الله من جامع عمر بن الخطاب.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
5: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
4: مزامير زيتونية.
6: الصلاة والسلام عليك.
4: أصوات تونسية.
7: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
4: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
8: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تحية متجددة لكل مستمعين الكرام، كنا في الاستماع لآية بينات من كتاب رب العالمين. تحيتنا للناس الكل، راجعين إلى دليل صلاة الجمعة كما قلت. مشيوا لجامع عمر بن الخطاب بالمحمدية، موجود معنا الأستاذ الشيخ محمد بن حاج عمر. سيدي محمد، أهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم أكرم سلام وأجمل تحية يا أستاذ هيكل.
1: شكرا.
2: حياك الله وحيا الله مستمعيك الكرام.
1: كل الشكر، يعطيك الصحة، تنورنا اليوم في دليل الجمعة. قبل ما نمشي والجامع عمر بن الخطاب بطبيعة الحال للحديث عن بطبيعة الحال أهم توقيت صلاة الجمعة وأهم النقاط الأساسية في موضوع خطبة الجمعة، العدد الجديد من المجلة الزيتونية، حبينا بالتوازي مع خطبة الجمعة وصلنا للعدد قداش، وأهم ما باش نشوفه في العدد هذا.
2: يا سيدي أسأل الله أن يبارك فيك.
1: أمين.
2: وأن يكرمك وأن يعلي قدرك إن شاء الله.
1: شكرا.
2: كما اعتنيت بهذا الأثر الطيب المبارك المنسوب إلى الجامع العظم، والذي يريد ويجتهد في الحفاظ وفي نشر والتعريف، وهي معروفة عالميا.
1: نعم.
2: ولكن يريد نشر ذلك بين أهلينا. بين أهلينا وتذكيرهم.
1: نعم.
2: والله عز وجل أوجب علينا التذكير فقال وذكر فإن الذكر تنفع إن شاء الله.
1: نعم.
2: يا سيدي كريم الفاضل، هذا العدد الذي أصدرناه وهو الآن موجود في الأسواق لدى شركة تونسية للصحافة.
1: نعم.
2: هو العدد 18، العدد 18.
1: نعم.
2: وفيه مقالات للدكتور فضيلة الدكتور أبو الباب حسين، حدث فيه عن أثر الجرائم في حياتنا، في حياة المجتمعات بصفة عامة.
1: نعم.
2: وعفانا وعفاكم الله تفشي الجريمة وخطره على الناس وعلى العوائل وعلى المجموعات السكانية بصفة عامة. عندما تعربد وتنتشر هذه النزعة الإجرامية في نفوس الناس، ولا بد من ثقافة تردعها، ولا بد من وازع يربى في النفوس حتى يتخلص الناس من مثل هذه الأتعاب ومثل هذه الأكتار.
1: واضح.
2: ولكن وجعلنا فيه افتتاحية أريد أن أتحدث عليها بعض الشيء.
1: أي بسرعة.
2: هذه الافتتاحية أردنا أن نسميها لأهل الزيتونة. ونريد منهم أن يتعاضدوا وأن يضعوا أيديهم في أيدي بعضهم وأن يتعاونوا وأن لا تكثر المناكفات بينهم وأن لا يتشتتوا وأن لا يتباعدوا، والله تعالى أمرهم بذلك وأمرهم بالاعتصام بحبله جميعا إن شاء الله.
1: نعم.
2: وعدم التفرق. أردنا أن نذكرهم وليذكروا أنه في يوم حنين لما اشتد الحر على المسلمين وحر الحرب.
1: نعم.
2: كان أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد من صحابته أن ينادي في الناس يا أهل سورة البقرة ويا أهل يا أصحاب الشجرة ويا أصحاب، كان يناديهم ويذكرهم بهذه الأمجاد، فحنوا وعادوا وكروا على عدوهم وانتصروا. ونحن جعلنا الافتتاحية بعنوان يا أهل الزيتونة لا تتشتتوا ولا تتباعدوا عن بعضكم.
1: نعم.
2: وتوحدوا واسترجعوا أو تمسكوا بتراث أجدادكم، التراث الماجد، التراث الصيت العالمي والإنساني والنافع لبشرية جمعاء.
1: نعم.
2: نسأل الله أن يجعل نداءنا يسمع ويبلغ إن شاء الله.
1: أمين.
2: ويتحقق إن شاء الله.
1: أمين. بهي أهم بطبيعة الحال، فما برشا نقاط إيجابية في المجلة هذه. حاجة به إذا طبعت الواقع، وبعض من النصائح بطبيعة الحال اللي متعلقة بأنه نتمسكوا بعاداتنا وتقاليدنا ونبعدوا على ما كل ما هو يعني في إشكاليات على مستوى كما قلت أنه نتجاوزوا الحريات نتاعنا وتصبح خطر. هكا ولا سيدي محمد؟
2: لا، يلزمنا بطبيعة الحال
1: احنا
2: في جمعيتنا نريد التمسك التام بتراثنا وبثقافة أجدادنا.
1: نعم.
2: وأن هذا من حقنا، لأنه من شابه أباه فما ظلم.
1: نعم.
2: نحن لم نأتي بشيء إلا ما قاله أجدادنا، ونتمسك بذلك ونفرح به ونسعد ونسأل الله التوفيق والسداد.
1: أمين يا رب.
2: وهذا من واجبنا جميعا، لأننا في الفاتحة يا سيد الكريم نقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت في الماضي يعني سبقونا.
1: نعم.
2: وأنعمت عليهم يا الله فنحن نسير على هداهم ونسأل الله أن يكرمنا بهذا السير حسن على هدى الصادقين والصالحين.
1: أمين. أي اليوم في جامع عمر بن الخطاب بالمحمدية، شنو نعم. قبل كل شيء توقيت الجمعة وقتش
2: يكون توقيت الجمعة؟ بإذن الله عز وجل ساعة منتصف النهار ونصف، وينتهي في حدود الواحدة ظهرا إن شاء الله. تنتهي نصلي إن شاء الله وربي يقبل علينا وعلى أمين. جميع المسلمين إن شاء الله.
1: أمين.
2: أما من حيث الموضوع
1: تفضل.
2: فقد اخترت شيئا أردت أن أدعو إليه إخواني وأدعو إليه نفسي قبل ذلك،
1: نعم.
2: وهو فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وهي من أبر العبادات ومن ألطف العبادات ومن أيسر العبادات ومن أجزلها فضلا على العبد المؤمن، وهذا يعني حقيقة مجرب وقد جربه الصالحون عبر الأزمان الطويلة، وهو شيء أمر به الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإننا عندما نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم نطلب من الله عز وجل أن يزيده إعزازا ويزيده شرفا ويزيد سنته انتشارا وأن يزيد سنته حبا في قلوب العباد، وأن يطفئ نيران من يكرهها أو من ينكرها، يعني ويبعد شرورهم عن المؤمنين. وكذلك يزيد بها المؤمن المصلي على نبيه حبا لنبيه ويزيده إعزازا، لأن الصلاة من الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في نفس السورة سورة الأحزاب، قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فصلاة الله على عباده تخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن إذا صلينا على نبينا صلى الله علينا سبحانه وتعالى إكراما لنا وأخرجنا من ظلمات الجهل ومن ظلمات تحف بالقلب وتلف علينا إلى أنوار الإيمان وإشراقها وإلى أنوار المحبة وما فيها من إخلاص، ويبعد عنا الكدورات والأوجاع والألام. وهذا سيدي هيكل ربما توجه يسمونه يعني روحاني، ولكنه هذه حياتنا الروحية يا سيدي الكريم الفاضل، ونحن نجلها ونحن نترحم على السابقين الذين ورثونا مجدا سليدا في هذا المجال، في حب نبينا عليه الصلاة والسلام واحترام صحابته الكرام والتمسك بديننا والاعتصام بحبل الله جميعا والالتفاف به وعدم التفرق والتشتت والاستماع إلى ربما دعوات أو أصوات تصدر من هنا وهناك. نسأل الله أن يكرمنا بطاعته وأن يجعل صفنا واحدا متينا قويا، وأن يبعد عنا أخطار التشتت والتشرذم. يا الله يا كريم
1: يعطيك صحة. أمين يا رب. يعطيك صحة سيدي محمد بالحاج عمر. أوجزت وتقريبا هذه فكرة على خطبة الجمعة بشكون نص نهار ونص وتمتد نصف ساعة حتى الماضي ساعة في جامع عمر بن الخطاب بالمحمدية، هكا ولا؟
2: نعم سيدي الباهي.
1: شكرا جزيلا وبالتوفيق. خليك تحضر لي صلاة الجمعة بالتوفيق. جمعة مباركة سيدي محمد بالحاج عمر. كنت معنا مباشرة. احنا بعد شوية بشمشيو إلى جامع الأحسان بالزارات عن ولاية كابس مع الأستاذ الطيف غريب.

0: بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعود مستمعينا الكرام إلى هذا الفضاء المباشر دليل صلاة الجمعة. كنا في المحمدية ونمشيو إلى الزارات ولاية قابس إلى جامع الأحسين. قبل هذه الساعة أن نستقبلوا ضيفنا الكريم الأستاذ شيخ لطيف غريب. سي لطيف أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ويهيك الرب يحفظك. وتحية طيبة لك والمستمعين الكرام. وجزاك الله خير يعني على هذه الاستضافة وعلى تبليغ يعني ما ينفع المستمعين.
0: نعم شكرا لك.
1: بلغ عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ يعني تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف.
0: نعم ما شاء الله. أي أكيد. أنا قبل ما نبدأ بجامع الإحسان حبيت ناخذ فكرة وحبيت نبارك لك في نفس الوقت لأنه أهل القرآن تلقى وهذا ديما نحكيه ونقوله راهو الوالدين راهم هما المنبع هما الشرارة اللي تكون عند الصغير إما باش ياخذ الطريق الحسن أو ياخذ الطريق السيء. وبالتالي القرآن الكريم يخلي ولدك تنجم تتحكم فيه يخلي ولدك متربي على طبيعته وينشأ بها. فحكينا شوية على المسابقة الناس ما يعرفوش اللي في حفظ القرآن الكريم يقيمت ألمانيا ومباركوا لك في نفس الوقت.
1: بارك الله فيك. جزاك الله خير.
0: أعطينا فكرة خلينا نسمع من عندك أنت.
1: هي يعني مسابقة عالمية في حفظ القرآن الكريم.
0: نعم.
1: وشارك فيها يعني الحفيد عبد الرحمن بالطيبي ابن ويعني تحصل على الجائزة الثانية. هذه المسابقة يعني تقام يعني سنويا كل عام.
0: نعم.
1: الحمد لله انتقل يعني من فرنسا هو يدرس في الجامعة هناك.
0: أي.
1: الحفيد الأكبر هذا إن شاء الله ربي يحفظه من كل.
0: نعم.
1: وأغلبهم يعني من فضل الله يحفظون كتاب الله.
0: الحمد لله.
1: وكذلك هم في دراستهم متميزون إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: وهذا يعني وصية حتى للجميع يعني لنا جميعا أن القرآن لا يزيد التلميذ إلا خيرا سواء في طلاقة اللسان أو في يعني أخلاقه لأنه يربي
0: الحمد لله.
1: تربية الدين الإسلامي الحنيف السمح لا يزيد الناس يعني إلا ثباتا وخيرا ولا يزيد يعني البلدان إلا رقيا.
0: نعم.
1: شارك يعني وتحصل على الجائزة الثانية في حفظ القرآن وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى وقريب يعني مجهود.
0: نعم. مجهود
1: كذلك
0: مجهود الوالدين. يعطينا اعطينا اسم والدين. الاب واعطينا
1: ويجمع كذلك بين الدراسه وبين الحفظ
0: الحمد هذا لله.
1: يتطلب وفيه بركه والله. القران كله بركه.
0: صحيح صحيح والله صحيح. تحية كبيرة برشا. كنت نحكي على الوالدين. أبوه شنو اسمه نقدم له تحية
1: الوالد؟ أي أبوه نزار بالطيبي.
0: نزار.
1: ويعني هو عامل في فرنسا هناك. والعائلة كله غادي في فرنسا مقيمة.
0: تحية. رغم الصعوبات رغم انه ما فماش معناتها مساجد كيفنا نحن معناتها في كل خطوه تلقى جامع قليل
1: لانه طيب عنايه بالقران كما قلت قدم المنزل وكما حتى في المساجد ما شاء الله.
0: نعم.
1: المساجد فيها كذلك عنايه.
0: أي الانسان
1: الوقت غادي اكثر يعني يشد اكثر خاصه وقت الدراسه يتطلب يعني مجهود للدراسه وثم التفرغ كذلك وهذا يكون القلب مفتوح للمسائل هذه.
0: الحمد لله. شكرا جزيلا يعطيكم الصحة وخاطر لأنه الشجرة تكون من الأب من الجد ثم يأخذ الأب والأم يعني شجرة كاملة وكل كل إنسان عنده الطبع متاعه. أي كل واحد في الشجرة هذه عنده الطبع متاعه.
1: شرف يعني شرف ومثل تونس يعني في ذلك.
0: الحمد لله.
1: حتى في آخر تسجيل مكتوبة تحية تونس إن شاء الله.
0: الحمد لله. ربي يحفظهم. مبروك ألف مبروك لكم سي لطيف العائلة الكريمة. ألف مبروك. حاجة تفرح برشا نفرحوا برشا برشا كي نقاو تميز أبنائنا خارج الوطن حفظ القرآن الكريم أكيد. وبدينا نحكيه البارح في هكا في كلامنا كلام دار بينا نحكيه على شهر رمضان الكريم يعني عدك بيها بدينا شوية شوية.
1: ما شاء الله. الوقت يمر بسرعة والضيف الكريم سيحل
0: ان شاء الله
1: قريب. ان شاء الله رمضان.
0: بس امين يا رب. معاش
1: باش بلغنا رمضان. عجوة عديدة وسنين مديدة.
0: امين يا رب. امين. شكرا لك سيل طيب. مش ناخذ من وقتك شوية. نعرف انه صلاة الجمعة تقريبا يعني بدأوا يحضروا الايمة لصلاة الجمعة. عنا مدة على جامع الاحسان. جامع الاحسان صلاة فيه وقت ايش؟
1: ماضي الساعة غير ربع. نصف النهار 45 دقيقة.
0: 45 دقيقة.
1: اي عندنا جامع السلام نصف نهار ونص عندنا زوج ومع جمعة في قرية زراتي في الجنوب الشرقي وعندنا زوج مساجد
0: خذيني قبل جامع السلام، خذيني جامع السلام وتوا جامع الاحسان 45 دقيقه تقريبا خطوه الجمعه
1: الباصه جامع السلام على اقصر في الماسوري كذلك ومدير مدرسه متقاعد.
0: نعم
1: وكذلك هو يكون في الوقت الاول.
0: نعم في الوقت الاول. شنو اخترت اليوم موضوع الجمعه؟
1: والله اخترت على تفعيل المواعظ، تفعيل الموعظه. الموعظ نسمعها دائما نقول نذكر شوي، نذكر بعضنا كل، نذكر نفسي والمأمومين والمستمعين، لأن هذه المواعظ جاءت خاصة للتطبيق للتفعيل، سواء كان في العبادات محافظة على الصلوات، التقرب إلى الله بشتى القربات، الذكر، القرآن، غيره. وخاصة في المعاملات، السماحة في التعامل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرئ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي التيسير على المعسر، خاصة نحن تحدثنا على محالة الجمعة الماضية والقبلها على العودة المدرسية والاعتراف بجميل المعلم، وعلى خاصة مساعدة من يحتاج في هذه الأيام، يعني من التلاميذ إلى المدرسة. ودائما نذكر خاصة بك الحديث الجيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثه كله جيدة، يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا يشد، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الإحسان كذلك في معاملاتنا، الإحسان بالكلمة الطيبة، الإحسان للوالدين، الاعتراف بالجميل، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والتعامل، يعني يعني خير خير دليل على تفعيل المواعظ هذه تعامل الصحابة مع القرآن العظيم. كان الصحابة لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، يعرف المعنى متاعها والمعاني، باهي حفظ القرآن باهي، ولكن المطلوب منا خاصة التفعيل، تفعيل القرآن. نزلت الآية أخي هيكل، نزلت الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آية 92 من سورة آل عمران. الصحابي أبو طلحة رضي الله عنه، هذا صحابي أنصاري رضي الله عنه، قال يعني على الفور تصدق بأحب ماله إليه عند بستان، ما شاء الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل ساعات ويشرب من مائه في بيرحاء، بيرحاء هذه في التمثيل، تصدق إلى أقربائه بعد أن عرض ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن أحب إلي، إن أحب مالي إلي بيرحاء، فهي صدقة. علاش تسمع الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بخل بخل، هذه هذا اسم فعل يريد يعني خاصة للمدح والإحسان وال يعني الإعجاب بالشيء. قال أرى أن تجعلها، قال لقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فنفذ طلحة يعني الصحابي ذلك باستجابة فورية، قسم البستان على أقاربه، شوف على الأقارب بتاعها الفقراء أو البستان على ذمتهم، شوف نساء ساعات يتخاصموا على خاطر خصومات واحد على خاطر متر متاع أرض ولا غيرها. وكيف كيف وقت نزلت الآية، تعرف الوقت يكفي ولا من عالم
0: يعني لا تفضل تفضل نزل عن وقت.
1: لما نزلت في تحريم الخمر سيدنا عمر بن الخطاب قال انتهينا انتهينا، وذكر بالآية، ذكر نفس يعني والمستمعين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. استجابة فورية. سيدنا عمر قال انتهينا انتهينا يا رب انتهينا. على ذكر الأنصاب هي معلم يعني كانت حجارة يذكوها أهل الجاهلية يصبحوا يعظموها ويقدموا لها الذبائح، والأزلام هي لوحات خشبية يكتبوا عليها افعل أو لا تفعل. يعني توضع في كيس ويسحب الإنسان يريد مثال السفر أو الزواج أو يعني يريد الإقدام على مشروع يخرج كان خرج تفعل يعمل كان ما خرجتش كان خرج لا تفعل لا يفعل. هذا يعني شنو يبدل ربي سبحانه وتعالى بدلها النبي
0: صلاة الاستخارة. نعم. هذا سي لطيف ربما باش نركز على حاجة هي ثمرات تفعيل الموعدة.
1: نعم ثمرات. الثمرات ما شاء الله ثمرات طيبة جدا. وعد من الله سبحانه وتعالى وعده لا يخلف. يعني وارد في الآية، الآية 70 من سورة النساء الثمرات.
0: نعم.
1: اللي فعل أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الثمرات في هذه الآيات. والله آيات ما شاء الله يعني حري بنا أن نتذكرها دائما، قول الله عز وجل نعم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شوف ما شاء الله، لولا الخير لكن لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان نعم. خيرا لهم، وخير الله يعني يطيب دائما ونحن في خير الله دائما، وما بكم من نعمة فمن الله.
0: أمين الله. نعم.
1: خير لو وأشد تثبيتي ثبت ربي سبحانه وتعالى على الدين، خاصة مع المغريات توم على الماديات وغيرها، أشد تثبيته. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي ولهديناهم صراطا مستقيما، مراوحة بين الدنيا والآخرة، تدي في الآخر أجر عظيم
0: نعم.
1: ويرجع بتالي الدنيا المراوحة، لهديناهم صراطا مستقيما. شوف ترقاهم مستقيم ما شاء الله في عصر يعني قد يزيغ قد تزل القدم أحيانا، ولكن ثبت ربي سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: على الخلق الطيب. يعني يظل القرآن العظيم يعني كنز معين لمن أراد التقرب إلى الله عز وجل
0: نعم.
1: فيحرى حتى كان يقرأ وساعات ما يفعلش كما يريد الله سبحانه وتعالى، لكن يظل هذا القرآن معين للتقرب إلى الله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
0: صلى الله عليه وسلم
1: يقرأ القرآن
0: نعم.
1: يعني أجرون عليه الحرف بعشر حسنات، ورد في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، والحسنة
0: بعشرة أمثالها
1: نعم. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف
0: نعم.
1: الماهر بالقرآن بشر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع السفر الكرام البررة، وحتى يقرأ القرآن وفيه صعوبة قلت يوضعيني ما قرأتش وكذا ولقيت صعوبة، مثال فيه أجر. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، عنده جزء أجور، أجر المشقة وأجر القراءة. ويظل يعني المعين نختم بك الآية إن شاء الله مش مطولوش على المستمعين الآية ربي سبحانه وتعالى يقول فيها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحسن فرح الإنسان هو أنه يفرح به
0: حفظ القرآن وتلاوة القرآن
1: مهمة جدا. ربي نجح أبنائنا إن شاء الله متميزين.
0: أمين يا رب. أمين. أكيد كلمات من ذهب سلطيف لما نتحدث عن القرآن، فربما أكثر بشكون توضيح في خطبة الجمعة بشكون نص نهار وخمسة وأربعين دقيقة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: قبول إن شاء الله.
0: مرة أخرى مبروك سلطيف غريب أكيد على الجائزة الثانية حفظ القرآن.
1: الحمد لله.
0: شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا. دمتم موفقين. شكرا. يعطيك الصحة. هكا نكونوا كمان من جابس إلى من الزارات بالتحديد إلى جامع الهدى سوسة موجود معنا سي عزيز بن شيخ. خليني شوي استنى سي عزيز. أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم. نعود ونتواصل معاه نرجع لكم بطبيعة الحال. نذكركم أنه بدينا بجامع عمر بن الخطاب بالمحمدية خطبة الجمعة بشكون نص نهار وثلاثين دقيقة مع سيدي محمد بالحاج عمر الجامع ذي في وسط المحمدية في وسط المدينة. تلقاو خطبة الجمعة نص نهار ونص امتد تقريبا نصف ساعة. ثم كنا في الاستماع إلى خطبة الجمعة بشكون نص نهار وخمسة واربعين دقيقة بجامع الأحسان بجابس بالتحديد في الزارات. أكيد حكينا على ثمرات تفعيل الموعظة مهمة جدا كما حكينا سلطيف غريب. يلزم نتعلقوا بالقرآن الكريم ويلزم تكون حياتنا بالقرآن الكريم لأنه طريق لإصلاح الأبناء وتوجههم نحو طريق يكون إيجابي وطريق فيه الأخلاق الطيبة. مع سلطيف غريب بجامع الأحسان نص نهار وخمسة واربعين دقيقة إن شاء الله تكون خطبة الجمعة وتمتد قرابة النصف ساعة بجامع الأحسان. نمشوا لجامع الهدى يلتحق بنا سي عزيز بن شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تحياتنا ليك الأهالي سوسة.
2: عايشك. هي ليكم انتم سيديك.
0: شكرا جزيلا. قبل شويه من صلاه الجمعه نعرفوا بديت تحضر نعش كان توجهت للجامعه او يعني تقريبا التوقيت
2: لا مازال ما توجهناش ان شاء الله نص نهار ونص
0: به قبل شويه ناخذوا فكره
2: ان على شمال النبي صلى الله عليه وسلم
0: قلنا اهم النقاط الاساسيه ان شاء الله باش نتناولها في خطبه الجمعه.
2: أهم النقاط هي الشمائل الذكرى بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والشمائل بتاعه الاقتداء به.
0: نعم.
2: ركزوا معنا باش نعرفوا معنا الصفات الرسول كيف كان يتعامل معنا في حياته معنا وكل.
0: الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
2: الاقتداء صلى الله عليه وسلم.
0: نعم هذه هذه أهم النقاط الأساسية.
2: نعم.
0: ما عندكش مضيف؟
2: إن شاء الله معناها نكونوا معناها معناها نقتديوا به في أفعاله وفي صفاته وفي كل.
0: نعم نعم. واضح.
2: خاطر الإنسان معناها بعيد شوية معناها إنه يقتدي معناها بالنبي وكل فهمت. نحاولوا كيفاش معناها نلقاو معناها باش نجمو نمشي في الحياة.
0: واضح واضح. وقتاش خطبة الجمعة اليوم؟
2: ماذا ساعة.
0: ماذا ساعة إن شاء الله تكون خطبة الجمعة الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هاي خليوك تحضر لصلاة الجمعة. أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: لفظ سيادة.
0: أي يعطيك الصحة. أي إذا كان عندك مزيد ولا نكتفي بهذه المداخلة؟
2: نكتفي إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. خليك تمشي تحضر لي صلاة الجمعة. نذكر شكرا جزيلا بالتوفيق في صلاة الجمعة. شكرا سي عزيز بن شيخ.
2: إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله هكا نكون مع كملنا مع جامع الهدى بسوسة سي عزيز بن شيخ شكون إمام جامع الهدى خطبة الجمعة الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نأخذ فاصل ثم راجعين بعد شوية.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحيتنا للناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى. دليل صلاة الجمعه 11 تقريبا و55 دقيقه في استديوهاتنا، ما زلنا نسير ونتجول. لقاء اليوم حبيت تحيه كبيره برشا للائمه اللي شاركوا معنا في الاسابيع الفارطه، ان شاء الله الاسابيع القادمه بطبيعه الحال ناخذوا مساجد جديده في ولايات متعدده. اليوم في دليل صلاة الجمعه حبينا ناخذوا محطات بين الجنوب التونسي، بين الساحل، سوسة، جامع الهدى، مع سي عزيز بن شيخ. صلاة الجمعة إن شاء الله ماضي ساعة، بعد شوية إن شاء الله تكون خطبة الجمعة بجامع الهدى، شمائل المحمدية، وأكيد صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون حاضرة في جامع الهدى. كذلك سي لطيف غريب اللي كان متعنا خاصة مع القرآن الكريم وأهمية القرآن الكريم، سي محمد بالحاج عمر من جامع المحمدية. بالنسبة للزهرات اللي أهالي الزهرات اللي يسمعوا فينا جامع الأحسان، خطبة الجمعة مش كون نص نهار وخمسة واربعين دقيقة، نص نهار وخمسة واربعين دقيقة، تمتد تقريبا نصف ساعة حتى الماضي ساعة وخمستاش دقيقة. بالنسبة لجمع عمر بن الخطاب بالمحمدية، خطبة الجمعة مع سي محمد بالحاج عمر بشكون نص نهار ونص، بعد شوية إن شاء الله نصف ساعة، وتكون خطبة الجمعة تمتد حتى الساعة الواحدة، ماضي ساعة تنتهي خطبة الجمعة. ثم اختلاف في التوقيت المساجد بطبيعة الحال، كل جامعة ثم اللي يعني قرب لبعضهم فيغيروا في التوقيت حتى اللي يتسنى للناس كلها تصلي صلاة الجمعة بفارق نصف ساعة، ربع ساعة، ساعات، عشر دقائق، كل جامعة وكيفاش تكون خطبة الجمعة. المهم بعد الأذان بطبيعة الحال. شيخ محمد بالحاج عمر كما قلت جامع عمر بن الخطاب أعطانا فكرة، كذلك على المجلة، مجلة قدماء جامع الزيتونة وأحبائه، العدد 18 اللي تابعناه مع الأستاذ محمد بالحاج عمر. هكا بطبيعة الحال نكون أعطيناكم فكرة عن ثلاثة مساجد اليوم: جامع عمر بن الخطاب بالمحمدية، جامع الأحسان بجبس الزهرات، وجامع الهدى بسوسة. وتحية كبيرة للسادة المستمعين اللي معنا منذ الصباح، وما زلنا باش تكون عفوا صلاة الجمعة بعد شوية، نقلها باش تكون كالمعتاد. زهير مسعودي فرنسا الصوتية، شكرا ليك. أحمد الطبيبي في التنسيق اليوم معاكم في دليل صلاة الجمعة. هذا هيك المزوغي يحييكم، نلتقي في موعد قادمة بإذن الله.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
0: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
3: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجئ، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لانه ليس لي رب سواك فادعو،
2: ليس لي رب سواك فادعو،
1: ولا اله غيرك فارجو، ولا اله غيرك فارجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا

يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إشهار.
1: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس، بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قالون عن نافع المدني.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

0: إشهار.
1: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
0: إشهار.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

0: أيها الناس، صح عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، إن ما نراه من شرور تقع هنا وهناك في المجتمعات، ومن جرائم متنوعة، ومن سوء الأخلاق وسوء التعامل فيما بين الناس، وغير ذلك من المشكلات الكثيرة، البعض منها يتعلق بالمعاملات المالية، والبعض منها يتعلق بالعلاقات الزوجية، والبعض منها يتعلق بالعلاقات بين أفراد المجتمع. كل هذه الأمور يمكن علاجها، وعلاجها موجود في الكتاب العزيز. إن ضعف الإنسان وسوء تصرف الإنسان يرجع إلى نقطة ضعف أساسية، هي ضعف إيمانه بالله عز وجل. الإنسان كلما قوي إيمانه بالله عز وجل، وقويت صلته بالله عز وجل، وازداد معرفة وعلما بالحقيقة الربانية، فإنه يزداد استقامة ويزداد خيرا ويفيض رحمة على من حوله، وهذا يجعل منه عنصر خير في المجتمع. ولذلك اعتنى القرآن بهذا الموضوع عناية كبرى، ودعانا إلى أن نطلع وأن نتدبر ما في الكتاب العزيز من آيات. وتعرفون أن القرآن العظيم ما جاء فيه في الحقيقة كثير، هناك قصص القرآن حدثنا فيه المولى سبحانه وتعالى عن الأمم الماضية، وهناك آيات الأحكام فيها ما يتعلق بالأسرة وتقسيم المواريث، وفيها بالزواج والطلاق إلى آخره، وفيها ما يتعلق بأمور أخرى كالبيوع والمعاملات المالية إلى آخر ما هنالك. لكن هناك موضوع مهم جدا أكد عليه القرآن، وخاصة القرآن المكي، واستمر أيضا في القرآن المدني، هو مسألة العقيدة. وأم القضايا العقدية هي الإيمان بالله عز وجل. فالقرآن حدثنا كثيرا عن الله، الله عز وجل تعرف إلى عباده في كتابه وبين لهم ماذا يجب أن يعرفوا عنه سبحانه وتعالى، وكيف يمكن لهم أن يعرفوا ربهم. ومعرفة الله أساسها أن نعرف أسماءه الحسنى وصفاته العليا. ولذلك القرآن نبه في أكثر من موضع، نبه على أهمية التأمل والتدبر في آيات الأسماء وآيات الصفات، مثل ولله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والآيات في القرآن العظيم تذيل في الأخير دائما بأسمائه وصفاته. والمهم أن القرآن يدعونا دعوة ملحة كي نعرف ربنا. ولذلك جاءت آيات في القرآن تحدثنا عن ربنا، من هو ربنا؟ يقول تعالى مثلا في سورة الأعراف الآية 54: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. القرآن حافل إذن بآيات كثيرة تتحدث عن الله. هل هذا صدفة؟ أبدا. الإنسان في حاجة أكيدة كي يعرف ربه. إذا ازدادت معرفة الإنسان بالله زاد قربا من الله، وبقربه من الله يبتعد عن الشر ويبتعد عن الشيطان. إذا ضعفت معرفة الإنسان بربه ضعف إيمانه، وإذا ضعف إيمانه ضعفت صلته بالله، وإذا ضعفت صلته بالله اقترب من الشيطان، وإذا اقترب من الشيطان زاد شره وزادت أضراره وظلمه وفساده. هذه قاعدة منطقية. وهكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، كان يعلمهم أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، والله لا يتصف إلا بصفات الكمال والجمال والجلال. وحديث القرآن هو أعظم حديث وأصدق حديث عن الله. إذا أردت أن تعرف الله فالمصدر الموثق الصحيح هو كتاب الله وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية التي ذكرناها منذ قليل فيها تعريف بالله. تريدون أن تعرفوا ربكم؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هنا حديث عن من هو ربنا، من هو المدبر لهذه المملكة العظيمة، من هو المصلح لما فيها من شؤون الناس وأمورهم. إنه الله سبحانه وتعالى. واسم الله هو اسم الله الأعظم الذي يتضمن كل معاني الأسماء الحسنى، ولذلك هو أعظم الأسماء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السماوات هي يعني كل ما علانا من كواكب ونجوم ومجرات وأمور يعني سماوية، كلها هذه خلقها الله، كل ما حولنا هذا العالم الواسع الذي لا يعلم مداه إلا الله، مئات المليارات من المجرات، والمجرة فيها مئات المليارات من الكواكب والنجوم إلى آخره. هو كون واسع جدا جدا، يعني فوق ما يتصور الإنسان. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي أوجد كل ذلك. يعني إذا أردتم أن تعرفوا من هو المعبود، لأن الله من أله يأله بمعنى عبد يعبد، والعبادة هي المحبة والخضوع والطاعة لله عز وجل. فمن هو الجدير بكل محبة ومن هو الجدير بكل طاعة؟ إنه الله الذي خلق هذا الكون العظيم الواسع الذي كل ما فيه يدل على عظمة قدرته التي لا يعجزها شيء. هذا ينبغي أن نتفكر فيه. تفكرنا فيه يزيدنا إيمانا ويقوي صلتنا بالله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ليتعجب الإنسان، يقول سبحان الله، الله يقول للشيء كن فيكون. وكان المتوقع من كتاب ديني يصف الله بالقدرة التي لا يعجزها شيء أن يقول خلق السماوات والأرض بقوله كن فكان، لكن لا، سبحان الله، القرآن بيّن لنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. سيدي العلامة المرحوم المفسر التونسي سيدي محمد الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله يقول ما هي هذه الأيام؟ هل هي الأيام التي نعرفها 24 ساعة؟ اليوم 24 ساعة منذ يعني طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من الغد؟ لا، ليس هذا، لأن خلق السماوات والأرض، هي الأرض لم تكتمل والسماوات لم تكتمل بعد، فكيف تقاس بزمان مقياسه لم يوجد بعد؟ فما المراد إذن بهذه الأيام الستة؟ قال سيدي محمد الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله هي أحقاب زمانية طويلة لا يعلم مداها إلا الله. وهذا حقيقة قرآنية. كان من الممكن، وهذا كتاب ديني كما يقولون، أن يقول خلق السماوات والأرض بقوله كن فكانت. لا، الله قال لنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام. لماذا؟ لأن الله الذي قدرته لا يعجزها شيء يستطيع أن يخلق الكون بكل تفاصيله بقوله كن فيكون، ولكن أراد أن يعلم العباد، هذا المخلوق الذي سيكون خليفة له في الأرض، أراد أن يعلمه أن الأعمال العظيمة والإنجازات الكبيرة تستحق المرحلية والتدرج شيئا فشيئا. الأمر المتقن، الأمر المبدع يحتاج إلى وقت، يتعلم الإنسان من ذلك. والله عز وجل هذا منهجه سبحانه وتعالى، حتى في بناء المجتمع الإسلامي لم يبنه بكن فيكون، ولذلك القرآن لم ينزل دفعة واحدة، القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، وإنما نزل على مدى 23 سنة. والقرآن ينزل ويرقي المجتمع، ويرقي المجتمع حتى اكتمل عندما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا منهج رباني، سواء في خلق السماوات والأرض أو في بناء المجتمع وترقيته، هذا إبداع من الله سبحانه وتعالى وتعليم للإنسان. أيها الإنسان، إذا أردت أن تتقن وأن تبدع وأن يكون عملك على غاية من الروعة فليكن ذلك خطوة خطوة. فهل يمكن أن نقول لبلدنا نتقدم في في في مدة عام، في مدة يوم، في مدة أسبوع؟ مستحيل. نحتاج إلى مخططات، نحتاج إلى بذل جهد، نحتاج إلى مراحل، إلى أعجال كثيرة لكي نحقق الأهداف المرسومة في ترقية بلادنا. فهذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى عمل متواصل. إذن الله علمنا هذا سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. طيب ماذا يقول العلم؟ العلم الذي بحث في العالم الفلك أو في طبقات الأرض الجيولوجية أثبت العلم أن الكون وجد على مراحل وأحقاب زمنية متطاولة، وهذا أمر يؤكد أن ما قاله الله هو الحق، هو الحق سبحانه وتعالى. فإذن ما اكتشفه العلم هو ما أنزله القرآن، إذن لا خلاف بين العلم، وهذا يدل يؤكد لنا أن الكلام الذي في كتاب الله هو من عند الله سبحانه وتعالى. لو كان كتاب ديني وقاله إنسان لا يعلم الحقيقة لقال الله الذي هو على كل شيء قدير قال للكون كن فكان. لا، سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر، أراد أن يعلمنا شيئا آخر، وهذا لم يكن يعلمه الناس. خلق الكون على مراحل وأحقاب زمنية متطاولة، من قام ببحوث فلكية وبحوث جيولوجية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا آية عجيبة تؤكد لنا قدرة الله وحكمته وعلمه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. انظروا هنا إلى ما بعد الخلق، وهنا أصعب، يعني المسألة بالنسبة لتقدير الإنسان الله كل شيء بالنسبة إليه سهل، ولكن بالنسبة للإنسان يعني هل الخلق يساوي الرعاية والصيانة والتدبير للكون؟ لا، ولذلك قال ثم استوى على العرش. يقول سيدي محمد الطاهر بن عاشور هذه ثم تفيد العطف، يعني التراتب الرتبي أو التدرج الرتبي، بمعنى أن ما هو أعظم من الخلق هو تنظيم وترتيب وتدبير هذا الملكوت العظيم، أعظم من خلقه، وهو شيء معروف. إحنا نعرف حتى في لما يبني الإنسان مؤسسة ويبني جامعة ويبني شيئا عظيما، العوامل التآكل وعوامل الانخراط لو لم يقع ما يسمى بالصيانة المستمرة والمراقبة المستمرة، شيئا فشيئا هذا البناء المحكم يزول بمرور الزمن. لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، يقول العلماء على حسب تقديرات علمية وحسابات فلكية، ما يقارب 14 مليار سنة، 14 مليار سنة من بداية ما يسمى بالانفجار العظيم، 14 مليار سنة والكون يسير على نظام دقيق وتوازن عجيب. هو الإنسان يصنع آلة سيارة العشر سنوات الأولى والعشرين سنة الأولى، ثم بتبدأ المشاكل، تبدأ المشاكل ويحتاج إلى إصلاح المحرك وإصلاح العجل، تغيير العجلات وتغيير كذا وتغيير كذا وتغيير كذا. لكن الكون 14 مليار سنة والكون يسير في نظام عجيب دقيق. إذن ثم استوى على العرش، قالوا هذا يشير إلى التدبير، فالله من أسمائه الملك، وهو الذي يدبر شؤون مملكته، والرمز للملوكية وللحكم والتدبير هو عادة العرش، لأن الملوك كان لهم عرشهم وكانوا يحكمون من فوق العرش. فالله عز وجل رمز بحديثه عن العرش، ولله المثل الأعلى، إلى هذا المعنى العظيم الذي هو معنى التدبير. رعاية هذا الكون وتدبير شؤون هذه المملكة شيء محير جدا، يعني المملكة هذه الواسعة التي لا يعلم مداها إلا الله، تدبير شؤونها، الإنسان عنده أسرة، زوجة وابن وبنت، وتدبير شؤون هؤلاء يحتاج إلى شيء كبير من الترتيبات والتفكير والتخطيط وكذا. فما بالكم بكون واسع هذا المقدار من السعة الذي لا يعلمه مداه إلا الله. ثم استوى على العرش، إذن الله هو الذي يدبر أمور هذه المملكة وهذا الكون الواسع. خلق أوجد بعد أن لم يكن، إذن الكون لم يكن موجودا ثم وجد، وهذا تبين علميا، يعني الكون لم يكن موجودا ثم وجد، هذه مسألة حقيقة علمية. والأمر الآخر هو أنه أوجده ورتب أموره وفق نواميس وسنن كونية فيزيائية عظيمة تحير العلماء والفيزيائيين والمتخصصين. إذن ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. سبحان الله، إشارة عظيمة إلى تعاقب الليل والنهار. يغشي يغطي، يعني الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل، هناك حركة مستمرة بين الليل والنهار. هذه آية من الآيات العجيبة. البعض من الناس يقول نهار وليل نهار وليل، لا، القضية ليست قضية نهار وليل. ثم أنظمة فلكية عجيبة جدا هي التي تحقق أولا هذا التعاقب بين الليل والنهار، وهي مسألة دوران الأرض حول نفسها، والأرض تدور حول نفسها على محور مائل بمقدار حوالي 23.44 درجة، وهذا الدوران حول نفسها يحقق الليل والنهار. وتصوروا لو أن الأرض توقفت عن الدوران، ماذا كان سيحصل؟ هل يمكن تستمر الحياة بعدم دوران الأرض؟ مستحيل، لأنه ستكون هناك واجهة، وجه يقابل الشمس ووجه على عكس ذلك تماما. أما ما يقابل الشمس فيحترق، وتصل الأرض درجة حرارة الأرض إلى درجة لا تطاق، فيحترق كل شيء، وتتبخر مياه المحيطات ولا يبقى شيء، وتنعدم الحياة. وأما الوجه الآخر فتتجمد فيه المحيطات ويصبح المكان لا يصلح للحياة. فقضية تعاقب الليل والنهار مثل قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا، وهي فيها إشارة إلى تدبيرات وحسابات محيرة، لأن قضية دوران الأرض حول نفسها فيها يعني ما يؤثر حتى على حركة الرياح، حركة الرياح وما يسمى بالتيارات البحرية، وهذه لها تأثير على درجة الحرارة والمناخ. وأيضا قضية الليل والنهار لها تأثير حتى على حياة الإنسان من جهة الراحة والسكينة والعمل. فالإنسان مبرمج بشكل أنه يحتاج إلى راحة في الليل، وحتى الميلاتونين، يعني الهرمونات التي يصنعها جسمنا، ميلاتونين التي هي معناها من عوامل تحقيق الراحة والسكينة للإنسان، لا يعني تظهر وتقوى إلا عند شدة الظلام في الليل، ولذلك ينصح بإطفاء الأضواء إلى آخره. المهم أن هذه الظاهرة الفلكية ظاهرة معقدة، وظاهرة فيها أبعاد علمية كثيرة يتحدث فيها العلماء، والموضوع يعني لا يسمح الآن بالإطالة. ولكن المهم لو عدتم إلى البحوث حول مسألة دوران الأرض حول نفسها وما ينتج عن ذلك من فصول صيف وشتاء وطول النهار وقصر النهار وطول الليل وقصر الليل إلى آخره، وأثر ذلك على الحياة وتوفر الأكسجين، يعني الشمس والأرض، يعني بحيث النباتات بطريق التحويل الضوئي تنتج الأكسجين إلى آخره، بحيث مسألة معقدة جدا، حيث هذا إشارة إلى قدرة الله. إذن ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ثم قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بأمره. إذن هناك خلق وهناك أمر. الخلق هو الإيجاد من العدم، فالله أوجد هذا الكون بعد أن لم يكن، والأمر هو هذا التنظيم وهذا التقدير، الحسابات الدقيقة التي جعلت الكون مثل الساعة الدقيقة، يقولون ساعة سويسرية كانت بالتروس في الماضي، المهم أصبحت إلكترونية. الساعة دقيقة يعني فيها تروس، كل جزء يؤدي وظيفة وجميعها يحقق أهدافا وحكما عظيمة. كل ذلك بإذن من؟ الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، يعني هو الخالق وهو الآمر، فهو الذي خلق وأبدع وهو الذي أمر، أي أوجد هذا الكون على نظام وسنن ونواميس. وأمر الله نوعان ومعروف، ألا له الخلق والأمر، هنا يتعلق بالأمر الفيزيائي الكوني والنظم الكونية، لكن الله له أمر آخر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم أمر ثاني وهو أمر التشريع والتنظيم، تنظيم المجتمع على قواعد تحقق رقيه. إذن الله سبحانه وتعالى يعني خلق وأمر، ولذلك فهو جدير بكل ثناء، ولذلك ختمت الآية تبارك الله رب العالمين. تبارك الله، هذا الإله العظيم الذي خلق وأبدع شيئا لم يكن موجودا ولا نظير له في السابق، أي أبدعه بعد أن لم يكن وليس له نظير، ثم نظمه نظاما دقيقا يوفر كل شروط ومستلزمات حياة الكائنات الحية، بحيث تستطيع أن تعيش وأن تحيا وتتضاعف وتتكاثر وتتناوب، بحيث تستمر الحياة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. هذه الآية العجيبة في سورة الأعراف، وهي الآية 54، هي من الآيات القرآنية التي حدثنا فيها المولى عن نفسه. ولماذا يحدثنا الله عن نفسه؟ لكي نعظمه ولكي نقع في حبه. إن الإنسان مجبول على محبة من العظيم، على محبة الكامل. وهل هناك أكمل من الله؟ وهل هناك أعظم من الله؟ وهل هناك أجمل من الله؟ انظروا إلى الكون وجمال الكون. فالله سبحانه وتعالى إذن جدير بالعبادة وجدير بالمحبة وجدير بالتعظيم. إن قلوبنا إذا أحبت المولى، والله يطلب منا ذلك، والذين آمنوا أشد حبا لله، إذا آمنا وأحببنا الله وعظمناه فإن هذا أساس كل خير. إذا أردنا لمجتمع أن يرقى وأن ينتشر فيه الخير، فلنغرس في القلوب محبة العظيم، فلنغرس في القلوب محبة الكامل، فلنغرس في القلوب محبة الجميل. هذه هي البذرة التي تنتج الخير وتنتج كل ما يحقق رقي المجتمع وتعاون المجتمع ومحبة المجتمع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، كنت في خطب ماضية تحدثت عن الوضوء باعتباره طريقة نستعد بها لأداء الصلاة لعبادة المولى سبحانه وتعالى. لا يكون الإنسان على أحسن حال إلا أن يتوضأ الوضوء الذي بيّنه لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والفقهاء درسوا الوضوء، درسوا أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ضوء ما جاء في الكتاب العزيز وفي ضوء ما جاء في سنة الرسول الأكرم، وقسموا أعمال الوضوء إلى فرائض وإلى سنن وإلى مستحبات، وما خالف المستحبات فهو يدخل في المكروهات. وذكرنا فرائض الوضوء السبعة وشرحناها، وذكرنا وأشرنا إلى سنن الوضوء السبعة كما في خطبة ماضية، ويبقى المستحبات، وحتى لا نطيل نذكر البعض منها ونواصل إن شاء الله في خطب قادمة. من المستحبات في الوضوء أن الإنسان يبسمل عند بداية الوضوء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول بسم الله ويتوضأ بعد ذلك. أيضا من المستحبات في الوضوء أن الإنسان يبدأ بالميامن، إذا غسل يده يبدأ باليمنى، وإذا غسل اليد ثم يلتقل إلى اليسرى، وهكذا يعني الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، إذن الميامن قبل المياسر. وكذلك من المستحبات تثليث الغسلات، تثليث الغسلات، فيغسل يده اليمنى 3 مرات، ويغسل يده اليسرى 3 مرات، ورجله اليمنى 3 مرات، هكذا. إذن التثليث هو من المستحبات، وكل مرة هي مستحب. الأولى هي الفرض، الغسلة الأولى هي الفرض، والثانية مستحب، والثالثة مستحب. ونواصل إن شاء الله في حديثنا عن هذا الموضوع في الخطب القادمة، ولنتوجه إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا رب العالمين. اللهم يا مولانا نسألك غيثا نافعا غير ضار، يسقي أرضنا ويروي زرعنا ويملأ سدودنا ويبعد شبح العطش عنا. اللهم يا ناصر المستضعفين ويا قاهر الظالمين، يا مفرج كروبات المكروبين، فرج كروبات إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، يا رب العباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين، يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحم موتانا وارحم شهداء فلسطين. اللهم يا رب اشفي مرضانا واشفي جرحى فلسطين. اللهم يا رب اهدي أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استووا واستقيموا يرحمكم الله، تزاحموا تراحموا، سدوا الفرج وحاذوا بالمناكب، واعلموا أن المصلي يناجي ربه. الله أكبر.

0: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله أكبر.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.

سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: في رياض القراءات استئناساً بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداءً وفهماً. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
1: وصلنا إلى باب التاءات في تفصيل وشرح متن الجزرية شيخ معز، فننطلق على بركة الله تعالى في شرح هذا الباب شيخ معز، ما تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. بحمد الله أتممنا الباب متاع المقطوع والموصول، وباقي في نفس الفكرة، يعني في باب الوقف الاضطراري والاختباري فما حاجات يزن تتبع الرسم، معناتها الرسم يكون عنده تأثير على القراءة، فحب الإمام الجزري يذكرها باش يفيد القارئ القرآن الكريم على الأقل المبتدئ اللي ما يعرفش المواضع باش يفيده بالحكم. فلهنا أول حاجة ساعة باب التاءات هذه. التاءات هذه شنو هي؟ اللي يسميوها هاء التأنيث، يعني هي التاء متاع التأنيث اللي تدخل على الأسماء مش على الأفعال، مش كما ذهبت، رأت، أكلت، ذهبت، هذيك تاء تأنيث صحيح، لكن هذيك تدخل على الأفعال، هذيك من علامات الأفعال. حتى في علم النحو يعطيه العلامات متاع الأسماء والعلامات متاع الأفعال، من علامات الأفعال تاء التأنيث، هذيك حاجة. لهنا احنا خاص باب التاءات باش نقيدوها بالتاءات التي تدخل على الأسماء.
1: نعم،
2: هذا هو. قد تفيد التأنيث المعنوي، قد تفيد التأنيث اللفظي، مثلا كما حمزة ولا طلحة، ولا هذه أسماء رجال، هي أسماء ذكور، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا حمزة بن عبد المطلب وغيرهم، عروة بن الزبير مثلا في التابعين، عروة بن الزبير بن العوام، يعني هذه لا يتنجم يكون لها التأنيث تلحق الأسماء اللي هي أسماء ذكور، يعني يكون التأنيث لفظي فقط، لكن على كل حال هي التأنيث. فهذه أول حاجة ساعة التاءات يزمنا نقيدها به. بالنسبة توا للفايدة متاع الباب، الفايدة متاع الباب هذه بالنسبة للقراء اختلفوا في حكم هاء التأنيث، هذه اختلفوا على طريقتين.
1: نعم،
2: فما طريقة اللي هي ما تعتدش بالرسم، خاطر هي اسم النحويين يسموها هاء التأنيث. هاء التأنيث علاش؟ خاطر هي اللغة، لغة أغلب العرب كانوا عند الوقف التاء هذيك تبدل هاء، يعني أنا كي نقول مثلا امرأة، مثلا امرأة طويلة، كي باش نقف نقول امرأة طويلة، ما نقولش طويلة، هذه اللغة لغة أغلب العرب، وإن كانوا النحويين ذكروا لغة بعض العرب كونوا يقف عليها بالتاء يخليوها تاء، يعني ما بدلوهاش، ماهيش لغة الفاشية عند العرب، لغة قلة من القبائل العربية بعض العرب، لكن موجودة، وحتى قالوا العلماء عندها قاعدة أثر حتى في الأسماء، مثلا مثلا أخوتنا الأتراك مثلا، وحتى كانت موجودة قبل، مثلا أسماء عصمة، عفة، شوكة، هذه كلها أسماء أصلا شنية؟ عفة، عفة، العفة، العفة مؤنث، عزة، العزة.
1: نعم،
2: لكن نقولوا عزة نقفوا بالتاء، يعني قاعدة عندها أثر اللغة هذية، كونه هاء التأنيث كي نقف عليها نقف عليها بالتاء عندها أثر في بعض الأشياء، لكن ما تبيع على ماشي اللغة اللي نتكلموا بها ولا اللغة الفاشية، وحتى في عادة

0: القديمين ماهيش لغة أغلب العرب. فما بعض القراء يقول لك أنا ما يهمنيش فيها ما دام هي تأنيث، مهما كان الرسم نتاعها نمشي على اللغة المشهورة واللغة الفصيحة نبدلها هاء.
1: نعم.
0: ما يعتدش بالرسم. وفما بعض القراء تنجيب ما نحبش أنا تو نعزو يعني كل مذهب لشكون، هذا في علم القراءات إن شاء الله تنجيبه، لكن احنا حاشدنا باش نعرفوا الخلاف طريقتين يعني. وفما بعض القراء لا، يقول لك أنا صحيح إذا مرسومة بالهاء بالتاء مربوطة يعني باش نقف عليه بالهاء اللي هو لغة أغلب العرب واللغة الفصيحة، إذا كان مرسومة بالتاء بالتاء مبسوطة يعني مفتوحة نقول واحد الأخرى هاء تاء مربوطة والتاء يعني التاء مفتوح، إذا كان مرسومة بالتاء مفتوحة يقول لك لا اللغة الضعيفة اللي هي لفظ هاتاء في الوقف تقويت بالرسم، يعني تعاونوا الرسم.
1: نعم.
0: الرسم قوك اللغة الضعيفة قواها، تقويت باش بموافقة الرسم العثماني. هذاك علاش فما جماعة يراعيوا الرسم، كان مرسومة بالهاء تاء مربوطة يقف عليها رحمة مثلا، وكان مرسومة بالتاء مفتوحة يقف عليها رحمة. بالنسبة للقراءات المداولة تو في العالم الإسلامي يعني اللي قرأوا بها الناس، مش نحكي المختصين في القراءات، عندك رواية قالون ورواية ورش عن نافع ورواية حفص عن عاصم، هذوما يتبعوا الرسم يعني الباب هذا مهم لهم.
1: نعم.
0: بالنسبة لهم مهم. بالنسبة لإخوتنا اللي في السودان والصومال وبلاد الحبشة بصفة عامة وجيبوتي اللي قراءة المنتشرة عندهم برشا هي رواية الدوري عن أبي عمرو، هذوكم أبو عمرو البصري من القراء الذين يقفون على الأصل بالهاء وما يتبعوش ما يلتزموش بالرسم، يولي الباب هذا مش مهم ياسر يعني بالنسبة له. لكن بما أنه احنا رواية المنتشرة عنا قالون ونوعا ما ورش بدرجة أقل وحفص، فالباب هذا مهم بالنسبة لنا، هذاش حبيت أن طوتي آل الباب باش نعرفوا احنا رواية احنا شو باش نعمل. فتول هنا تعرض الإمام الجزري للألفاظ القرآنية اللي هي دخلت عليها هاء التأنيث لكن رسمت بالتاء المفتوحة، وإذا كان رسمت بالتاء المفتوحة على قالون مثلا مذهبه كونه يتبع الرسم، فمهم ياسر باش نعرف الرسم القرآني لللفظ باش نعرف إذا وقفت وقف اضطراري ولا اختباري كيفاش نقف. فنبدأ في الأبيات مستعينا بالله عز وجل. قال ورحمة، أول حاجة ساعة لفظ رحمة.
1: نعم.
0: وقتاش مرسوم بالتاء مفتوح؟ قال ورحمة الزخرف في بالتاء زبر، هكا بالتاء زبر، زبر يعني كتب.
1: نعم.
0: علاش كتاب سيدنا داود عليه السلام اسمه الزبور.
1: نعم.
0: الزبور من الكتابة.
1: نعم.
0: زبر يعني كتب. ربي قال في آخر سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكري.
1: نعم.
0: في الزبور يعني ولقد كتبنا يعني الكتب ولا زبر كيف هاكا قالك بالتاء زبر يعني شكون يعني اللي باش يكتب القرآن الكريم يزمو يكتب زبرة يعني يكتب لفظ رحمة في سورة الزخرف بالتاء، ولفظ رحمة هذه في سورة الزخرف جاء في موضعين.
1: نعم.
0: وفي نفس الآية ربي قال على المشركين أهم يقسمون
1: رحمة
0: ربك، ومن بعد ورحمة ربك خير في زوز مواضع رحمة في نفس الآية الكريمة في سورة الزخرف، وعنا من بعد في العجز كمل المواضع الأخرى اللي هي سورة الأعراف ربي قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذه نقاها رحمة بالتاء مفتوح. الروم فانظر إلى آثاري وإلى آثاري اللي خينا اللي يقرأ بحفص إلى آثاري رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه زاد كيف نقاها التاء مفتوح.
1: نعم.
0: عنا في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، قالوا أتعجبين من أمر الله في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لزوجته قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم، زاد كيف نلقاوها بالتاء المفتوح.
1: نعم.
0: وعنا كيف هذا
1: سورة
0: إشارة لسورة مريم.
1: نعم.
0: عليها السلام أشار بالحرف الأول من السورة
1: كيف يا إنسان.
0: أي ساعات يقولوا هما في المفسرين والحاجة ساعات يقولوا سورة كيف هي يا عين صاد، هو لهنا باش يوافق النظم خاطر كيف هي عين صاد باش تستقيم مع بحر الرجز صعيبة شوي فاكتفى بالحرف.
1: نعم.
0: هذا من
1: وهو
0: فكر البعض وإرادة الـ
1: نعم. وهو يحكي مع ناس تحفظ القرآن وهذا
0: هو هكا ولا هكا المتن باش يشرحه له الشيخ يعني.
1: أكيد.
0: هذاك علاش عنا نشيره ديما لازم إنسان يأخذ من عند الشيخ باش اللي يشكل عليه هو يفسره له الشيخ نتاعو. فكاف لهنا هو دلالة على سورة مريم عليه السلام في أولها زاد كاف هيا عين صاد ذكر رحمتي ربك عبده زكريا وإلا زكريا لإخوتنا اللي يقرأوا حفص. فلهنا ذكر رحمتي ربك هذه نقابة مفتوحة يزمنا نقف عليها بالتاء على رواية قالون ولا رواية ورش ولا رواية حفص. الإخوة اللي يقرأوا دوري عن أبي عمرو يقف عليها رحمة ما يتلفتوش للرسم مطلقا. ولهنا كيف سورة مريم والبقرة. البقرة بتبيع جد فيها برشا مواضع لكن الموضع أنا هو إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة. هذاك الموضع بالذات نلقاه التاء مفتوح.
1: نعم.
0: فوجب تقييده بالموضع خاطر البقرة فيها برشا. هذوما لفظ رحمة يعني ذكر ستة سور لكن المواضع سبعة. البقرة وهود ومريم والروم والأعراف هذوما موضع موضع موضع والزخرف فيه زوز مواضع يعني سبع مواضع في ستة سور. ثم انتقل إلى لفظ قرآني آخر ألا وهو لفظ نعمة. نعمة زاد كيف كيف لا دخلت عليها التأنيث لكن في مواضع رسمت بالتاء المفتوح.
1: نعم.
0: واليوم 11 موضع باش يفصلهم الإمام الجزري ولو حتى بذكر السور وساعات فما سور يلزم تقييد المواضع. مثلا قال نعمتها ثلاث نحل يعني سورة النحل جت فيها ثلاثة مواضع التاء في نعمة مرسومة بالتاء مفتوحة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
1: نعم.
0: وفي الأخر فكلوا مما رزقكم الله واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ثلاثة مواضع هذوما من سورة النحل فيها مواضع أخرى مثلا قول المولى عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذاك موضع بتاء مربوطة.
1: نعم.
0: نغفر النعمة. ثلاثة مواضع اللي ذكرناهم أحنا هذوكم ثلاثة مواضع اللي يقصدهم الإمام ابن الجزري. نحل إبراهام معن معن يعني زوز مواضع هي فيها زوز مواضع الزوز باش نرسموهم بالتاء مفتوح وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هذوما الزوز نقام بالتاء مفتوح. هذا الصدر متاع البيت الكريم يعني ذوما خمسة مواضع من جملة الحداش وإن شاء الله بعد
1: طيب
0: الفاصل
1: طيب شيخ معز نسألنه منك فاصل بعد نأخذ إن شاء الله بقية المواضع إن شاء الله بعد الفصل.

0: مستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا شيخ أسامة، مرحبا بالمستمعين الكرام.
0: طيب، نواصل بقية المواضع من كلمة نعمة التي ذكرها الإمام ابن الجزري. تفضل بالضبط. شيخ معز،
1: تعرضوا تولى العجز. قال كما قلنا معا أخيرات، يعني معا يعني زوز مواضع، أخيرات كيقولوا معا في المؤلفين، يعني معا يعني مش الموضع اللي تحدث عليه هو بركة الكل. نعم. أما قيد لنا معا أخيرات، يعني زوز مواضع الخرانين اللي هم ذكرناهم، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذوما زوز بالتاء مربوطة، ونقف عليهم على رواية قالون وإلا ورش وإلا حفص بالتاء نعمة. وعنا ثم تعدى إلى موضع العقود. عقود يعني من أسماء سورة المائدة، خطر. نعم. تفتتح بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذاك علاش يسميوها سورة المائدة ولا سورة العقود. قال عقود الثاني، قيد بالموضع الثاني، ألا وهو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الموضع هذايا بالذات جاب التاء مفتوح، قبل وبعده جاءت مواضع. نعم. كلمة نعمة جاءت في سورة المائدة، مش ما جاءتش، لكن جاءت على القاعدة متاعنا التاء مربوطة. الموضع الوحيد هذايا اللي انفرد، هذاك علاش قال عقود الثاني، قيدوا بالترتيب متاعه في السورة الكريمة. نعم. حتى قبله جاء واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، هذاك على القاعدة. ومن بعد جاءت مواضع أخرى كما قال له كلام سيدنا موسى عليه السلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. فما قبله فما بعده بالتاء مربوطة. هذايا الموضع الثاني هو الوحيد جاب التاء مفتوح. ثاني هم بهم ذيك تتم فقط للبيت. ثم قال لقمان في سورة لقمان هذا بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، هذايا جت بنعمتي جت بالتاء مفتوح. ثم فاطر في أول سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذايا اذكروا نعمة الله عليكم جت زاد بالتاء مفتوح.
0: نعم.
1: يعني توا تحصل لنا قداش موضع، ثلاث مواضع في سورة النحل، موضعان في سورة إبراهيم عليه السلام، هذوما خمسة. ثم ذكر موضع المائدة هذوما ستة، موضع لقمان سبعة، موضع فاطر ثمانية، قعدوا لنا ثلاثة. الطور في آخر سورة الطور زاد كيف كيف، فذكر فما أنت بنعمة في منتصف السورة، يعني نعم. في الثمن الثاني متاعها بالنسبة للي يعرفوا الأثمان، في الثمن الثاني متاعها فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذاك جات بنعمتي بالتاء مفتوح. هذاك علاش قال كالطوري. هذايا الموضع يعني قداش من جي من موضع يجيو، ثلاثة في النحل، موضعان في إبراهيم خمسة، وموضع في المائدة ستة، ثم لقمان سبعة، ثم فاطر ثمانية، والطور تسعة. هذوما المواضع.
0: نعم.
1: هذوما تسعة مواضع، لكن مازالوا مواضع أخرين اللي هما شنوما كلمة نعمة في آل عمران وفي البقرة، اللي هما شنوما أنهما في البقرة في آل عمران. في البقرة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به في آيات الطلاق.
0: نعم.
1: وفي سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذوما زوز مواضع الإمام لهنا ما تعرض لهمش، لكن من التابعين المواضع لحتاش حدش مواضعهم.
0: نعم.
1: ثم قال عمران لعنة بها والنور.
0: نعم.
1: لفظ لعنة رسم بالتاء مفتوحة زوز في آية المباهلة، آية معروفة وقت اللي جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه وناظرهم وأقام عليهم الحجة. وقت اللي تقامت عليهم الحجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان كملوا حاجوه في عيسى عليه السلام والألوهية والعبودية متاعه، خاطر هما يقولوا يدعي ألوهية عيسى عليه السلام، وبطبيعة ذي في عقيدتنا يعني مخالف جملة لعقيدتنا، نعطاته كانوا نبي كريم مرسل وعبد من عباد الله عز وجل. إذا كان كملوا المحاجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمباهلة، ذيك علاش تسمى سورة المباهلة وتسمى آية ذي آية المباهلة. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لعنة نقاه هنا بالتاء مفتوحة. والموضع الثاني هو كقلب بها والنور في آية اللعان في سورة النور جاء الموضع الثاني والخامسة اللعنة، وإلا أن لعنة هذيك القراءتين يختلفوا، لكن هكا ولا هكا لعنة لهنا مرسومة بالتاء. سواء قالون ورش يقرأ اللعنة يقف اللعنة، وإلا حفص يقرأ بالتشديد والنصب يقرأ أن لعنة، هكا ولا هكا كيف كيف التاء يبش يقف عليه بالتاء لأنها مرسومة بالتاء المفتوحة، موضع في آل عمران وموضع
0: بالرغم في بالرغم فما في الأعراف نفس الموضع وتاء ما...
1: طبعا هي إذا قيدنا
0: بالسور
1: هذا مزوز
0: اللعنة في
1: بالضبط أي. أي. فأذن مؤذنهم بينهم اللعنة الله وإلا أن لعنة الله هذيك كيف كيف هذيك بالتاء مربوطة كيف كيف في اللفظ، لكن في الرسم تختلف، وإحنا لهنا الرسم هو اللي بش يتفرع عليه طريقة القراءة متاعنا، فنعتمد التقييد متاع الإمام ابن الجزري لهنا ألا وهو موضع آل عمران وموضع النور به. ثم قال امرأة،
0: نعم
1: امرأة يوسف عمران القصص تحريمه. هذوما المواضع امرأة العزيز مثلا في سورة يوسف عليه السلام، امرأة العزيز، امرأة عمران، وامرأة فرعون في سورة القصص،
0: نعم،
1: وامرأة نوح، وامرأة لوط، وامرأة فرعون في سورة التحريم، جاءوا ثلاثة. لكن احنا باش نذكرهم بصفة عامة، نعطيه قاعدة سهلة. لفظ امرأة إذا كان أضيفت إلى زوجها تسمى الزوج
0: تكون تاء
1: مفتوح، إذا كان مش مذكور زوجها بعدها تاء مربوط. يعني مثلا ربي قال
0: امرأة مؤمنة مثلا،
1: مثلا وإن امرأة مؤمنة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا مثلا في سورة النساء، ولا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها مثلا في سورة الأحزاب، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت في آية المواريث في سورة النساء، هذيك الكل تشوفوا ما أضيفتش المرأة لزوجها،
0: نعم،
1: جيع بالتاء مربوطة هي. يعني الوين أضيفت إلى زوجها تذكر بعدها، امرأة العزيز، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة نعم. لوط، هذوم الكلهم يجيوا التاء مفتوح. يعني قاعدة سهلة أو كما مش لازم تشد المواضع و تسهيلا على المستمعين الكرام، أو كضابط سهل قاعدة كلية ناخذها. ثم لفظ معصية، لفظ معصية جاء في سورة المجادلة وجاء في نفس الآيات، يعني في نفس نعم. السياق جاء موضعين، معصية الرسول، معصية الرسول،
0: نعم.
1: نفس الموضعين على المنافقين هذوم، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويقولون
0: نعم.
1: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحكوا ويقولون، هذايا في نفس السياق القرآني على المنافقين جت معصية الرسول مرتين، هذايا رسمت بالتاء. إذا كان وقفنا عليه هو بالطبع ماهوش موضع متاع وقف في حتى ما آية منهم الزوز، لكن إذا كان وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقف عليها بالتاء لأنها رسمت ومعصيتي، أو كقال معصية بقد سامع يخص قد سامع اللي هو سورة المجادلة اللي نقول احنا قد سامع جزء نعم. قد سامع علاش؟ خاطر مفتتح السورة الكريمة قد سامع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا يعني لفظ قرآني ورد في موضعين في نفس السورة اللي هو سورة المجادلة. ثم شجرة، شجرة كقيد شجرة الدخان
0: نعم.
1: شجرة الدخان يعني موضع وحيد، خاطر لفظ الشجرة جاء في القرآن، لكن نعم. الموضع اللي جات فيه التاء مفتوحة
0: في
1: آخر
0: دخان.
1: سورة الدخان
0: نعم.
1: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فقط، هذاك نعم. هو الموضع الوحيد ما فيش حد شيء. سنة تو لفظ سنة جاء في خمسة مواضع
0: نعم.
1: في ثلاثة سور
0: نعم.
1: في ثلاثة آيات حتى نعم. مش حتى في ثلاثة سور جاء سنة فاطر كلا، كلا يعني كل المواضع متاع سورة فاطر اللي هما جاءوا في آخرها في
0: ثلاثة
1: نعم. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، الثلاثة في جرة بعضها
0: نعم.
1: كلا هذوكم كلهم بالتاء مفتوحة ونقف عليهم سنة سنة سنة
0: نعم.
1: ومن بعد عنا الأنفال، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، هذيك كيف كيف زادنا نقاب التاء مفتوحة. والأخرى في آخر آية من سورة غافر، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر
0: هنالك الكافرون
1: آخر آية. آخر آية أكهو. فقط هذوما هما الخمسة مواضع جات فيهم لفظ سنة بالتاء مفتوحة ونقف عليها سنة بالتاء.
0: بارك الله فيك شيخ معز، نصل إلى نهاية هذه الحصة إن شاء الله. في الحصة المقبلة بقوا لنا زوز أبيات في هذا الباب، وننتقل إلى باب همز الوصل.
1: آخر
0: نعم
1: نعم الوصل.
0: الله يبارك فيك شيخ معز وفي السادة المستمعين.
1: بارك الله فيك.
0: على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة. مستمعين الأوفياء، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: إشهار.
4: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجدو وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح هاي، وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
5: لا للمخدرات،
4: ربي يحميك، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم، وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
6: لا للمخدرات،
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إشهار.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS دمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، نحييكم بصوت عال ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التونس الحر الأصيل شامخ على كل القمم، وهذا ما نحرص عليه أحبتي في الله. شرب بيكون هذا حالنا الكل مع بعضنا بإذن الله تعالى. هذا ندائنا وهذا صوتنا للتوينس الكل، لنجتمع حول الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ساعة جمعية بامتياز أحبتي في الله، نريد أن نجعلها ساعة ربح وفوز وفلاح مع أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي في تونس الحبيبة. أحنا الشهامة، أحنا الهمم. نحن أحبتي في الله تعالى في برنامجنا نتحدث بأحنا بنحن. إن شاء الله ربي قدرنا حتى نحقق إن شاء الله تعالى المسؤولية المجتمعية بإذن الله تعالى، ونخرج من دائرة الأنا إلى دائرة نحن. اليوم باش نحكي بحب كبير كالعادة عن أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. اليوم باش نحكي على النجاحات اللي حققتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، طبعا بفضل دعمكم أحبتي في الله تعالى. اليوم مانيش باش نحكي وحدي، اليوم معايا المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى في الأسواس السيد أشرف السعيدي. فرحنا برشا بوجودك معنا وفي دارك هكا، واللي
1: السابقون السابقون برنامج السابقون السابقون تقريبا الموسم السابع على التوالي. من الحديث بلسان أطفال قرى أطفال الأسواس، لأنه هذا الفضاء وهذا المصدح الحقيقة يقوم بتقديم والتعريف والحديث على عالم قرى أطفال الأسواس. وبفضلكم اليوم عديد التونسيين يعرف أخبار سواس، يتابع حكاياتها، ونلقى أنا حتى في الطريق برشا اللي يحكيوا لنا رانا نعرفوا هكا وش تحوال اللي نجحوا في البكالوريا وش عملوا كذا. فاليوم عن طريقهم قاعدة توصل الأجواء وعمل قرى أطفال سواس ونجاحاتها واحتياجاتها لكل تونسي، والحمد لله هكا دور الإعلام الهادف في دعم الأطفال في تونس، في دعم مجهود الدولة على المستوى الاجتماعي وتغيير الواقع إلى واقع أفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى هذا رجائنا، إن شاء الله مع بعضنا نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما أوصانا معلم الأمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، باش نبنيه مع بعضنا عالم أفضل. هذه هي الكلمة اللي قالها سيد أشرف السعيدي، عالم الأطفال، أطفال فقدي سند أطفال سويس، هو عالم جميل. إن شاء الله ربي يقدرنا باش نمسح دمعة ذلك الطفل الفاقد للسند، وهالدمعة هذه حولوها إلى ابتسامة. قادرين أن نغيروا المشهد، وبرشا مشاهد غيرتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، من مشاهد ضعف إلى مشاهد قوة، من مشاهد ألم إلى مشاهد أمل، من مشاهد حزن إلى مشاهد فرح، والحمد لله. وهذه هي رسالتكم سيد أشرف.
1: بالضبط، هي رسالة كرامة لكل طفل. اليوم الطفل كيفقد العائلة ما يعنيش أنه يتلقى رعاية تهينه ولا تسيء له، من حقه ويجبنا أن نوفر له رعاية شاملة توفر له الاحتياجات الضرورية متاعه. اليوم في قرى أطفال سواس تقريبا 270 طفل يعيش داخل المنازل الأسرية، وأكثر من 10,000 طفل اللي يعيشوا في عائلاتهم في برنامج دعم الأسرة حمايتها من الأهمال. المكاتب قاعدة تتطور من حيث العدد ومن حيث الانتشار في ولايات الجمهورية، باش نكونوا أكثر قرب أكثر نجاعة في التصدي والتفاعل لكل الوضعيات اللي يحتاج فيها الطفل إلى تدخل، تحتاج فيها العائلة إلى دعم، إلى إمكانيات باش تمكنها من النهوض بحالها، باش توفر لها الكرامة اللازمة لرعايتهم. لأن اليوم نؤمن أنه الصغير من حقه يكبر وينشأ في وسط عائلة في ظروف جيدة،
0: أكيد.
1: تتوفر له ويحس بالعدل ويحس بالفرصة اللي جيته ويحس بالدعم باش ينجح في المسار متاعه، وهذا مهم جدا. هيك علاش في قرى أطفال سواس منذ سنوات غيرنا نحو المنازل المندمجة داخل المجتمع، توقفنا على قبول الهبات العينية، واللي برشا توانس اليوم كنفسروا لهم السبب والنتائج يفرحوا برشا، لأنه اليوم نحبوا الكرامة لك الطفل في العائلة متاعه، ما نحبوش هبات عينية نعطوه هذا كسي وهذا مقرونة وهذا محافظة على احنا كيفاش لقينا. نحبوا الصغير بشخصيته بتوازنه بالاحتياجات متاعه، وهذا اليوم قاعدين نحصده في النتائج متاعه. كي نلقاو نسبة نجاح ترتفع عام بعد عام من 70 ل 80 ل 90% من حيث النجاح، هكا مؤشر بناء على مؤشرات أخرى اللي هي التوازن، اللي هو الكرامة متاعه، واللي هو الظروف الجيدة باش يقرأ وباش ينجح. واليوم النسب متاع النجاح في البكالوريا تقريبا 67%، وإلا النجاح على المستوى الجامعي تقريبا 100%. هي مؤشرات
0: أكيد جدا
1: تأكد وتبين النجاعة متاع المنهاج اللي خذته الجمعية التونسية لقراءة فيلا سواس. أو رقم آخر ممكن ما حكيناش عليه وما عطيناش حقه، هو العائلات اللي تدخل برنامج دعم الأسرة معدل بقائها 3 إلى 5 سنوات.
0: نعم.
1: وتخرج عائلة مستقلة، يعني ممتاز. العائلة من الاحتياج، من العجز، من الفقر المدقع، إلى عائلة عندها مشروعها، وإلا عائلة قاعدة تشتغل وتنتج، إلى عائلة عندها موردها ومصدر رزقها. وهذا اليوم فيه الكرامة اللي نحكي عليها.
0: نعم.
1: اليوم معناها اليوم كرمنا بني آدم، ما كرمناش بمعناها اليوم بأن تكون ثم يد عليا ويد سفلى، لا بالعكس.
0: سيدي.
1: اليوم مكنوها من الإمكانيات أني تنتج، أني تشتغل.
0: نعم.
1: وهيك اليوم يعطي عزة ويعطي كرامة ويعطي معناها قوة للعائلة هيك.
0: أكيد.
1: ويعطي مثال للإنتاج، لأنه اليوم نحبوش نخلق نماذج متاع تواكل.
0: صحيح.
1: نحبو نخلق نماذج متاع نجاح. ولعل المنتوجات اللي نلقاوها في SOS ستور وإلا المشاريع المدرة للدخل اللي قاعدة معناها فريق الاجتماعي في الجمعية يقوم بإنجازها خير دليل النجاحات اللي فيها مهمة جدا. في بعض الوضعيات اللي العائلات والأمهات اللي جاوا ويحكيوا في القصة متاعهم في الظروف اللي كانوا فيها، قوت يومه ما عندوش، تصبح عنده سيارته، عنده منزله اللي مالكه، يطور في احتياجاته ويقول أنا كيفاش نجم نعاونك، أنا اليوم عندي مشروع متاع خياطة تستحقوا دبش، تستحقوا حاجات، راني مستعد نجلكم، راهو اليوم الدين اللي عملته علي SOS، راني ما بيا نعطي للناس أخرين. وهنا ماذج الحقيقة يعطيه إحساس رائع بالفرحة طبعا. وبالفخر، لأنه العمل والاجتهاد متاع الفريق كيلقى نتائج من نوع هذا، يزيدوا إصرار، يزيدوا قوة، يزيدوا بحث على الأشخاص اللي مؤمنين بذواتهم ويحبوا يغيروا ويحبوا ينجحوا. فاليوم تحية للفريق الاجتماعي في الجمعية، لكل العاملين في قرات فيلا سواس، ونأكد أنه أي طفل يتلقى الدعم من قرات فيلا سواس هكا حقه علينا، هكا حقه على بلاده أنه يلقى ظروف جيدة. رأوا هكا مش منا، رأوا مش
0: طبعاً
1: فضل،
0: هذا واجب، هذا واجب، هذا واجبنا إزاي،
1: وهذا إحنا مالنا إلا وسطة بين داعمين ومزكين وناس بصدقاتهم وبمالهم وبين أشخاص اللي يحتاجوا للدعم هذا.
0: نعم.
1: وهذا اليوم روح ديننا، يعني
0: والحمد لله
1: اللي يتعطى المال رأوا يختبر في المال، واللي يتعدى بالظروف الصعيبة يختبر على صبره. واليوم نحاولوا نكونوا متضامنين مع بعضنا، كل واحد يعاون الآخر، ونكونوا كالبنيان في هالبلاد.
0: يعطيك الصحة، هكا تونس نحبوها، وهكا تونس مع بعضنا جسد واحد بإذن الله تعالى لتحقيق هذه الرسالة الإنسانية. طبعا إن نثمن كل هذه الجهود والمؤشرات والأرقام اللي عطيتها لنا ما تزيدنا إلا فخر واعتزاز بهذا المكسب الوطني. لازم كلنا بإذن الله تعالى تونس، سواء عايشين في تونس لحبيبة أو خارجها وين ما كان في هذا العالم، واجب علينا اليوم أن نساند هذه الإنجازات وهذه طبعا النجاحات التي حققتها الجمعية التونسية قرى الأطفال الأسواس، لأن حققتها في كائن حي. وطبعا إن نثمن هذه الخيرية، خلينا نتحدث بهذه المفاهيم الإسلامية. سيد أشرف السعيدي كل ما تفضل به والجمل الجميلة طبعا اللي ذكرتها تأكد الخيرية المنوطة بينا واللي أحنا يلزمنا أن حققوها، فرب يجعلنا من الفاعلين لهذا الخير. ما لهيا نشدوا الهمة ودخلوا على موقع الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس www.sosve.tn، هكم تشوفوا رأي كل ما يتبعنا على صفحة الإذاعة يشوف هذا الإعلان بال يعني برقم الجمعية 58 371 002. هيا نجعل من هذه الساعة الجمعية حجة لنا وساعة ربح مع شكون؟ مع ربي العالمين ومع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا باش نواصلوا في هذا المشوار سيد أشرف، لأنه مشوار جميل وإن شاء الله كلنا نسلكوه كبار وصغار لنضمن الحياة الكريمة والهنية يعني لكل أطفالنا بإذن الله ولكل العائلات التونسية. وقديش المشهد جميل اللي أضفته، مشهد يعني من الاحتياج والفقر والخصاصة إلى مشهد الاستقلالية الذاتية، ومن اللي كان صاحب يد سفلى ولا صاحب يد عليا. فربي قدرنا على أن نحافظ على هذه المكاسب ونزيد ندعمها أكثر وأكثر. بعد إذنك نحب نحيي زهير المسعودي اللي رافقنا، ربي يبارك فيه، في الإخراج الإذاعي يا زهير، وأختنا كريمة عتيق ربي يبركنا فيها، تأمننا الصورة الجميلة على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا تواصلوا معنا صوت وصورة لأنه ما نشوى حدنا زد في الاستوديو سيد أشرف، مشكون زد كائن حي نحب نرحب به، نحبه برشا. معايا أمل، هاي أمل اللي يقول ويني أمل، هذه أمل.

0: هيا هكا ولا كريمه. امل هذه بنتي سيد اشرف،
1: ربي يحفظها.
0: نشكركم على هالهديه هذيه، ان يعني رعيتها، حطيتها في منزلها، حطيتها غذائها، عطيتها ماها، عطيتها زينتها، تطلب رعايه هكا ولا محليها. عطيتنا جو جميل باش ترافقني ان شاء الله تعالى في كل البرامج. عسى انها تذكرني بالرساله الحلوه. كانت هذه دعوتكم ليا لي طبعا افتتاح المقر الجديد لأسواس قمرت. محليها دعوة فيها رسالة حلوة، فيها دلالات مزيانة، فيها رمزية كبيرة. نحييكم على الأفكار الرائعة هذية. واليوم نحكي على أمل، أنا سميتها أمل سيد أشرف.
1: ربي يحفظها،
0: ربي يحفظها.
1: كائن كائن حي إن شاء الله تكبر كما يكبر كل صغير في قرعة فيها أسواس، اللي جينا عمره نهار وعمره شهر وعمره ويكبر ويكون راجل ويكون امراه وتكون ناجحه في حياتها والراو المسار هيك الكل، ونايقفوا في اللحظات نتاع النجاح ولا في اللي سوتونونس نتاعهم ويقولوا تتذكر يا عمي ولا يطاك العام وكل الحاجات اللي تعديت بهم. وهيك الحياه معناها، نبداو بالصغار هكا ونكبروا. فتحيه لابنائنا في قرات فيها السواس، وللامهات الصابورات الرائعات اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير برشا ليل ونهار مع الاطفال باش يتهنى عليه ويكبر ويراه انسان ناجح وفاعل في المجتمع.
0: يا رب ان شاء
1: هيك
0: الله.
1: الحياه،
0: وهذا احساسي بامل، راه ناكد لك احساسي بها كاحساس يعني لطفل يحتاج الرعايه، يحتاج الاهتمام، يحتاج الحب، يحتاج مكان امن باش يكبر ويترعرع بامن وسلام ان شاء الله. ان شاء الله
1: رساله تاع فريق قرات فيها السواس في قسم التسويق، انه شجره صغيره وورده وشجره اللي تنجم تراها تكبر كل يوم، باش تذكرك انه ثم الاف الاطفال اللي قاعدين يكبروا في قرات فيها السواس ويحتاجوا للدعم وللرعايه كل يوم وكل لحظه.
0: نعم هذا هو. به مع الاخبار الجميله، وقبل ما باش نعطيكم خبر باش يسعدكم برشا باش خلينا باذن الله تعالى يعني ان شاء الله فرد اساسي في هذه العائله في عائله السويس، قبل ما نحكيوا على هذا الخبر الجميل واللي فرحنا الكل سيد اشرف، نحب نشكركم ونحب نهنيكم على نجاح الملتقى الدولي اللي خلى تونس والحمد لله تعالى يعني موجوده في قلب العالم. اليوم تونس من خلال تجربه الجمعيه التونسيه لقراءه في السويس اصبحت تجربه ملهمة، والعبارة هذه تكررت في كل المؤسسات العالمية، وانتم تحكيوا على نجاح هذا الملتقى الدولي. في كلمة كيفاش اليوم تحكي على الملتقى بعد ما ولا توا ماضي، لكن أكيد أفاقوا وإشعاعه وما زلتوا عايشينه.
1: الحقيقة اليوم من حيث التفاعلات ولا الاتصالات ولا الطلب من كل المشاركين اللي كانوا موجودين بحذانا منذ أسبوع في تونس، تقريبا وفود من 28 بلاد من البلدان العربية كما سوريا وفلسطين ومصر وغيرها من بلدان أوروبية من القارة الأمريكية من أفريقيا،
0: من شمالها
1: بالضبط من تقريبا 28 وفد. الحقيقة ثم انبهار كبير برشا، وثم مشاريع وأفكار كلت لهم مجال متاع إلهام، واليوم قاعدين يتواصلوا معنا باش يحاولوا ياخذوا كل التفاصيل متاع تجربنا الناجحة على مستوى تونس. من اليوم في مستوى البرامج تحول من قرى تقليدية إلى منازل مندمجة في المجتمع، اليوم يروه تحدي عدة بلدان مازالوا ما خموش فيه، احنا خممنا وقيمنا وأنجزنا، واليوم أطفالنا مندمجين وسط المجتمع وتجاوزنا كل الإشكاليات. اليوم في بلدان عديدة جدا هذا يخزروا له تحدي كبير برشا، حاولنا نبينوا لهم مراحل إنجاز المشروع هذا. واليوم ثم عدة جمعيات اللي باش تنطلق فيه على مستوى تطوير الموارد كيف كيف، لأنه اليوم تقريبا كل البلدان الإفريقية بلدان تتلقى دعمها وتمويلها من القارة الأوروبية من مانحين أوروبيين. اليوم النموذج الوحيد تقريبا هو النموذج التونسي
0: جيد.
1: اللي راهن على إمكانياته وعلى ثقة التوانسة وعن طريق آليات وتقنيات.
0: نعم.
1: وثيقة الدولة كيف كيف باش نلقاو جمعية اليوم قاعدة تتطور وتلقى مواردها من داخل تونس. هذه الكرامة اللي نحكي عليها،
0: هذه هي بدليل انتخاب تونس في شخص السيد محمد مكديش كذلك، يعني
1: بالضبط.
0: توسعت المسؤولية ولو فما يعني اهتمام يعني إفريقي، والحمد لله مسؤوليتكم زادة كبرت
1: بالضبط. كيف كيف انتخاب السيد محمد مكديش رئيس الجمعية التونسية وعضو المكتب المجلس الدولي كرئيس لتحالف غرب ووسط وشمال إفريقيا اللي يضم تقريبا 24 بلاد فيها قراءة فيها السويس، من أجل تطوير العمل داخل المنظومة هذه والاستلهام من التجارب اللي في تونس. كيف كيف ميز اللقاء وجود الجمعية الفلسطينية اللي قدمت شكر كبير برشا للحكومة التونسية وشعبا وللجمعية، وبسبب وصول التحويلات ووصولها، وهذا نعتبره تحدي وكانت أمانة ثقيلة برشا إدارتها والتأكد من وصولها ووصولها للمستحقين. واليوم نراو في قرعة فيها السواس في فلسطين في مختلف

0: مختلف البرامج، مختلف المخيمات، الأطفال تمكنوا من المواد الدراسية متاعهم ومن حزومات متاع التغذية ومن خيام وغيره. واليوم احنا فرحانين لأنه المجهود انطلق من إذاعة الزيتونة، والتحويل تم إمضاؤه داخل إذاعة الزيتونة، والحمد لله والشكر لله الأمانة وصلت. واليوم تقريبا المؤسسة الوحيدة اللي نجحت بترخيص داخل تونس وجمع التبرعات من العموم التونسيين وإعلام الرأي العام بكل المراحل وعن طريق البنك المركزي التونسي وشركائنا، وصلنا الأمانة. وهذا اليوم نعتبره إنجاز كيف كيف مهم جدا، ونلقى بلدان عربية يقولوا احنا في بلدان الطوق مع فلسطين وما قدرناش نغيروا شيء، وانتم تبعدوا آلاف الكيلومترات نجمتوا، راهو شيء احنا فخورين به ونتمنى نكونوا كيفكم. وهذا اليوم معناها يعطي احساس بفخر كبير برشا. واليوم احنا التوانسة كمؤسسات الدولة وكشعب وكجمعيات، التماسك والثقة هذا كنز كبير برشا ورأس مال كبير برشا. صحيح. مهم انه يتواصل ويتعزز. أكيد. وان شاء الله في حملات اخرى مستقبلا لدعم الاطفال المحتاجين في تونس وفي فلسطين.
1: اللهم امين يا رب العالمين، ان شاء الله هذا المبلغ المالي يخفف من معاناة اطفالنا باذن الله تعالى في فلسطيننا وفي غزتنا تحديدا. اذا ان شاء الله ربي يستخدمنا، ربي خرجنا من دائرة الوهن الى دائرة ديما نقول الجهاد والمقاومة ان شاء الله يا ربي العالمين، واحنا مواصلين مع ابنائنا داخل تونس الحبيبة. والاخبار الجميل كذلك اللي باش نضاف الى هذه الاخبار الجميلة اللي تفضلت بها سيد أشرف، خبر جميل أنا باش نقراه يعني من خلال هذا البلاغ. رئاسة الحكومة تمنح الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس ترخيصا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. هذا الخبر أكيد له تفاصيل، نحبك يعني تقدم لنا هالتفاصيل هذه باش اللي يسمع فينا ويتابع أخبار الجمعية ويحب يكون فاعل يعني كما ينبغي معاكم، كيفاش يفهم هذا الخبر سيد أشرف؟
0: اليوم لأول مرة في بلادنا يقع إسناد رخصة لجمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى اللي جرت به العادة عن طريق العموم بالتحويلات للحساب البنكي أو عن طريق الإرساليات القصيرة الأسماس. لكن اليوم التونسي داخل الفضاءات التجارية بعد ما يقوم باقتناء احتياجاته، فعند خلاصه في الكاسة كما نعرف التونسي الكل معلوم المواد اللي قام بشرائها، ينجم يطلب أنه يتبرع بدينار ولا أكثر إلى قراءة فعل السواس. وهي عملية سهلة برشا اليوم في الفضاءات التجارية الكبرى في تونس، كلهم مشكورين عبروا على اندماجهم ورغبتهم في نجاح المشروع هذا، وهم اليوم في المرحلة الفنية والتقنية فيهم فضاءات اللي نجحت صحيح بدأت العملية تشتغل، وفيهم المؤسسات اللي قالوا لنا في أقل من 24 ساعة باش تكون فاعلة. فمن هون إلى نهار الاثنين بإذن الله أي حريف بعد ما يقضي في أي فضاء تجاري كبير يطلب أنه يتبرع بدينار أو أكثر لقراءة فعل السواس بطريقة شفافة جدا، ومن بعد يصير تحويل المبالغ إلى قراءة فعل السواس. آلية شفافة موجودة في أوروبا، موجودة هيك الروندي للبيمو مثلا 9.9 أورو، نجم تحطها 10 الفارق لقراءة فعل السواس. لكن احنا اليوم ما كانش بطريقة هيك انك تنجم دينار او اكثر الى قراءة فعل السواس، هذا مكسب.
1: صحيح.
0: فاليوم تلقاونا من الشمال للجنوب، مش لازم اللي عنده صرف ولا اللي يحب مبالغ صغيرة ولا كذا مش لازم يتنقل قراءة فعل السواس ولا يشد صف في البوسطة ولا غيره، راهو ينجم في اي فضاء تجاري يطلب انه يتبرع بدينار او اكثر الى قراءة فعل السواس. آلية شفافة سهلة سريعة. ومعناها اليوم تعاون في مصاريف تقريبا الدراسة لأكثر من 10,000 تلميذ في قراءة فعل السواس، وتساعد كيف كيف في التدخل للأطفال اللي قاعدين ينقطعوا عن الدراسة. نذكر أنه أكثر من 60,000 طفل سنويا ينقطع عن الدراسة، والسبب الأكبر هو الاحتياج والعجز المادي. فاليوم قاعدين نتواصلوا مع مندوبيات التربية، الأطفال والتلامذة اللي عندهم مشاكل اجتماعية تهدد بقائهم في مقاعد الدراسة مستعدين ندخلوا وندعمهم بالاحتياجات اللي يستحقوها هم وأسرهم. وهذا اليوم نطمحوا باش ما عادش عندنا حتى صغير بسبب الفقر ينقطع عن الدراسة.
1: هذا
0: خطوة من الخطوات نتمنوا لها النجاح.
1: نعم.
0: إن شاء الله يا ربي التوانسة يتفاعلوا وينجحوا الخطوة هذه، مش صعيبة دينار واثنين وثلاثة سهلة برشا.
1: يوميا ندخل المساحات التجارية مرة واثنين ونقضي، ويعني من غادي بالحق فرصة سهلة
0: بالضبط.
1: يعني مكنتونا من أنه نكون بإذن الله تعالى من أهل هذا العمل الجميل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، علما أنه هذا الترخيص هذية مدته 3 أشهر سيد أشرف
0: بالضبط، تقريبا من 2 أكتوبر إلى هي. آخر السنة تقريبا 1 جانفي 2027 3 أشهر إن شاء الله يا ربي نوصل الأهداف اللي راسمينها، تقريبا 3 مليون دينار. وهذا تمكننا من توفير احتياجات لعدد محترم من الأطفال اللي في برامجنا أو المستحقين للدعم.
1: مهلا، شدوا الهمة يا توينسا. نعود نقول لكم الترخيص هذا تمنحه رئاسة الحكومة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ترخيص جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. نحب نقرأ جملة بعد إذنك اللي بالحق لأنه نعتبرها مهمة في المعنى متاحة. تجدد الحكومة التونسية ثقتها في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة كيف ما قلت لنا في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. اليوم الحكومة التونسية تجدد ثقتها في الجمعية التونسية، يعني سبق وعطاتكم ترخيص، وإحنا قلنا حتى في ترخيص وقتها بتاع زكاة الفطر سيد أشرف منهم ترخيصين لأول مرة في تونس.
0: لأول مرة، أول مرة يقع اعتماد الآلية هذه في تونس الأسواس أو لغير أسواس، هذه أول مرة وإن شاء الله نتمنى لها النجاح الحقيقة. وهذا
1: إيمين.
0: اليوم ثم ثقة كبيرة برشا الحقيقة من مؤسسات الدولة في قرى أطفال السويس، وهذا مهم لأنه بالأساس دور قرى أطفال السويس هو معاضدة مجهود الدولة في المجال الاجتماعي، في التوقي، في الحماية، في التدخل لوضعية الأطفال. وهذا نلقاه العمل المشترك مع مندوبي حماية الطفولة بشكل يومي، مع الأخصائيين الاجتماعيين التابعين وزارة الشؤون الاجتماعية، مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مع السادة قضاة الأسرة في التدخل للوضعيات المحتاجة. ثم عمل كبير، ثم ثقة كبيرة برشا، واليوم احنا مهم جدا المحافظة عليها، ومهم جدا البحث على آليات لتطوير موارد الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس، لأنه اليوم الطفل كما أمل اللي تحتاج للرعاية بشكل يومي، تحتاج أن نسقيوها ونوفروا لها كل احتياجاتها.
1: نعم.
0: كل شخص فينا نجم يتخيل في عائلته صغير ولا زوز شنو يستحق له من مصاريف، فما بالك أكثر من 10500 طفل وشاب اللي يقرأوا من روضة حتى للجامعة، شنو الاحتياجات اللي تنجم تكون؟ الحقيقة مبالغ كبيرة برشا. اليوم عنا الإمكانيات إن شاء الله باش نتولهاو بالصغار هذم، لكن عدة ملفات أخت مليكة قاعدة تتلقى فيها الجمعية تاع وضعيات الأطفال أو أسر تحتاج للتدخل العاجل. فنتمناو أنه كل من يطرق باب الجمعية إلا ويكون ثم فاعل خير اللي جاء وتبرع باش يحضر له شنو يحتاج. احنا اليوم نذكر قرى أطفال السويس هو وسيط ثقة بين الطفل اللي يحتاج للرعاية وبين المانح أو المزكي أو اللي راغب في التصدق بأمواله أو المؤسسات الاقتصادية اللي عندها مسؤولية اجتماعية. احنا اليوم هيك الدور اللي مهم جدا أن نقوم به، نطمحوا لبلوغ 20,000 30,000 مستفيد. اليوم عندنا عشرات الالاف من الاطفال راهو نذكر اللي قاعدين
1: ينقطعوا
0: سنوين على الدراسه بسبب
1: نعم.
0: الفقر.
1: نعم، هي الخطوه حدد ظهر هذه سيد اشرف،
0: لازمنا نتصداو ليها، نتصداو
1: والمال وقوام الاعمال، المال هو الحل. نعم، هذا
0: بالضبط.
1: هو من ربي يجعلنا من الاخيار، ربي يجعلنا من الابرار، واللي يسمع فينا توا في سيارته وقاصد ربي الفضاء التجاري يلقى الخدمه هذه توا ترخيص،
0: يلقى الخدمه هذه في بعض الفضاءات التجاريه، الباقيه ان شاء الله من هوني يوم الاثنين تكون فعاله في اكثر من 300 فضاء تجاري كبير في تونس، أكثر من 800 نقطة بيع. معنا اليوم مهم جدا أنه أنا أخت مليكة تقريبا يومين 400 ألف تونسي يدخل الفضاءات التجارية الكبرى باش يقضي.
1: نعم نعم، يخلي النصيب حتى رقب 1000
0: اليوم
1: مليم
0: في اليوم إذا يخلي دينار. أي. فهذا رو مبلغ كبير برشا محترم برشا، نجم نوصل لهدفنا في أقل من أسبوع.
1: ربي جعلنا من أهل الصدقة يا رب العالمين، فهيا نطرق باب الصدقة بإذن الله تعالى. فنشكركم بالحق على هالخدمة هذه اللي تجعلنا بإذن الله تعالى نذكر ربي عز وجل يعني من خلال هذا العمل. إذا فما شكون يحب يسأل سؤال لسيد أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية التونسية ليقول لأطفال SOS، نحن في خدمتكم، مرحبا بكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تشوفوا في رقم الجمعية أورايا 58 371 0002، وكذلك تشوفوا فيه زاد موقع الجمعية www.sosve.tn. هكذا نريد أن نحسن لأرض الوطن، لتونس الحبيبة ولأبنائها اللي فقدوا سندهم العائلي. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، نرفع راية هذا البرنامج عاليا. السابقون السابقون، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. ثم نعود إن شاء الله لنتمم الحديث مع السيد أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. تونس بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
2: كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة، لنرفع معا راية الوطن عاليا.
3: موطني موطني،
1: ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
2: حبك يا تونس يوحدنا.

0: هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
1: السابقون
0: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس.
2: نعم أحبتي في الله تعالى، هذه رسالتنا في برنامج السابقون عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، رسالة إسلامية بامتياز. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. وما دام العبد في عون أخيه بإذن الله تعالى سننال عون الله سبحانه وتعالى. ما لهي نكون في عون أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، ونكون في عون العائلات مدرجة في برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال، عائلات تعاني الفقر والخصاصة وهذا ينجر عليه حتى انقطاع وليداتنا عن الدراسة، كيف ما أكد لنا السيد أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. هذا اللي أكده لنا سيد أشرف. ونحن سنواصل الجزء الثاني من لقائنا إلى موعد رفع أذان صلاة العصر في حدود الساعة 3:22 اللي لزمنا نقولوها اليوم للتوانسة حتى نتفاعل معكم بإذن الله ونضمن الديمومة لهذه الرسالة. وباقي نقول في هذا البرنامج إذا ضمننا الأمان المالي للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس سنضمن ديمومة هذه الرسالة، وبالتالي أنتم تكونوا موجودين مع أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي في كل ربوع تونس
3: بإذن الله. الطريقة هنا سهلة برشا، كل تونسي ينجم يعطي من وقته دقيقتين باش ينضم للمنظومة الاقتطاع الآلي الشهري من حسابه البنكي.
2: نعم.
3: ويكون فاعل، خليني نقول فاعل خير لي
2: أكيد.
3: مع فاعل الأطفال هذوما، وإن شاء الله يا ربي أجر كبير وربي يتقبل منه. يدخل الموقع الويب www.sosve.tn ويعمل كفالة الطفل أو باريناج دانونفون، يعمر المعطيات الخاصة به، حسابه البنكي أو البريدي، ويقوم بالإمضاء بشكل إلكتروني والجمعية عن طريق ترخيصها مع من البنك المركزي وحصول على كود إيميتور عن طريق البنك المركزي، تقدر بشكل شهري وبشكل شفاف ويحمي كل المعطيات الخاصة بكل مانح تقوم بالاقتطاع الآلي الشهري. اليوم وصلنا لأكثر من 13,000 تونسي معناها منخرط في منظومة الاقتطاع.
2: 13,000
3: تونسي رقم خلينا نقوله باهي، لكن ينجم يتطور بهكا أكثر
2: أكيد.
3: من هكا برش
2: أكيد.
3: أنا نطمح البلوغ 100,000 و200,000 تونسي
2: رب.
3: وهذا اليوم راهو يمكن الجمعية من موارد قارة شهريا، ولتمكنها من توفير الاحتياجات الضرورية لعشرات الألاف من الأطفال المستحقين. اليوم نطمحوا للتوانسة أنهم ينخرطوا معنا أكثر، أنهم يستثمروا في مجال الطفولة المهددة والفاقدة للسند، لأنهم هيكم مستقبل البلاد، هيكم الكياسات متاع البلاد المستقبل وقناطرها ومشاهدينها إن شاء الله للمستقبل. اليوم على قد ما معناها نستثمروا على قد ما نراو فرق. اليوم ثم معتمديات اللي رينا مؤشرات تاع 60% اللي يعيشوا تحت خط الفقر. اليوم شنو السبب اللي نجم يغير فيها بعد 10 و 15 سنة؟ كيفاش يتقلب السلم الاجتماعي في وسطها ونلقاو ناس اللي تنجم تنتج والناس عندها مواردها وعندها مداخيل؟ الحل الوحيد هو التعليم. الحل التعليم انه يكون في

0: نحكي في عدة معتمديات أولاد بعيو والكراردية والعلا وكندار برشا معتمديات في داخل الجمهورية أو في شمالها. اليوم نحاولوا نوفروا الحاجات اللي تنجم توفر الاستقرار في الدراسة من حيث الأقسام وتهيئتها من حيث الوحدات الصحية. اليوم في قرى تفيلة سويس عندنا احتياج لبناء أكثر من 400 وحدة صحية.
1: نعم
0: أي. معناها هذا رو الخط الأول والبسيط نتاع كرامة الصغير.
1: طبعا
0: رو نحكي عائلات ونحكي أكيد. دشرة ومنطقة ما عندهمش
1: وحدة صحية
0: وحدة صحية اللي تتكلف تقريبا 10,000 دينار باش تكون فيها كل احتياجات وفيها طاقة شمسية وفيها تسخين وفيها كذا. تقريبا تتكلف 10,000 دينار. اليوم الاحتياج تقريبا
1: 400
0: وحدة صحية
1: بقيمة مش كبير يعني
0: 4 مليارات مبلغ كبير. واليوم مشينا مع شركات اللي قاعدين نحاولوا نلقاو الدعم اللي لازم نوفره للمدارس بدرجة أولى أو للعائلات وحدات صحية. وهذا اليوم رو من أبسط حقوق
1: أي ثمن الوحدة الصحية ما نراهش كبير
0: ماهوش يعني كبير
1: أي هذا
0: نبدأ وإحنا توا تقريبا قاعدين نجهزوا في في سبعة تقريبا في حاسي الفريد. بدينا بحاسي الفريد والعلا في زوز مناطق هذوما مع المدارس كيف كيف في سيدي بوزيد وفي المزونة وحدات صحية للمدارس وللأسر. اليوم الاحتياج راهو معناها كبير برشا. هذا رقم اللي عاينوه الأخصائيين الاجتماعيين في الجامعي وهذه حاجة من برشا حاجات معها النقل المدرسي معها رياض أطفال تكون مهيئة معها مقاعات للدراسة معها مقاعات للمراجعة مش الصغير ما يخرجش من المدرسة والفضاءات الخارجية. واليوم الأفات اللي تتهدد في التلامذة كبيرة برشا
1: صحيح.
0: نجحنا مع شركائنا باش نعملوا مكاتب رقمية مكاتب للأطفال قاعات للمراجعة وتهيئة لبعض الأقسام وبعض المدارس. هالمشاريع الاجتماعية هذه هدفها شنو؟ هدفها أنه الصغير يواصل مساره الدراسة
1: وهو سليم
0: وتتوفر له الاحتياجات الأساسية وهذا مهم جدا
1: الصحة.
0: باش نرجع لكن المعيار متاع تطور المنطقة هيك باش يقرأ أولادهم وينجحوا يتجاوزوا البكالوريا ويمشوا للجامعة ويشتغلوا في, في, في, في بلادنا الكل ولا خارجها وبش يرجعوا لك المناطق متاعهم ويستثمروا فيها ويحسنوا في عائلاتهم ويحسنوا في الأراضي اللي موجودة غادي ويستغلوها. لأنه اليوم ثم اللي عنده أرض كبيرة برشا وما عندوش بش يعمل لما لا بش يستثمر ما عنده حد شيء يقول نستنى ممكنش يا ولادي نهار
1: حتى
0: آخر
1: حتى اليد العام لما يلقاهش
0: بالضبط
1: للأسف ظاهرة النزوح زيدة. نعم
0: فاليوم مهم جدا الاستثمار في الطفولة والاستثمار في التعليم. هيك عليش حتى الحملة اللي انطلقت فيها الجمعية عن طريق الفضاءات التجارية هدفها الأساسي هو دراسة الأطفال ودعمهم في المسار الدراسي
1: ممتاز.
0: هيك الهدف متاعها.
1: نعم.
0: اليوم الجمعية
1: تسمح لي هوني بكلمة سامحني بركة لأنه نحب نأكد سيد المستمعين باش نبينوا أهمية ما تتحدث عنه يعني مفهوم الإحاطة ومفهوم الرعاية خرج مع الجمعية التونسية لقراءة في الأسويس من مفهومه الضيق من الدائرة الضيقة إلى دائرة أوسع. اليوم نحكيوش على أنك تضمن الأكل والشرب لذلك الطفل وبيت بقى فقط يحميه لكن اليوم وسعت الدائرة إلى معاضدة يعني ومساندة ندت جهود يعني الدولة يعني في كما قولي أنت في الوحدات الصحية يعني في الرعاية بكل جوانبها هكا ولا يعني مفهوم هذا خرج من المعنى الكلاسيكي متاعه إلى معنى أرحب سيد أشرف
0: بالضبط. هو نقول مراحل قراءة فيلة سويس في تونس عام 81 توجهنا للطفل اللي فقد عائلته جي تربى عنا في 2006 توجهنا إلى العائلة نعتبر من 2024 و25 توجهنا للمجتمع المحلي للمؤسسات التعليمية للمستوصف للمدارس للمستشفيات وهذا من الكل. اليوم عنا مشاريع كبيرة برشا اليوم آخرها مشروع في المستشفى الجهوي في صفاقس تقريبا مع 3 أو 4 داعمين وفرنا معدات ب 500,000 دينار
1: قاعة
0: لنعاش فيها مستشفى في سيدي بوزيد وعدة مستوصفات ومعدات كيف كيف للعلاج وللتحاليل وللتصوير في مستشفيات أخرى فمهم جدا. هيك اليوم الرعاية الشاملة للأطفال أو الأسر وهذا اليوم دور المجتمع المدني في معارضة مجهود الدولة لأنه اليوم نعرف الاحتياج كبير برشا وبرشا أبواب مفتوحة ومستحقة في بلادنا فنحاولوا نساعدوا في مجال من المجالات ونفتحوا مجال للتونسيين.
1: نعم.
0: احنا بعد حكينا على الماء صالح للشراب والبير في المحروقة.
1: خطفتها من فمي، حبيت نقولها هذه، لكن تفضل باش نذكر بحفر البئر اللي حكينا عليه الأسبوع الفارط. إن شاء الله ربي نلقاو كل التفاعل في مدرسة اسمها المحروقة في معتمدية عقارب في صفاق السيد أشرف. بالضبط. حكينا عليه، عملنا نداء توا على أسبوعين، والجمعة الفارط حكيت مع مدير هذه المدرسة اللي أثر فيها، اللي كان تلميذ في المدرسة هذه، وقال لي من اللي كان فيها 200 تلميذ اليوم فما 38 تلميذ، للأسف نظرا للظروف القاسية غاديك

0: في المنطقه هذيك، والبئر اللي اعلنت عليه الجمعيه يعني ان شاء الله هو قريب من هذه المدرسه وقريب زاد من تقريبا من 30 عائله. أي. فان شاء الله يكون التفاعل جيد مع حفر هذا
1: ان شاء الله ثم تفاعل ايجابي جدا، وان شاء الله قريبا
0: ثم تفاعل كبير
1: الحقيقه. كل نداء اللي يخرج من اذاعه الزيتون الحقيقه نلقاو برشا توانسه اللي قاعدين يتفاعلوا، في شكون حتى من خارج تونس اللي بعث لنا بريد الكتروني وقال راني سمعت بالحكاية، نحب انا وحدي ناخذ على عاتقي بير كامل بكل المصاريف نتاعه.
0: ما شاء الله، يحب ياخذ على عاتقه البئر هذيا بكل مصاريفي. الله يبارك فيه.
1: وقاعدين يتواصلوا مع الفريق في صفاقس، فالحمد لله في برشا ناس
0: فاتحه خير، بدايه خير، لانه فما مشاريع نتاع ابار اخرى سيد
1: ان شاء الله يا رب. احنا اليوم هذا اليوم نقول موجوده عده خدمات تقدمها الجمعيه، من رعايه الاطفال داخل المنازل العائليه لدعم الاسر لتمكينهم من مشاريع مدره للدخل، الى دعم بالنقل المدرسي، دعم في العلاج، دعم في التاثيث، دعم في التكوين، معناها اليوم دعم على مستوى المؤسسات الشريكة كمؤسسة الصحة والتعليم، هذا من كل مجالات متاع خير ومتاع متاع متاع عمل. فكل تونسي ثم شكون قريب له، كل تونسي مجال معين يحب يعاون فيه.
0: نعم.
1: اليوم هذا المجال
0: سواء صحة سواء تعليم سواء هكا ولا
1: بالضبط. معناها اليوم كيما تونسي يقول انا نحلم معناها باش نبني جامع، ولا الاخر انا نحلم باش نعمل بار متاع مال اللي عائلات تشرب منها وتروي وتكون لي صدقه جاريه، كيما شكون يحب يستثمر في التعليم ويقول طبعا. انا
0: خلينا نبني عقل سليم ونستثمر في وليداتنا.
1: اليوم كل المجالات هذه مفتوحه. نعم. كل المجالات هذه مجالات خير، واليوم في قرعة فيلسواس نفتحوا المجال للداعمين انه يتوجه ويستثمر معنا في مجال من المجالات هذه، واللي في كلهم فايده وبركه ان شاء الله للاطفال والعائلات هذه.
0: كلها اعمال يحبها الله سبحانه وتعالى، فمن احب الاعمال الى الله ادخال السرور على قلب مسلم. والاعمال اللي تفضل بها السيد اشرف السعيدي المدير الوطني لجمعيه فيلسواس طبعا هي اعمال يحبها الله سبحانه وتعالى، لانه فيها نفع للفرد وللمجموعه. هكذا نبني وطننا باذن الله تعالى، ونبني مستقبل اجمل، ونحقق الاقوم اللي طبعا يعني أمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. يعني اللي يسأل توا ربطا بالترخيص اللي حكينا عليه، البشرة هذه أنه رئيس الحكومة تمنح الجمعية من جديد هذا الترخيص لمدة 3 أشهر، ختامه 2 جانفي 2027، به برشا أنه نختم 2026 بهذا الإنجاز سيد أشرف. وكل المشاريع اللي حكيتنا عليها تنضوي ضمن هذا الترخيص، يعني حتى اللي باش يعطي دينار مشي يقضي في فضاء تجاري، أعطى دينار، أعطى 2000 مليم، أعطى كل قدير وقدره. هذا يندرج ضمن الأعمال اللي حضرتك طبعًا تفضلت طبعًا بيها.
1: كل تونسي نجم يدخل فقط للفضاء التجاري ويطلب أنه يتبرع فقط لقراءة فيلسواس، ونجم يشري شيء. أنا اليوم مجال بسيط وصدقة، وياخذ تيكيت وكاس صدقة. إذا كان يحب معناها امتياز جبائي يجينا واللي يتصل بينا ويستظهر بالوصل هكا، وإحنا نحطوه لاتيستاسيون دو دون اللي نجم تكون معفاة من قاعدة الأداءات الخاصة به. فهذا اليوم باب خير وباب متاع دعم كبير برشا، والمجالات والاحتياجات كبيرة برشا. معناها اليوم في قرعة فيلسواس المشاريع وبرنامج الرعاية والتكفل بالأسر والمشاريع اللي موجودة تقريبا من في 3 أشهر اللي موجودة تتجاوز 7 مليون دينار. نتمنى أنه عن طريق الفضاءات التجارية، عن طريق الدعم بالبطاقة البنكية، عن طريق مكتب معناها الموقع الويب، أو اللي يجونا إلى مكاتب الجمعية التونسية لقرعة فيلسواس، إن شاء الله يا رب نوصلوا المبلغ كاملا باش نوفروا الدعم اللي يستحقوه الأطفال كله والعائلات يا رب.
0: ما لهذا التحدي اللي نعلن عليه بإذن الله تعالى، والخطوة هذه إن شاء الله يا رب وفقنا فيها من الآخر هذه السنة، ونستقبل سنة جديدة بإذن الله تعالى طبعا، ونحن فاعلين لهذا الخير. إن شاء الله رب يجعلنا أصحاب خير يتعدى نفعه للآخر. يعني جيتنا ما شاء الله بخير كبير صدقا سيد أشرف، إن شاء الله رب يجعلنا من أهل هذا الخير وأصحاب خير يتعدى نفعه للآخر، هكا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله ربي كل تونسي يسمع فينا توا يتواصل مع الجمعية، يطلب المكتب الوطني 58 371 0002، إذا عندك أي استفسار، وإلا على موقع الجمعية www.sosve.an. خليك شريك في هذا النجاح، وخلي هذا الأثر يعني رسالة حلوة قدامك سيد أشرف، اجعل لصدقتك أثرا يبقى هكا، واللي محليه الرسالة اللي قدامك اللي نجم نحققوها بالأعمال اللي حضرتك يعني ذكرتها.
1: أحسن أثر نعتبره أنه رعاية يتيم أو دعم عائلة من وضعية الخصاصة إلى وضعية

0: استقلالية أو الكرامة. اليوم ما أحسنش من الاستثمار في البشر، معناها اليوم هيك
1: هذا أهم استثمار،
0: أهم استثمار
1: وأنفع استثمار،
0: وأنفع استثمار.
1: نعم.
0: لبلادنا.
1: نعم.
0: ولمستقبل بلادنا ولحق الأطفال هذوما والأسر متاعهم. اليوم راهو نذكر راهو قرى أطفال سويس باب خير كبير برشا، وكل تونسي بطرق سهلة برشا أنه يدعم الجمعية ويوفر ويكون مساهم في توفير الاحتياجات اللازمة لقرى أطفال سويس. اليوم الترخيص من رئاسة الحكومة دليل على ثقة في قرى أطفال سويس. هذا اليوم احنا كيفاش نروه ونقروه، وهذا مهم جدا. اليوم تجند الفضاءات التجارية الكبرى في تونس واتفاقهم جميعا لتقديم الخدمة هذه دون أتوات، دون أي عمولات، كاملة وخالصة لقرى أطفال سويس، تمشي لقرى أطفال سويس. فاليوم محلاهم التوانسة، محلاها التضامن هذا والتآزر من أجل خدمة الأطفال هذا، لأنهم هيك مصلحتنا الناس الكل أن نكونوا في أحسن.
1: صحيح.
0: هيك مصلحتنا
1: لنحمي مجتمعنا
0: بالضبط، لأنه اليوم ما نحبوش حتى صغير ما يلقاش الرعاية ويشد ثنية مش باهية ويكون سبب لا قدر الله في مشاكل على روحه ولا على دايرين به. لازمنا نوفروا له الاحتياجات اللي يستحقها. واليوم
1: نعم.
0: المكتب نعتبر اللي الصحة النفسية الخاصة بتونس مكتب اللي قاعد يوفر خدمات جديدة اللي هي التعهد النفسي بالأطفال ودعمهم. راهو ثم أمهات اللي جاونا بشهادة الشكر، الولد هنجح في الثالثة ابتدائي، تقول بعد ما جاب 4 معدل وتعهدوا به فريق الأخصائيين في قرى أطفال سويس نجح ب 12 و13 معدل.
1: جايب شهادة شكر.
0: راي اليوم راي ولدي راه فيه شمعة ضويت
1: الحمد لله.
0: والإشكال كان بسيط برشا أنه عنده صعوبات في التعلم، ما لقاش حظه.
1: هذا صاحب النظارة تكون شي لحكاية متى صاحب النظارة
0: حكاية لي سي محمد مجديش حكاية أخرى في منطقة اللي كان معناها تشخيص أنه مشوش وعنده هيبراكتيفيتي وعنده مشاكل أخرى، وهو كان ما يراش هو كان إلا 6 في عينيه الزوز.
1: نعم.
0: فالإشكال كان يتحل ب 100 ألف في نظارة.
1: نعم.
0: بالشيف الدنيا بشكل آخر
1: الحمد لله.
0: فاليوم راهو
1: بدا يتقدم شيئا فشيئا والحمد
0: ما شاء الله عليه.
1: صحيح.
0: فاليوم الشهادات اللي قاعدين يجيونا شهادات الحقيقة مؤثرين جدا. أنا معناها الفريق الاجتماعي معناها معاهم مجلس التقييم تقريبا كل 3 أشهر على تقدم إنجازهم للأنشطة متاعهم. الأخصائي في منطقة حاسي الفريد قال اليوم عائلة اللي فيها 5 أطفال والبو عنده مرض مزمن ما نجمش يشتغل، وكيف كيف معناها المعيل في العائلة هي الأم تشتغل في الفلاحة وفي في في بشكل معناها موسمي، قال الخيار بناء على المنطقة اللي يعيشوا فيها عملنا لهم مشروع مجموعة من الأغنام تقريبا 15 من راس غنم
1: ما شاء الله.
0: فيوصفلنا في المشهد كيفاش جاء الكاميون وقام بشراء الأغنام، قال البو سجد وهز يديه ويشكر ويدعو. فالأخصائي قال القشعريرة اللي حسيت أني مقابل الكعبة.
1: سبحان الله.
0: كيفاش كانت اللحظة مؤثرة،
1: الإحساس قديش قوي.
0: وكلبو وراه 5 أطفال يحس ثم فلوكة باش تنقذهم، لأنه كان يخزر لهم كيفاش في العودة المدرسية كيفاش يعمل، والألم اللي يحسه في العيد والألام اللي يحسها في كل لحظة الاحتياجات متاعهم، وكيفاش يروح واحد باش يعطي حوايجه للآخر والأدوات كيفاش من واحد لواحد وما تكتبش برشا في الكراسة باش ما توفاش فيسا في احتياجات كيفاش يعبروا فيها كيفاش يعيشوا فيها برشا من نجمه ما نشوفوهاش، لكن نشوفه في المناطق هيك ونشوفه اليوم هنيئا لكل من
1: لكل من تسبب في هذا الخير بالحق.
0: إن شاء الله يا رب.
1: يعني الوقت اللي قال لك جيتني قشعريرة وحسيت روحي يعني قدام الكعبة في الحرم المكي، يعني التعبير هذا يؤكد أنه العمل هذا عبادة، عبادة بأتم معنى الكلمة، أنك تدخل السرور على قلب عائلة فقيرة. وشوف إحساس الأب يعني بالعجز أكيد ذلك يوجع كل بو أنه من نجمش يوفر الاحتياجات الأساسية لأولاده، لكن الحمد لله تعالى ربي جعلنا أسباب للخير. نشوف في دمعة في عينيك
0: لأنه اليوم هذه نقول أمانة كبيرة برشا، والأمانة الأكبر والأصعب هو عشرات وألاف الأطفال. صحيح. اللي يستحقوا، لأنه اليوم هذا مهم جدا. قديش من صغير ملقاش حظه وقاعد يعاثر وقاعد يواجه وقاعد يحس بوصم، واللي يحس بعجز ما نجمش يعبر عليه إلا أنه ينسحب، إلا أنه ما يقراش، ولا أنه ما يمشيش، ولا أنه ما يواجهش. وهي مرات منا حذاء اليوم مندوب حماية الطفولة في صفاقس نوجه لهم شكر على الخدمة اللي يخدموا فيهم. قال لي راهو الحذاء اللي أعطاوه الأخصائيين الاجتماعيين رجع صغير يقرأ. قديش قيمته؟ 20 دينار 50 دينار. معناها اليوم الصغير ما مشيش يقرأ لأنه ما عندوش حذاء

0: يكلم الفريق في قرعة فيل السواس اللي يتوجهوا يوفروا له شنو اللي لازم هو والأسرة متاعه. قال الحذاء هكا مكنوا باش يرجع يقرأ. اليوم هذا شنو نجم يكون لنا في المستقبل؟ شنو الدروس اللي نجم اللي يعطيها؟ اليوم عندنا مانحين في قرعة فيل السواس يقول أنا راني كبرت ونشأت في عائلة فقيرة جدا، وراني قرايتي أنا وإخوتي بفضل كل منحة اللي ناخذها من العمدة، ناخذها من الجهة اللي غادي. قال اليوم احنا كبرنا ولينا نخدم في شركات كبيرة في العالم، ولينا عنا مشاريعنا. قال لي عنا دين كل سبتمبر رجعوه لعشرات الأطفال، واليوم باش يرجعوا يقراوا ويلقوا فرصتهم باش ينجحوا. واليوم عن طريق من توما في قرات فيل السويس نكونوا مطمئنين انه شيء يوصل لبلاصتو.
1: نعم، ربي يطمن قلوبنا على البلاد.
0: أعتقد أنه قاعدين نغرسوا في حاجات مهمة برشا في حتى اللي يستحق، لأنه هيك بش يغير في المستقبل.
1: نعم،
0: وهيك مهمتنا الناس الكل مع بعضنا إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك
0: سي
1: أشرف سعيد. بالحق نحب نوصل الصورة اللي أنا عايشتها هوني في استوديو إذاعة الزيتونة في الإذاعة التونسية. نحب نتفاعل مع دموع السيد أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية. علاش؟ لأنه نحب نعيش مع بعضنا بهالأحاسيس الصافية، بالمشاعر الصادقة هذية، حكا نحققوا إنسانيتنا. يا ناس حبوا الناس، بالحق هذا هو الحب اللي نحب نعبروا عليه مع بعضنا بإذن الله تعالى، باش نبنيوا مجتمع يعني متعاطف متآزر، مستحقين للحب، مستحقين للعطف، مستحقين للحنان. خلي نعبروا عليه رجالا ونساء حتى ننقذ طبعا آلاف الأطفال. سيد أشرف وذكرني بالرقم باش نأكدوا المسؤولية المجتمعية لكل تونسي اليوم قادر أنه يعاون. ربما فما تونسي يسمع فينا له المال لكن حرم من طفل، هذا ابتلاء وهذا امتحان، هذه من امتحان دار الدنيا. لكن هاو المجال متاح أنك تتكفل بطفل باثنين بثلاثة، يعني كل حد حسب قدرته المالية. اليوم سيد رشيد الخبور زاد نحب نحييه من قلبي لأنه ديما معانا والحمد لله تعالى بقلبه إن شاء الله، لأنه قلوبكم محليها الكل الكل الكل في الجمعية التونسية ليقل الأطفال SOS. يقول لي 9 منخرطين دخلوا في منظومة الاقتطاع الإلي القار، الحمد لله رب العالمين. حتى الأسبوع الفارط يقول لي نأكد لك أنه فما أكثر من 30 انخراط جدد بعد قرابة ساعتين من البرنامج. يعني
0: لله.
1: أكيد نأكد لك ثم تفاعل أثناء البرنامج وبعد البرنامج. 30 يعني منخرط يعني وأكثر، اليوم 9 وما زالوا باش يزيدوا الحمد لله تعالى مع إعادة هذه الحلقة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. يعني صوتنا واصل للتوينسة، احنا نحبوا نستثمر هالدقائق هذية باش توصل هالرسالة هذية من أعماق قلبك، ونحب نحييك على مشاعرك النبيلة سيد أشرف.
0: ربي فضلك، اليوم هذه فرصة، هذه فرصة باش نعطيه، لأنه اليوم مشاغل الدنيا ومشاغل الحياة والاحتياجات اللي نلقاوها كثيرة برشا، لكن نذكر راهو ثم ناس تحتاج أشياء أبسط بكثير من اللي موجودة ونراوها عادية. راهو اليوم دينار في النهار ما تنجمش تغير، ما تجيبش قهوة أو دينار في النهار.
1: صحيح،
0: نجم تعمل اقتطاع آلي شهري من حسابك البنكي إلى قرعة فيل السواس ويمشي في مجال رعاية الأطفال هذوما. اليوم نذكر للمزكين راهو مهم جدا الاستثمار بزكاتكم في تعليم الأطفال هذوما، تبرع بزكاتكم لإنقاذ عائلات وتوفير احتياجاتهم. عدد كبير برشا من التوانسة اللي محتاجين ومستحقين، عدة مؤسسات كبيرة في بلادنا كيف المستحقة أنه نطوروا فيها ونوفروا لها الاحتياجات اللازمة. اليوم قرعة فيل السواس نعتبر عندها من الخبرة والتجربة اللي تراكمت عبر 46 سنة باش تنجم تقدم دعم في مكانه بالنتائج الإيجابية متاعه.
1: نعم.
0: فاليوم ما تبخلوش،
1: أكيد
0: افتحوا قلوبكم.
1: نعم.
0: ساهموا معنا في المشروع، عيشوا معنا قرعة فيل السواس. وكل استفسار أو سؤال تنجموا تتصلوا بينا على الرقم 58 371 002، أو عن طريق موقع الويب اللي تراو فيه في الشاشة www.sosve.tn.
1: ربي عافينا من البخل، ربي عافينا من الشح. والمسلم كريم أحبتي فالله تعالى ككرم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأختم بحديثه عليه الصلاة والسلام، اتقوا النار ولو بشق تمرة. واليوم النجم نتقي النار بإذن الله وكونوا من أهل الجنة بهذه الصدقة، دينار 1000 مليم قدمنا عليها وأكثر إن شاء الله تعالى. شكرا حمدي مصطفى الفسيلي كلمة عتيق، الشكر موصولنا القلب إلى سيد أشرف السعيدي على حضورك الجميل. وجمال الحضور نابع من جمال رسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

0: سبيل الهدى، سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا الشيخ.
3: سلام سيدنا الشيخ، بارك الله فيك وربي ينورك، وإن شاء الله ديما نتلقاه في الخير والسعادة إن شاء الله.
2: وينعم سيدي.
3: يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي فجرت به بحر النبوات وأقيمت به الرسالات. أيها السادة المستمعون وسيدات المستمعات لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، أكرمكم الله بما أكرم به عباده الصالحين، وأكرم الله أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة بما أكرم به عباده الصالحين.
2: والسادة المستمعين الكرام، إن شاء الله ربي يكرمك سيد الشيخ.
3: معنا الكل.
2: آمين. الكل إن شاء الله. الحمد لله اللي ربي سبحانه وتعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين وجعل الهداية نورا يخرج بالإنسان من ظلمات الحيرة إلى سعة اليقين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللي بدأت رسالته بكلمة تهز الوجود كله. اقرأ، أول كلمة قالها الرب سبحانه وتعالى. مستمعين الأعزاء، قبل ما يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس، كان إنسانا يعيش بينهم، كان يرى مجتمعا يعرف الله لكنه يعرف معه الظلم، يرى التجارة ويرى الأشياء ويرى الغش ويرى القوة ويرى الظلم. وكان صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره حتى جاءه جبريل. احنا تو باش نحكيه وان شاء الله في سبيل الهدى على النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في بعثته، الأرهاصات الأولى للنبوة والرسالة. تفضل سيدي.
3: سيدنا عليه الصلاة والسلام بعث ربي في سن 40.
2: نعم،
3: عمره 40 عام، بعث ربي بالرسالة والنبوة إلى العالمين، وهي خاتمة الرسالات. هذيك الأخرى، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ويقولوا ختامه مسك.
2: نعم،
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم وهو مسك، ريحته فاوحة. وعند بعثته عليه الصلاة والسلام وقعت عديد الأشياء ما وقعتش النبي ولا رسول في الأولين ولا إلا السيد الوجود عليه الصلاة والسلام. نأخذ بعض الوقائع، من بينها ما روي عن عمرو بن مرة الجهني قال: خرجت حاجا، مش يطوف بالكعبة، فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا من الكعبة حتى أضاء لي جبل يثرب، فسمعت صوتا في النور يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. هذا الكل في المنام راه. فانتبهت فزعا، فقلت لقومي: والله لا يحدثن في هذا الحي من قريش حدث، بشتاق حاجة في قريش هذا. وأخبرتهم بما رأيت في المنام. هو توبة قد حدث هو وجمعته. فلما انتهينا إلى بلادنا، قال احنا كملنا طواف وحج في مكة وروحوا البلدان، قال وقت اللي وصلنا لبلادنا جاء رجل يقال له أحمد قد بعث، فأتيته فأخبرته بما رأيت وأسلمت. هاش عمل؟ قال جانا رجل من مكة، سألناه شنو وقع في مكة، قال جاء راجل اسمه أحمد وبعث بعثه الله نبي ورسول. قال شو عملتني؟ تفكرت المنامة ورجعت طول إلى مكة وحكيت له شنو وقع وأسلمت وحسن إسلامي وقلت يا رسول الله ابعث بي إلى قومي، أبعث خليني أن نوريهم الإسلام ونحدثهم على الدين. فبعثني إليهم فدعوتهم إلى الإسلام فأجابوا، كلهم أسلموا إلا رجل واحدا منهم ما حبش يسلم. ش قال؟ قام قدام الناس كل كاية وحكى له هو لا يحكي، فقال يا عمر ابن مرة أمر الله عيشك، بعدها دعا له حاجة مش باهية، أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونخالف دين آبائنا؟ هيك ترضى؟ قالوا مش نتبعوا الرجل هذا اللي هو موجود في مكة. وبعتالي قال شعر ش قال؟ إن ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا، إني لا أحسب قوله وفعاله يوما وإن طال الزمان رياحا، أيسفه الأشياخ مما قد مضى؟ من رام ذلك لا أصاب فلاحا. إش قال عمر بن مرة هذا؟ الكاذب مني ومنك أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه بصره. قالوا الكلام هذا، قالوا اللي يكذب منه السيد هذا ما يكذبش، مشاه وأسلم على دين رسول. ش يحكي؟ يقول فوالله ما مات حتى سقط فوه أي فمه، فكان لا يجد طعم الطعام وعمي وخرساء. على خطرش ما قبلش الرسالة المحمدية. ومن ذلك أيضا ما أخرج أبو نعيم مع الرجل من خثعم، قال كانت العرب لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، إش كانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون إليها. فبين نحن ذات ليلة عند وثن لنا جلوس وقد تقاضينا إليه في شيء، قال احنا قاعدين دايرين بصنم وهو الحكم تاع نشكيله هو باش يحكم بيناتنا. اذ هتف هاتف وهو يقول يا ايها الناس ذوو الاجسام ومسند الحكم الى الاصنام، ما انتم وطائش الاحلام؟ هذا نبي سيد الانام اعدل ذي حكم من الحكام، يصدح بالنور وبالاسلام ويردع الناس عن الآثام، مستعلن في البلد الحرام.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل مستمعينا الأعزاء ورجعين مكملين معكم إن شاء الله حصتنا سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، فابقوا معنا.

0: أعزائكم مستمعينا الأعزاء، في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المديني، وكنا قفنا قبل الفاصل في أبيات من الشعر نعود ونقولها السادة المستمعين.
1: نعود ونقولها، يقول: يا أيها الناس ذو الأجسام ومسند الحكم إلى الأصنام، ما أنتم وطائش الأحلام، هذا نبي سيد الأنام، أعدل ذي حكم من الحكام، يصدع بالنور وبالإسلام، ويردع الناس عن الآثام، مستعلن في البلد الحرامي.
0: غير نحكيه على قصة أنه جماعة قاعدين قدام آلهة صنم، أيوة، وقاعدين يشكيولها في الحكام، فجأة هو علق عليهم بالأبيات هذه.
1: بالأبيات هذه وقالهم شقولوا، قال: وقت اللي سمعنا هالأبيات شعر فزعنا، ترعبنا وخفنا، شو الصنم يتكلم وإحنا نحكيه ولو بش يحكم بيناتنا. قال: وتفرقنا من عنده، وصار ذلك الشعر حديثا برا يزمان وجه زمان، حتى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمكة ثم قادم المدينة. قال: وقت اللي سمعنا به مشاء المدينة مشيت وحكيت الحكاية الكل، فجئت وأسلمت وحسن إسلامه وفرح بي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأذني مشيت باش نرجع، معناه نبث الإسلام في القوم بتاعي.
0: نعم،
1: هاي نشوفوا حاجة أخرى.
0: إيه؟
1: ومنها ما أخرجه ابن سعد والبزار وأبو نعيم عن جبير بن مطعم، قال: كنا جلوسا عند صنم في مكان من الأمكنة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهر.
0: أيه؟
1: قال: شو عملنا؟ جينا نحرنا جزورا بحث الصنم. أيه؟ هذا ذبحنا جمل. أيه؟ وحضرنا روحنا باش نقعدوا ناكل وعاد ونتقربوا إلى الصنم هذا، فإذا صائح يصيح من جوف الصنم يقول: ألا اسمعوا إلى العجب، ذهب استراق السمع للوحي ورمى بالشهب، لنبي بمكة اسمه أحمد مهاجره إلى يثرب. قال جبير: فأمسكنا. قال: قلنا: شو الكلام اللي وقع هذا توا؟ قال: حتى كل جزور جمل ذبحناه باش ناكلوه، معناها هربنا ما عدناش ناكل، شو الكلام اللي جاء جديد هذا؟ قال: وخرجنا إلى مكة المكرمة ونلقاو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأسلمنا. ومنها ما أخرجه ابن نعيم عن تميم الداري، قال: كنت بالشام حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى بعض حاجتي وأدركني الليل، في الليل رقدت، فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي. قال: أنا اتكيت في الواد خفت. قال: شو قلت؟ أنا في جوار هذا العظيم تاع الواد هيك ورا. فلما أخذت مضجعي إذا أنا بمناد ينادي لا أراه، مريتوش أما نسمع الصوت. شو يقول؟ أعوذ بالله، فإن الجن لا تجير على الله أحدا. فقلت: أيم الله ما تقول؟ قال: قد خرج الرسول الأمين رسول الله، وصلينا خلفه بالحجون، فأسلمنا واتبعناه، وذهب كيد الجن ورميت بالشهب، فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم. قال: باقي قل لي الكلام ضايف، امشي واستسلم. قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى راهب من الرهبان، قبل ما يتبعك رهبان وكل كتابة متاع قبل، فأخبرته الخبر. قال: قد صدقوك، يخرج من الحرم ومهاجره الحرم، وهو خير الأنبياء، فلا تسبق إليه، امشي له وامن علي به. ومنها ما أخرجه ابن سعد عن سعيد بن عمرو الهذلي عن أبيه، قال: ذبحت ذبيحة على الصنم، هم الوقت يلوجوا يتقربوا الأسلام ويذبحوا لهم، فسمعت من جوفي صوتا العجب كل العجب، خرج نبي من بني عبد المطلب يحرم الزنا ويحرم الذبائح للأصنام، وحورست السماء ورومين بالشهب. قال: فتفرقنا فقدمنا مكة، فلم نجد أحدا يخبرنا بخروج محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تلاقينا مع أبي بكر الصديق، قال: احنا نعرفوه يجينا في التجارة وكذا. قلنا له: يا أبا بكر، خرج بمكة أحد يدعو إلى الله تعالى يقال له أحمد. قال وما ذاك؟ شكون قال لكم؟ قال فأخبرته الخبر. قالوا سمعنا هيك وهيك. قال نعم سيدنا أبو بكر الصديق. قال نعم خرج محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهو رسول الله. والوقائع كثيرة وكثيرة في هذا الموضوع ذكرها عديد العلماء من جملتهم الخصائص الكبرى للإمام السيوطي وغيره من الكتب هذه كيفاش سبقوا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالرسالة إلى العالمين وهو رسول الناس جميعا الناس كل وهو رسول الناس كل. فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعث للثقلين للإنس للجن رحمة للعالمين للناس كل أجمعين. إن شاء الله ربي يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تريد حوضه ونكون معه إن شاء الله مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خليل كلمة الختام تيدي
1: ومسك الختام نقول فؤادي بربع الضاعنين أسير يقيم على آثارهم ويسير ودمعي غزير السبك في عرساتهم فكيف أكف الدمع وهو غزير وجاه رسول الله أحمد نصرتي إذا لم يكن لي في الخطوب نصير ومدح رسول الله فال سعادتي أفوز به يوم السماء تمور نبي تقي أريحي مهذب بشير لكل العالمين نذير وكل شريف عنده متواضع وكل عظيم القريتين حقير وصلى عليك الله واختص واجتبى فأنت هدى للعالمين ونور. صليوا على سيد النبي اللي تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ نور المديني.
1: يعيشك بارك الله فيك سيدنا.
0: وشكر موصول لسادة المستمعين الكرام على حسن صوتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه

0: من عبق الجمعة برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة باي.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسية جديدة معكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر عبق الجمعة بإذن الله تعالى، مؤانسة طيبة ورفقة طيبة معكم بإذنه سبحانه وتعالى من هذه اللحظات الأربع دقيقتين توقيت في استديوهاتنا إلى حدود السادسة بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم. هذا اليوم أمسية الجمعة 27 من شهر ربيع الثاني 1448 هجري الموافق لتسعة أكتوبر 2026 ميلادي. تحية حمدي الفسيلي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، وعد بالي بإذن الله تعالى صحبكم فيها ساعتين من البث المباشر. وسائل التواصل بنا تعرفوها 71-136-1000 دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. وكالعادة ككل أمسية جمعة ثلاثة مداخلات خارجية معكم بإذن الله تعالى، أولها رفقة شيخنا صبر الهمامي في حدود 4:31 دقيقة، نواصل مع شيخنا حديثنا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. اليوم حديثنا شيق، حديث ممتع، حديث الحياء يتجلى في شخص الصحابي الكريم سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نتحدث عن هذا الصحابي الجليل بالتفاصيل الكثيرة التي تحيط بشخصه الكريم وتفاعله مع هذا الدين العظيم وحياته في كنفي الإسلام، هذا الدين القويم الذي قوم كل معوج في حياتنا جميعا. قصة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إن شاء الله بشكون محور حديثنا مع شيخنا صابر الهمامي في حدود 4:31 دقيقة. شيخنا مهدي بن سالم كالعادة ككل يوم جمعة يكون حاضر معنا في حدود 5:05، نواصل مع شيخنا بإذن الله تعالى وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصايا جامعة، وصايا نافعة، وصايا مانعة، يعني سبحان الله كل الفلاح في كلام سيدي ولدي عدنان عليه الصلاة والسلام. من أراد أن ينجو، أن ينجح، أن يرتقي، أن يترقى في مسالك العلم والمعرفة والدين والدنيا والحياة، ما عليه إلا أن يتبع خطى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن نحاول قدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نحن الذين نريد أن نتعلم، الذين نريد أن نفهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الفهم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو فهم عن الله سبحانه وتعالى، لأن سواء كان قرآنا أو سنة نبوية مطهرة أو أحاديث نبوية مشرفة كلها وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وأمرنا بأن سمعنا وأطعنا. 5:35 دقيقة رفقتنا تتجدد بالدكتورة جيهان طريقي معلّة بإذن الله تعالى في مسك الختام. دكتورة جيهان طريقي معلّة مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارة الذاتية، نواصل مع الدكتورة هذه الرحلة الشيقة في حديثنا عن العلم وعن المتعلمين وعن التعلم، كيف يكون العلم طريقا نحو معرفة الله سبحانه وتعالى، من رغبة في تحصيل شهادة وتحصيل رزق إلى معرفة المولى سبحانه وتعالى بآلائه وبآياته، وليس فقط معرفة المولى سبحانه وتعالى بل تعريف الناس عن الله سبحانه وتعالى بالأخلاق، بالسلوك، بالمعاملة، بالحديث وبالسلوك، وبكل ما أوتي هذا المؤمن من يعني أسلحة يتسلح بها في هذه الحياة الدنيا حتى يكون نعمة المؤمن ونعمة المسلم. أذن صلاة المغرب اليوم يكون في

0: 54 دقيقة 6 غردرج بإذن الله تعالى. لذلك تكون مداخلة الدكتورة جيهان تريقي معلّة حدودها في التوقيت هذا بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، وبين هذا وذاك بإذنه سبحانه وتعالى نتحدث في قصص جميلة جدا أعلمتنا عن أخلاق هذا النبي الكريم، لذلك نحبه دائما ونحبه دوما ونحبه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. احنا عودناكم كل يوم جمعة أولى الاستراحات القرآن العظيم، واليوم كالعادة سورة الجمعة ولكن بصوت مخالف، صوت إسلام صبحي، ثم لنعود بإذن الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 24 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. 24 دقيقة توقيتنا في استديوهاتنا. مرحبا بكم دائما وأبدا برفقتنا في ساعتين من البث المباشر. إن شاء الله لقاءات خير وأنس ومتعة واستفادة كذلك من خلال الاستضافات اللي بشكون حاضرة معنا بإذن الله تعالى، سواء كان في حديثنا عن الصحابة الكرام أو في سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من خلال وصاياه، أو كذلك في المجتمع وفي العلاقات الأسرية والعلاقات المجتمعية بصفة عامة. دائما ما نتحدث في هذه اللقاءات عن حبنا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وقربنا منه عن طريق فهم السنة النبوية المطهرة وعن طريق فهم أحاديثه رضي، يعني الأحاديث النبوية الشريفة التي يعني نحن في ارتباط وثيق بها حتى تحيي هذه القلوب، وحتى نتنعم بها في هذه الحياة الدنيا، وحتى نسعد ونعمل بها، وفي العمل بها سعادة المؤمن ورضاه عن الله سبحانه وتعالى واطمئنان قلبه بإذنه سبحانه وتعالى. أردنا اليوم إضافة إلى هذا المسار الذي تحدثنا فيه سالفا، أردنا أن نطرق هذا الباب، باب حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من خلال روايات أو حكايات أو يعني قصص صغيرة جمعت بينه وبين صحابة كرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وبين يعني عامة الناس. كان عليه الصلاة والسلام بساما ضحاكا بشوشا، كان يتعامل مع كل البشر على اختلاف أفكارهم وثقافاتهم وتوجههم وحتى أديانهم، يعني سبحان الله على اختلاف شرائعهم، لأن الدين هو دين واحد، دين الإسلام. ف كان عليه الصلاة والسلام يعني شديد الحب للناس جميعا، وخاصة منهم الضعفاء والفقراء، لأنه بوحي من ربه سبحانه وتعالى أدرك أن الأمة تنصر بضعفائها وفقرائها. يعني سبحان الله، هذه عقيدة راسخة عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تحولت إلينا نحن مباشرة. وهذه القصة هي يعني رجل من البادية كان يسمى زاهر ابن حرام، يعني هذا رجل من البادية، هذا اسمه زاهر ابن حرام، يأتي دائما من البادية حتى يهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر، يعني من السمن من اللبن مما تنتجه البادية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منه هذه الهدية ولا يردها أبدا، بل يكرمه ويعطيه عن هذه الهدية، يعني مقابل هذه الهدية يعطيه هدية أخرى من الحضر، يعني من المدينة، يعني من هذا القبيل، يعني تمر أو غير ذلك. فهذا الرجل زاهر خرج يوما فأتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالبيت، خرج لشأن من الشؤون. فذهب هذا زاهر، ذهب إلى السوق حتى يبيع ويشتري ما لديه، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تفقده فسأل عنه، فقيل له أنه ذهب إلى السوق، ذهب عليه الصلاة والسلام واقتفى أثره وذهب إلى السوق حتى يجده، فيأخذ يعني يجبر بخاطره، فيأخذ من عنده ما أتى به إلى البادية ويعطيه في المقابل ما تيسر للنبي عليه الصلاة والسلام من أن يعطيه إياه. فوجده سبحان الله، وجده يتصبب عرقا، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن احتضنه من الخلف، يعني فارتبك هذا حرام، ارتبك وقال من يعني من الذي أرسلني يعني أتركني. ثم التفت فوجد أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن فرط محبته له جعل يلصق ظهره بصدر النبي الشريف عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام مازحا وكثيرا ما كان يمزح عليه الصلاة والسلام، ولكن في صدق وليس في مزاح مزاحنا نحن. فنظر زاهر إلى يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول من يشتري هذا العبد، يعني يمزح النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر بالعبودية وقد ألغاها عليه الصلاة والسلام. فنظر زاهر، هذا زاهر ابن حرام، إلى حاله فإذا هو فقير، فقال يا رسول الله والله تجدني كاسدا، يعني لن يشتري منك أي أحد في السوق، لن يشتريك مني أبدا، يعني لن يشتريني منك أبدا لأنني فقير. فقال عليه الصلاة والسلام ولكنك عند الله لست كاسدا، أنت عند الله غال، يعني على فقره جبر بخاطره وأعلى من شأنه. يعني كيف عاد، والله أنا أتساءل كيف عاد زاهر ابن حرام إلى بيته ذاك اليوم وهو قد سمع بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه غير كاسد وهو عند الله غال. فهذه البشارة تستحق منا أن نحب ونحب ونزيد في محبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها صحيح أنها بشرى لزاهر ابن حرام، ولكنها كذلك هي بشرى لكل مؤمن لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى بكل عمل يفعله وبكل يعني شيء يقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأكثر من هذا، هو زاهر ابن حرام كان يأتي النبي محبة فيه، وهذه بشارة أننا لسنا بكاسدين، نحن عند الله غاليين. يعني سبحان الله، هي بشارة لكل مؤمن أحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فاللهم صلِّ وسلم وبارك على سيد الخلق.

اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم جميعا المستمعين الكرام اللي يسأل على الوقت 4:25 توقيتنا في استوديوهاتنا. مرحبا بكم، ما زال حديثنا متواصل عن الرحمة المهداة سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي نحبه، والذي بقدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى نقتفي أثر هذا النبي الكريم، هذا النبي الشريف المشرف المطهر، بقدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا نخطو على خطاه عليه الصلاة والسلام، لأنه تتجلى فيه كل خلق عظيم، سيد الأخلاق، خلقه القرآن كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا أحبه كل من سمع عنه، وأحبه كل من عاش معه، وأحبه كل من بينه وبين انتقاله إلى الرفيق الأعلى آلاف السنين، مئات السنين، 1448 سنة، ونحن نحب هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من سكن هذه الأرض سوف يتغلغل حبه عليه الصلاة والسلام في قلبه، ما في ذلك شك، لأنه رحمة مهداة وكان رحيما بالضعفاء. فأثناء فتح مكة أتاه سيدنا أبو بكر الصديق، أتاه بأبيه، يعني رجل شيخ طاعن في السن، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو قحافة أبو الصحابي الجليل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد كبر وضعف جسمه ورق عظمه، فقال النبي الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام: هل تركت الشيخ في بيته حتى آتيه فيه؟ يعني يخاطب سيدنا أبو بكر، قال له: هل تركت الشيخ في بيته حتى آتيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بجلالة قدره، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، إلى رجل، وهذا الرجل لم يدخل بعد إلى الإسلام، أبو سيدنا أبو بكر، يعني ما زال لم يدخل الإسلام. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك، يعني هو الذي يأتيك حتى يسلم على يديك، وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن مسح بيده الشريفة على صدر أبي قحافة أبو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: أسلم. فأسلم وفرح أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذه الرحمة العظيمة بالضعفاء والكبار والمسنين لا تأتي إلا من نبي عظيم كالنبي محمد. كذلك قصة جميلة في الحلم والأنات نرويها في حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان النبي يخطب الجمعة كيومنا هذا، فجاء أعرابي يدخل المسجد ويتخطى الصفوف ويصيح: يا رسول الله، رجل لا يدري دينه فعلمه. ماذا كان من النبي؟ يعني انظروا إلى هذا الموقف وضعوه في وقتنا هذا، ربما كان المسجد يهيج ويميج والخطيب يتأفف ويصرخ وكذلك، يعني لا نعمم ولكن قد يحدث هذا. ما كان من النبي العظيم، النبي الجليل محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن نزل من على منبره وتوجه إلى الرجل وتحدث إليه، ثم عاد إلى منبره ليكمل خطبة الجمعة، حدثه في دينه، الله أعلم يعني ماذا حدثه، ثم رجع إلى منبره وكأن شيئا لم يكن. وآخر قصة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواني أبوايا يبكياني،
لم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني يحقر من عمله ومما قام به، ولكن قال له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني هذا الصنيع وهذا الفعل لا يصدر إلا عن نبي مكرم، عن نبي خلقه لا يوضع في ميزان أبدا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نضع أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام في ميزان، أصلا ليس له ميزان حتى توزن به أخلاق النبي. ليس هناك لا في المشرق ولا في المغرب ولا بين السماوات والأرض ميزان توزن به أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الحلم والأناة والرأفة والرحمة وجبر الخاطر. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا ل 34 دقيقة. كما أسلفنا منذ بداية اللقاء أنه أولى المدخلات بشكور رفقة شيخنا صابر الهمامي اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بك شيخنا، تسعدنا كثيرا ويسعدنا حضوركم معنا كيف لا، ونحن نتحدث عن عترة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، بعد ما كنا تحدثنا في شخص سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق، ثم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق. اليوم سيد الذين يحيون، يعني كيف يمكن ألا نتحدث عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ إذا قلت الحياة فإنك قلت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان. فالحياة متجل في هذا الصحابي الكريم، الخلق العظيم متجل فيه كذلك كيف لا، وهو قد تربى في مدرسة النبوة، مدرسة محمد ابن عبد الله يعني صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يعني نتحدث في هذا الصحابي الجليل، وهو الذي يعني نتشرف نحن إذا تحدثنا عنه شيخنا. فنتدرج شيئا فشيئا للحديث عنه وفيه شيخنا بمعيتكم بإذن الله تعالى، وعن الأخلاق وخلق الحياء خاصة، والذي لا أريد أن أعمم شيخنا ولا أريد أن أسقط إسقاطات ليس لها محل، ولكن مسألة الحياء أصبح يشار لها بالبنان، وأصبح محل حديث المجتمعات عموما وخاصة مجتمعنا في تونس اليوم. ونحن إذ نضع إصبعنا على الداف، فهذا محاولة منا للإصلاح شيخنا، محاولة منا حتى نتحدث عن الخلل، ونحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نصلحه. وهذا الإصلاح لا يتأتى إلا من خلال سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الصالحون فالصالحون. شيخنا لكم الكلمة، تفضلوا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. صلاة وسلاما ترضيه عنا إلى يوم الدين. كلامنا اليوم في رجل يحبه الله ورسوله، هو عثمان بن عفان، هو ذو النورين، هو صاحب الهجرتين، هو جامع القرآن، هو مجهز جيش العسرة. هو من أصدق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي فضله أحاديث كثيرة تمدحه. هذه الأحاديث نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق أمتي حياء عثمان. وقال عثمان: أحيا أمتي وأكرمها. إذن فكلنا نعلم أن الحياء كله خير، والحياء لا يأتي بخير، والحياء هو الذي هو خلق يدفعك إلى فعل الخيرات، ويدفع عنك كل ما هو بذيء. وهنا عثمان بن حيان قد كان أحيا هذه الأمة، يعني أكثرها حياء، ووصل الحد به إلى أن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فكانت تستحي منه الملائكة. لماذا؟ لوقاره، لسمته، لحسن كلامه، لهيبته، ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فبالتالي نجد أن عثمان بن عفان كان الصف الأول الذين يتسمون بهذه الصفة الجميلة. كذلك عثمان بن عفان كان أمينا، وفيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فحذر منها، فقالوا: ما تأمروا من أدركها منا؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه. وهنا سمى يعني عثمانا بالأمين، يعني هذا هو فيه صفة الحياء، فيه صفة الكرم، فيه صفة الصدق، وفيه صفة الأمانة. وقل ما تجد صحابيا موصفا بكل هذه الأوصاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعظم من هذا الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن طلحة بن عبيد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. إذن نعم، وهذا دليل على ماذا؟ على حسن أخلاقه رضوان ربي عليه. وهذا ليس عجيبا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: ما من شيء أكبر في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فبالتالي كيف لا يكون يعني رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وهو أمين صادق به صفة الحياة، وهو من أكمل المؤمنين إيمانا. لماذا؟ لأنه كان رضوان الله عليه من أحسنهم أخلاقا. نتعرف على عثمان ونعرف به، ننظر في نسبه الشريف. أول شيء، عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. النبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فكان كانت هذه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه أروى كذلك هي من بني عبد الشمس بن عبد مناف، ولكن أم أروى هي بنت عبد المطلب، إذن فهو نال شرف النسب من أمه ومن أبيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسمي ذو النورين، وولد بعد عام الفيل بست سنوات، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات. عثمان نشأ بين سادة قريش، كان من أفضل قومهم وأعزهم مكانا، وكان أصحاب مال وأصحاب كان صاحب مال وصاحب ثراء على غرار بني أمية. بني أمية كلهم هم أصحاب مال وثراء منذ الجاهلية. وورث عن أبيه عثمان ثروة واسعة، فكان يحسن إلى قومه وكان يغدق عليهم ويكرمهم في عطائه، وبالتالي كانوا يحبونه. ومن جميل حب قريش لعثمان أنه قيل أن المرأة من العرب كانت تراقص ابنها قائلة: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان.
0: يعني
1: سبحان الله، يضرب المثل بهذا. ولذلك تجد أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم في صحف حديبية لما أراد أن يبعث عمر اعتذر عمر وقال: لكني أدلك على رجل أعز بها مني، يعني قريش، عثمان بن عفان. وفعلا هو الذي فاوض قريشا في صلح الحديبية. هنا كان عذب الروح، حلو الشمائل، محببا إلى كل الناس، وكان حييا وشديد الكرم. وهنا لم يسجد في الجاهلية لصنم قط، ولم يقترف فاحشة قط، ولم يشرب الخمر قبل الإسلام. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى قد أعطاه عقلا وحياء وأخلاقا من قبل أن يسلم. وهذا جميل جدا في عثمان. وكان قارئا كاتبا. وكيف أسلم؟ روي أن روى ابن حجر أنه سعدة بنت كريز هذه كانت خالته وكانت تتكهن في الجاهلية، فأخبرته بأنه قد أظله زمن نبي وأن هنالك مبعث نبي عما قريب. هنا عثمان وقع كلامها في قلبه وجعل يفكر. طيب، على الرغم من صحة الرواية وعلى ما يقوله أهل العلم في مصدر الكهانة هذه، ولأنها، ولكن هنا العبرة من الرواية أنه البشرى بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت اليهود، بلغت النصارى، وبلغت كذلك الكهان. هنا بقي يتردد ويفكر في هذا القول حتى لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فجلس إليه ورآه يعني يفكر، فقال له أبو بكر الصديق: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأوثان التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة؟ أليس الأصنام؟ لا تسمع لا تبصر. وهنا يعني عثمان أخذ يفكر. عرض عليه أول الأمر أبو بكر الصديق، قال له: أرى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا تجلس إليه؟ ألا تأتيه؟ ألا تسمع منه؟ قال: لا. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأى عثمان فقال له: يا عثمان، أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى خلقه. فقال له: والله ما تملكت نفسي حين سمعت قوله وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله. فكان رابع أربعة في الإسلام، وكان من العشرة المبشرين من الجنة، وكان من الأولين في الإسلام. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحاب العقول ويدعو أصحاب الأخلاق. لماذا؟ لأنه كان يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى أصحاب العقول، أصحاب الوعي. هذا لا تجد معه صعوبة في إقناعه بالإسلام. لماذا؟ لأن فطرته سليمة. وعثمان كان على عقل راجح وأهله هذا إلى سهولة قبوله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسلم عثمان ولكن صار قومه يعذبونه كباقي قريش، عمه الحكم بن عاص، خالته حاولت إقناعه ولكنه صبر، وحتى يئس منه عمه فأخلى سبيله. وهنا أمه قالت أموالنا وأنفسنا دون محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني ثبت إسلامه. ثم بعد ذلك أنه قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان له بنتان قد زوجهما من أبناء أبي لهب، رقية تزوجت من عتبة وأم كلثوم تزوجت من عتيبة. فلما نزلت الآية تبت يد أبي لهب، يعني أبو لهب فرض على أبنائه أن يطلقوا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، فطلق. وسمع عثمان هذا الخبر فخطب رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتزوج منها. ثم بعد ذلك يعني هاجر إلى الحبشة، وكان صاحب يعني الهجرتين. لماذا؟ لأنه هاجر مرتين. هاجر المرة الأولى وقال قتادة يعني كما يرويه البيهقي أول من هاجر إلى الله تعالى بأهله عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صحبهم الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. ننظر إلى هذا الفضل وهذا المقام الكبير. يعني كانوا 11 رجلا وأربعة نساء هاجروا وكان منهم عثمان. ثم بعد ذلك عاد إلى مكة عندما بلغهم أن قريشا قد أسلمت، وعندما تبينوا عدم صحة الخبر عاد في هجرة ثانية إلى الحبشة، وهنا سمي صاحب الهجرتين. لماذا؟ لأنه هاجر مرتين إلى الحبشة. ثم بعد ذلك يعني هاجر إلى المدينة. رقية كانت له خير زوج، وتخلف عثمان عن غزوة بدر. لماذا؟ لأن رقية كانت مريضة وكان يطببها رضي الله عنه وكان يعتني بها. وهنا لماذا سمي ذي النورين؟ لأنه بعد أن توفيت رقية بعد أيام قليلة من بدر جاء ويعني قال لنبينا صلى الله عليه وسلم انقطع صهري منك، حزن لأن انقطع صهره من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي، والذي نفسي بيده لو أن عندي 100 بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من 100 شيء. سبحان الله. يعني هذا من شدة حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعثمان. فهنالك يعني نال يعني سمي ذي النورين، يعني وسمته الملائكة بذي النورين. يعني يقول عمر بن الخطاب ذاك امرئ يدعى في السماء ذي النورين. لماذا؟ لأنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننظر إلى هذا الفضل، هو له قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم من الأب ومن جهة الأم، ثم بعد ذلك يصاهره في بنته الأولى ثم ابنته الثانية. وليس هذا لأحد من الصحابة دون يعني غير عثمان رضي الله عنه. عثمان كان له إنجازات عندما هاجر إلى المدينة. هو كان يسير الحال وكان كثير المال، ومن أجهل إنجازاته أنه جهز جيش العسرة. جيش العسرة غزوة تبوك كانت في الصيف، وكان ليس هنالك ثمار في المدينة، والفاقة شديدة وقلة في الزاد وفي المتاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة ولا الجنة؟ قام عثمان وجهز الجيش ب950 بعير. تخيل يعني لو يعني هذا مال كثير، هذه ثروة كبيرة، جيش كامل، وأتمها أتم 1050 فرسا. فهذا في بذله. عثمان بن عفان يعني عندما ضاق الحال بالمهاجرين والأنصار واشتد العطش ماذا فعل؟ اشترى بئر رومة. بئر رومة هذه كانت فيها ماء وفير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبها في الرواية الأولى أنه قال له تبيعها بعين في الجنة. فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها. هو كان مسلما. فتقدم عثمان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ قال نعم. فاشتراها عثمان ب35,000 درهم. تخيلوا هذا المبلغ، يعني الدرهم هذا مصفوف من الفضة الصالحة، فمبلغ كبير جدا. في رواية أخرى أنه اشتراها من يهودي إلى غير ذلك. عثمان يعني كانت له إنجازات كبيرة، ولكن حتى يعني نأتي على خبره كله، كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هنالك يعني كان دائما يعني يبشره بأنه سيكون شهيدا. ولذلك تجد أنه في حديث الحائط عندما دخل أبو بكر ثم دخل عمر، قال لمن بالباب، قال له يعني إذن له بالجنة، افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فكل الصحابة كانوا يعلمون من أصحاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان سيبتلى ابتلاء شديد. وهنا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، قاله أسكن أحد فليس عليك إلا نبي أو صديق
0: وشهيد.
1: إلا نبي وصديق وشهيدان. نعم. وفي رواية أو شهيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر لأبي بكر بأنه صديق، ولعمر وعثمان بأنهما شهيدان. وبالتالي كان يعلم. الأعظم من هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي عثمان ويقول له: يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا. طيب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي خلافة عمر ثم بعد ذلك خلافة عثمان ثم بعد ذلك خلافة عمر، ثم إن عمر يعني استخلف مجلسا فيه ستة من كبار الصحابة يستشيرون من ستكون الخلافة بعده، فتنازل ثلاثة لثلاثة، وبقي عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. عبد الرحمن بن عوف قال ماذا؟ قال: سأقوم باستشارة أهل المدينة، سأطرق عليهم الميزان وأسألهم: من أحب إليكم؟ من تريدون أن يتولى أمركم، عثمان أم علي؟ فكان الإجماع على عثمان. لماذا؟ لشدة محبة الناس لعثمان. عثمان تولى الخلافة في سنة 24 للهجرة، عن عمر يناهز 68 سنة، ودامت خلافته 12 عاما، وخلافته كانت فتحا كبيرا للمسلمين. له إنجازات عظيمة، أعظمها أولها وأعظمها هو ماذا؟ هو جمع القرآن الكريم. لأنه فيما يروى في البخاري وفي غيره أن عن أنس بن مالك أنه أن حذيفة بن اليمان قدم إلى عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان، ففزع يعني إلى اختلاف قراءاتهم، فهنا قال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أترك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، اختلفوا في القراءات. فهنا كان هنالك نسخة مكتوبة مصححة في عهد عمر كان قد أخفاها عند حفصة، فنادى أرسل عثمان إلى حفصة وجاءت بالكتاب الذي عندها وأمرهم بأن ينسخوا هذا الكتاب، وأرسل إلى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث، وكتبوا مصحف عثمان، وهو المصحف الذي بيدنا اليوم بين أيدينا، هو المصحف الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان بن عفان، وأمر بأن يحرق ما سواه من القرآن حتى لا يختلف الناس. وهذه يعني هذا يحسب لعثمان. لما يحسب لعثمان يعني توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكان هذا في سنة 26 و29 للهجرة. مما يحسب لعثمان الفتوحات، بلاد فارس، بلاد خراسان، بلاد أرمينية، وتونس وليبيا فتحت في عهد عثمان بن عفان، يعني في سنة 27 للهجرة على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وهذا كذلك قبرص وغيرها. مما يحسب لعثمان أنه أول من غزا البحر، يعني أول من جهز أسطولا بالبحر، أنشأ أسطول إسلامي. وكان معاي بن أبي سفيان رضي الله عنه دائما يكلم عمر في هذا، إلا أن عمر لم يجبه، ولكن عثمان أذن له وكان أول أسطول في البحر. هنا ما يجب علينا أن نقوله أن عثمان يعني في آخر خلافته صارت هنالك فتنة واختلاف. هنالك يعني قيل ابن السوداء، ويعني قيل رجل نسيت اسمه، ولكن هذا كان ما الذي كان يفعل؟ كان يريد أن يفتن، وكان أن يريد أن ينشر الفتنة، فصار ذهب إلى الكوفة فطردوه من الكوفة، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر، اسمه عبد الله بن سبأ، وهذا كان يهودي وهو ولد باليمن، ويعني صار يجمع الناس وصار يحرضون الناس على عثمان، على الرغم من أنه كان كثير التقوى وكل الشبهات يرد عنها. يعني قيل أنه كان يولي أصحاب أهل بيته، وهذا مردود عليه. لماذا؟ لأن جل الذين استعملهم عمر رضي الله عنه، أثيرت حوله شبهات بأنه كان لا يحسن التصرف في بيت مال المسلمين، وهذا كذلك خطأ. يعني وصاروا يؤلفون الإشاعات عنه واتهموه، قالوا هذا تخلف عن غزوة بدر وفر في غزوة أحد، وهذا لم يكن من أهل بيعة الرضوان، وكل هذا قد أجيب عنه. أهل بيعة الرضوان هي البيعة، أصلها بيعة الرضوان عند تحت الشجرة، قامت لماذا؟ لأن عثمان قد تأخر، فهم يبايعون لماذا؟ للأخذ بدم عثمان. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن عثمان قد قتل عندما النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. كذلك كان يعني ينظر في، يعني كان يطبب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني صارت الحادثة واجتمعوا وجاءوا، على الرغم من أنها يعني هذه كل هذه الشبهات دحضت وتبين أنها كذب، ولكن هنالك، وعندما عاد الأقوام إلى ديارهم هنالك من كذب عليهم وبعث لهم أن عثمان يجهز الجيش ليقتلكم، وعادوا إليه وقتل في يوم الدار سنة 35 للهجرة، وكان يعني مقتله على يد هؤلاء يعني المشاغبين. وعلى الرغم من أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم وبشره بأنه سيفطر عنده غدا، ومنع كل الصحابة من أن تصير هنالك فتنة أو غيرها، وتصبح حقيقة محزنة، ولكنه مات يعني شهيدا محتسبا صائما قائما مصليا. ويعني منذ أن توفي عثمان ودخلت الأمة في اختلافات لم تشهدها قبل عهده رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا ملخص قصة عثمان رضي الله عنه، حتى نعلم أبناءنا يعني اقرأوا التاريخ فيه العبر.
0: صحيح.
1: بل قوم لا يدرون ما الصبر، فيجب علينا أن نعلم أبناءنا القصص الصحيحة والأخبار التي حصلت، ونعلمهم سيرة هؤلاء الأعلام حتى لا يتلقوا من مصادر أخرى مزيفة ومصادر محرفة تحاول أن تتهجم على الصحابة وأن تشوه صورتهم، وهم من وراء ذلك يقصدون تشويه صورة ديننا ويعني تحريفه عن الحال الصحيح الذي هو عليه. إذن عثمان رضي الله عنه خلاصة القول فيه أنه كان كريما، كان أمينا، كان صادقا، كان حسن الأخلاق، كان ممن ساهموا في بناء هذه الدولة المسلمة الحديثة في أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، صبر واحتسب وثبت، وما أحوجنا إلى الثبات كما ثبت عثمان وكما ثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك بذل نفسه وهاجر في سبيل الله، وانتقل من أحب الأرض إليه إلى أرض أخرى حتى يسلم بدينه. ونحن اليوم نحب أن نهاجر في سبيل الله، ولا نحب أن نهاجر في سبيل المال وفي سبيل غيرها. يجب أن نعمر بلادنا وأن نحيي هذه الأرض، وأن نستثمر الطاقات الإيجابية فيما ينفع وفيما يساهم في نمو هذا البلد وازدهاره، وليس هربا من المسؤولية وهربا من الأمانة. وهذا يعني أمر تكلمت فيه كثيرا. عثمان يعني بذل ماله وضحى وتصدق، وكذلك هنا نرى أنه الأثر الذي قد يساهم به أغنياء المسلمين في ماذا؟ في إعانة الفقراء وإعانة المساكين والوقوف عند الأزمات. ماذا؟ لأنه الله تبارك وتعالى قد قسم الأقوات والأرزاق وجعل الفقير والغني، وبالتالي عثمان يبين لنا صورة متكاملة عن كل هذا. الحقيقة هذا كلامي في عثمان. شكرا لك على الاستضافة، وإلى موعد لاحق.
0: بإذن الله. شكر موصول لكم شيخنا صابر الهمامي، أسعدتنا كثيرا وأمتعتنا بهذه القصة الجميلة وهذه الأخلاق الرائعة، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وإلى قصة أخرى وصحابي آخر بإذن الله تعالى، شيخنا نستودعكم الله، بارك الله فيكم، إن شاء الله في العدد القادم إذا كنا من الأحياء نلتقي مع صحابي الجليل. تمام الخامسة في استوديوهاتنا، شخرجوا مع فاصل مع حمدي، ثم نرجع بإذن الله تعالى لاستقبال شيخنا مهدي بن سالم، نواصل معه بإذن الله تعالى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر، من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
1: إشهار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، مجددا الخمسة وخمسة دقائق، أهلا وسهلا بكم جميعا. تحياتنا أختنا أسماء وسلاتي، ريم طرشون، لميا سلامي، أسماء عوني، منير مزيو، ابتسام شريف، عبد المولى، هيكل دهش، هدية قاسمي، أمة الله شارني، رانيا سيود، وكل من يتابعنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعن طريق الراديو في منزلكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله دخلنا عليكم الأدف والمؤانس والخير والاستمتاع بإذنه سبحانه وتعالى، والإفادة. الإفادة الثانية أكيد بشكون حاصلة رفقة شيخنا مهدي بن سالم اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية سيدتي الكريمة لك ولجميع الفريق العامل معك ولمن ذكرتي من السادة المستمعين لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ولكم تحية بتحية شيخنا، وربي يبارك فيكم إن شاء الله في مجهودكم وفي علمكم وفي كل ما تقدموه من أجل إفهام الناس شيخنا، ومن أجل يعني ترسيخ المعلومة، لأنه ترسيخ المعلومة ليست من السهل شيخنا، أن ترسخ معلومة في أذهان الناس وأن تعرفهم بالله سبحانه وتعالى وبمراد الله وبمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. أكيد مراد الله، لأن السنة النبوية المطهرة والأحاديث النبوية المطهرة هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، أراد من خلالها المولى سبحانه وتعالى أن نسعد في هذه الحياة الدنيا، فأنزل السعادة والطمأنينة على قلب نبيه عليه الصلاة

0: الصلاة والسلام عن طريق القرآن الكريم وعن طريق السنة النبوية المطهرة، وأراد لنا النبي كذلك أن نعيش هذه الطمأنينة وهذه السعادة وهذا الرضا عن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه السنة المطهرة. وصاياه عظيمة جدا، ونحن وصلنا إلى ختام الوصية اليوم شيخنا، ختامها مسك بإذن الله تعالى. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهذا ربما يشكل لبسا عند السادة المستمعين شيخنا، لأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام كان ضحاكا بساما، فكيف يكون ضحاكا بساما وهو يقول لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب؟ أكيد أنه الضحك هذا عنده خصوصيات شيخنا نتعرف عليها من خلال حديثكم، تفضلوا شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على هذه الفرصة التي أتاحها لنا معكم سيدتي للتذاكر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أمر الله سبحانه وتعالى وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم عن الله سبحانه جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه وقعد في ذلك قاعدة لجميع المسلمين،
0: نعم،
1: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما ذكرت سيدتي الكريمة، فقال سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، يعني ليس هناك أمر واضح وجلي كهذا الأمر،
0: نعم.
1: فلذلك نحن لنا وحيان، الكتاب والسنة. الكتاب جاء مجملا والسنة جاءت مبينة ومفصلة لما جاء في الكتاب،
0: نعم.
1: وقد وصلنا السنة كما وصلنا الكتاب، فمن رفض السنة فكأنما رفض الكتاب،
0: نعم.
1: ومن رفض وحي السنة فكأنما رفض وحي الكتاب. ونحن نؤمن بالكتاب أنه كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النور الذي نفهم به هذا الكتاب. يعني الإنسان لما يكون في بيت الكريمة وعنده كتاب يريد أن يقرأه، وإن كان له بصرا فإن كان البيت مظلما فلن يستطيع القراءة، فلا بد له من النور مع وجود البصر حتى يفهم. وهكذا جاءت سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليبين لنا كلام الله سبحانه وتعالى الذي ذكر جل وعلا أن أصل الضحك منه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا هو الذي أضحك
0: وأبكى،
1: أصل الضحك من الله وأصل البكاء من الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم والمؤمن إذا رزقه الله سبحانه وتعالى هذا الضحك فلابد أن يوظفه، فلابد أن يوظفه فيما يرضي الله جل وعلا. فكيف نفهم هذا الضحك ونفهم معناه وكيفية تطبيقه؟ فلابد أن ننظر إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله نحمد الله سبحانه وتعالى، ولو نجلس الإنسان يبقى طول عمره حامد لله سبحانه وتعالى، ساجد لله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان ذلك إلا جزءا قليلا من حقيقة شكره صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك شوف سيدتي الكريمة، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى الظاهر أنه أمور بسيطة الضحك، ولكنه رغم ذلك ما ترك صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا ودلنا لنجتنبه صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذا الضحك هو يعني صفة من صفات الإنسان، ولعله يعني مزية يتمزى بها كل مخلوق، مزج الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذا الضحك، فلهذا الضحك ضابط أم ليس له ضابط؟ فلابد أن نضع ذلك على الميزان، والميزان خلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ففي هذه الوصية الخاتمة للوصايا الخمس ينهانا صلى الله عليه وسلم أو يوجهنا عليه الصلاة والسلام، قال ولا تكثر الضحك. ونشوف هنا باش نحن زاد ما يتلبسش علينا الكلام، سيدنا ما قالش ولا تضحك،
0: تكثر،
1: قال ولا تكثر، يعني المقصود هو الإكثار من الضحك وليس عدم الضحك،
0: نعم.
1: يعني نقول لا ما تضحكش، لا ما تضحكش والضحك لا وسيدنا أنا أضحك، لا لا لا إن نهانا عن ولا تكثر ولا تكثر، يعني نهانا عن الإكثار. ثم إذا أردنا أول أن نعرف هذا الضحك الذي نهانا عن الإكثار منه صلى الله عليه وسلم، فننظر إلى أن أهل العلم جعلوا الضحك إلى ثلاثة أقسام، أو خلينا نقول إلى مبادئه، لأن الضحك مبدأه تبسم ثم يصل إلى الضحك ثم إلى القهقهة، هذه مراحل، هذه أقسام الضحك. طبعا فيها ما هو المندوب والمسنون، وفيه ما هو المذموم، وفيه ما هو المنهي عنه والمحرم. أما التبسم فهو حركة الفم والضحك من غير صوت، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فتذكر السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير التبسم، ويذكر في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه ما رؤي إلا متبسما صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا في الحقيقة دأم الأنبياء جميعهم، لذلك ذكر سيدنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل في رواية في الحكاية عن سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها.
0: نعم.
1: وبين لنا هنا أن الضحك هو التبسم وليس القهقهة. فتبسم تعجب، تبسم شكر لله سبحانه وتعالى أن أنعم عليه وألهمه بمعرفة لغة الطير ولغة الحيوانات والفهم عن النمل وما يقول، فتبسم شكرا لله، تبسم تعجبا لما أنعم الله به عليه سبحانه وتعالى. فلذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كثير التبسم. وهنا إشارة سيدة الكريمة لجميع المسلمين عامة، ولأهل العلم ولأهل الدعوة ولأهل المساجد والأئمة والمحاريب خاصة، أن هديه صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم فأكثر من التبسم. وأعظم وأهم دعوة تكون مع التبسم، ومهما كانت النصيحة ومهما كانت قيمة النصيحة فإذا كانت من غير تبسم كان فيها من النقص الشيء الكثير. فبيجيش واحد مثلا اليوم سيدة الكريمة وكأنه نشوفه دائما هكا شادد ضحكته وكأنه دائما نفكر حزين وكأنه مهموم وكأنه كذا، وخاصة يبدأ لابس معناها ما شاء الله وكأنها لبسة السنة وهي السنة ولبسة التدين ويظهر عليه أثر التدين، ثم نلقاه قليل الضحك يعني قليل التبسم، نادرا ما يتبسم، سواء كان مع أهله سواء كان في العمل بتاعه سواء كان في معاملة الناس، وكأنه يريد أن يظهر الناس أنه يعني شديد الخوف وشديد الهم على ما أنزل الله وشهيد شديد الهم على الدعوة شديد الحرص على الدين. لا لا لا، قلوا يا سيدي لك النية طيبة والتطبيق خطأ والتجسيد خطأ. لماذا؟ لأنه في التصور ما يكون أكثر حرص منا على الدين كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما تصورش إنسان في هالكون هذا يحمل الهم كما يحمله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والأدلة في ذلك كثيرة، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه ما يحمله من هم الدعوة والخوف والخشية على أمته، وما يعلم من الغيب الذي أطلعه الله عليه، وما رأى من شدة العذاب الذي سيعده الله وأعده الله سبحانه وتعالى للمذنبين، وشدة خوفه على أمته إلى يوم القيامة، وحرصه على هداية الناس إلى يوم القيامة، ورغم ذلك صلوات ربي وسلامه عليه فما روي إلا متبسما. فهذه دعوة عامة لكل المسلمين، تبسموا، تبسموا في بيوتكم، تبسموا مع أزواجكم، تبسموا مع زوجاتكم، تبسموا مع أبنائكم، تبسموا في الشارع للمسلمين لمن عرفتم ولمن لم تعرفوا، فتبسمك في وجه أخيك الصدقة، هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا وجهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحتاج نحن نتدرب على التبسم سيدتي الكريمة.
0: نعم
1: سيدي. يحتاج أنه الإنسان يدرب نفسه ويجاهد نفسه عن كثرة وعلى كثرة التبسم، فليس هناك إسراف في التبسم. وليس هناك يعني
0: تكلفة.
1: نعم.
0: ليس هناك تكلفة شيخ.
1: وليس هناك تكلفة في التبسم، بالعكس. يعني رأيت واحد العلماء والمشايخ ما شاء الله رأى طالبا رأى على وجهه البسمة ورأى على وجهه سمتك الرزانة، فقال له تلكم البسمة أو عند يعني يقصد أهل الدعوة لفتح الله بها إفريقيا كاملة.
0: الله الله. أي نعم
1: سيدي. بسمة فقط بالبسمة لشدة أثرها على الطرف الآخر مهما كان. اليوم نحن خلينا نحكي حتى في الطريق اليوم، بعض الإنسان يقع في موقف حرج أو يخطأ أو يتجاوز أو لعله يصير هكذا ما شاء الله، فالطرف المقابل بس أنت تضحك في وجهه بسم وكأنك صبيت فوق الصلمة حتى يكون شعارك، حتى يكون شيء تغشش، حتى شو كذا فاير البسمة. يعني سبحان الله يدرك لها سر عجيب، خليك يعني خلي يعني يجبر على الاحترام، يجبر على التقدير، يجبر على العفو، على المسامحة، على التجاوز، سبحان الله. فلذلك هذا الضحك الذي مبدأه هذا التبسم هذا أمر مشروع، وهذا أمر مندوب، وهذا أمر مدعو ندعى إليه، وهذا أمر نثاب عليه، وهذا هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما المرتبة الثانية بعد التبسم والذي هو الضحك من غير صوت أو الضحك بصوت خفيف، لأن التبسم هو من الضحك من غير صوت أصلاً. لذلك إذا تبسمت فلا يعرف تبسمك إلا من كان في مقابلتك. اللي مقابلك يعرف أنك تبسمت، ممكن اللي وراك ما يعرفش اللي أنت تبسمت، فهي من غير صوت فقط، هي صورة ترتسم على الوجه. أما الضحك أو الضحك بصوت خفيف فلعله لا يسمعه إلا من كان عن يمينك أو عن شمالك، هو بصوت تبسم بصوت، ولكنه تبسم بصوت خفيف. وكذلك هذا أمر لا حرج فيه، يعني ولا يسقط الهيبة ولا يسقط المروءة إذا لم يخرج عن حده. فلذلك إذا إنسان ضحك فليحاول أنه لا يخرج صوتا مع ضحكه، إن أخرج أو خرج صوتا مع ضحكه فلا يجعله قهقهة. وهذه في الحقيقة هذه الضحك الذي هو القهقهة التي هي ضحك بصوت مرتفع، التي هي الضحك اللي تجعل كل من حولك والكل الحاضرين والكل من يجلس معك يسمع هذا الضحك ويعلم بهذا الضحك، وإن كان يعني يعطيك بظهره فيسمع القهقهة الناس كل تتلفت، يعني اللي في الشارع الكل يتلفت، اللي في القسم الكل يتلفت، اللي في السيطار الكل يتلفت. هذه فيها قهقهة، وهذه في الحقيقة القهقهة تحدث عنها حتى الفقهاء وأجمعوا على أنها مبطلة للصلاة واختلفوا في بطلانها للوضوء أو في إبطالها للوضوء. فقالوا هذه من الذي يصلي ويقهقه هذا صلاته باطلة، ما عادش نحكيو فيها. والوضوء قال الحنفية ببطلان كذلك الوضوء بالقهقهة، ولكن المالكية لا يقولون ببطلان الوضوء بالقهقهة، ولكن كذلك تبطل الصلاة. ثم هذه القهوة هي مسقطة للمروءة، خارمة للمروءة كما يقول. يعني الأصل في الإنسان صاحب الهيبة وصاحب الوقار وصاحب المكانة أنه لا يقهقه، والحقيقة ما تخرج الضحك هذا بصوت عالي وبتقهقيه نقول واحنا إلا يعني من كان يعني خفيف الرأي وخفيف العقل، اللي ما زال مرزنش، اللي ما زال، وهذا أمر فيه شيء من قلة الحياة.
0: نعم سيدي.
1: فلذلك هذا أمر يعني خلينا نقول مستقبح حتى في الشباب، ويزداد يعني قبحه في البنات وفي الفتيات وفي الصبايا، وهذا إن كان في مكان خاص بل في مكان عام. يعني في الطريق والصوت مرتفع وبنية صهقة ولا وليدي قهقة ولا لا، هذا أمر ليس فيه أدب، هذا فيه تعد عن الحرمة وتعد عن الأخلاق العالية والأخلاق الراقية والأخلاق الرفيعة. فنحن نتجنب أكثر ما يمكن هذه القهقهة، ولعلها هذه التي نهى عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أمرنا أن نجتنبها، وخاصة إذا كان في هذه القهقهة مثلا استهزاء بالغير أو تقليل من شأن الغير أو الاحتقار الغير أو خلينا اليوم يقولوا بما يسمى التنمر على الغير، وأن يضحك أو يضحك يعني بكذب على الغير، فالبعض يكذب من الكذبة ليضحك بها الناس، فهذا من الأشياء المحرمة. أن يكذب ليضحك، أن يكذب ليضحك، فهذا أمر منهي عنه ونهى عنه الشرع ونهى عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي إذا أكثر منه المسلم تسبب له في موت قلبه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولهذا علل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النهي عن كثرة الضحك. هذا كثرة الضحك المنهي عنه، كثرة الضحك الذي هو بقهقهة برفع الصوت ويكثر الإنسان منه، فهذا يثمر والعياذ بالله سبحانه وتعالى قسوة للقلب. ولماذا قال قسوة للقلب؟ لأن كما نعلم سيدتي أهم عضو في الإنسان هو القلب.
0: أي نعم.
1: سواء كان هذه يعني القلب التي هو العضو الصنوبري.
0: أي نعم المضغة. أي نعم.
1: المضغة هذه التي في الجسد هي الحسية، فهذه هي كذلك هي من أهم أهم عضو في الجسم، مش من أهم لكنه أهم.
0: عضو نبيل نعم.
1: إذا أخلص إذا كان في القلب نقول إحنا لا قدر الله أثر الله فصارت المنية وصار الوفاة. وكذلك بالمقصود بالقلب الباطني الذي هو أصله الروح، التي هي أصل الإنسان في وجوده في عالم الذر، ثم وجوده في عالم البطن الأم والجنين، ثم هو وجوده في عالم هذه الدنيا، ثم إذا خرج من هذه الدنيا فبقي الجسد وصعدت الروح تنافق عن صاحبها أمام الله سبحانه وتعالى. فهي التي تشهد أن لا إله إلا الله، وهي التي ترقى بلا إله إلا الله، وهي التي تتنور بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك مما يساعد على حياة هذا القلب، القلب الإيماني، القلب الروحي، القلب الذي سيقف به بين يدي الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يميته كثرة الضحك. أي وكأن كثرة الضحك تذهب بالنور الذي في القلب، وإذا ذهب النور الذي في القلب حلت الظلمة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم هو القلب، مش اللي نقول اليوم القلب اللي فيه رسور أو القلب اللي قالوا التسريحة في العيرة أو قلب، لا مش هذا القلب. هذا القلب كما قلنا هو الروح التي تتلف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. القلب السليم من الغش، القلب السليم من الحقد، القلب السليم من البغض، القلب السليم من هذه الآفات الباطنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول سيدنا عمر رضوان الله، سيدنا عبد الله بن عباس، أن كثرة الضحك هذا تجعل ظلمة في القلب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: من أذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار وهو يبكي.
0: والعياذ بالله.
1: فكيف يمكن الإنسان أن يضحك وفي معصية كما ذكرت سابقا، إن كان استهزاء أو كان في غيبة أو في كذا، وهو يضحك سبحان الله. فهذا قاله كأنه سيدخل النار، ولا يكفي دخوله للنار بل سيدخل النار وهو يبكي. ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن كثر مزاحه استخف به. هذا سيدنا عمر الذي وافقه القرآن والوحي في عدة مواضع من القرآن الكريم. سيدنا عمر بن الخطاب هذا الرجل الملهم رضي الله تعالى عنه، الذي لو كان نبيا بعدي لكان عمر، كما قال عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: من كثر ضحكه قلت هيبته. ويقول سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى: لما رأى شابا يضحك ملء فيه، يضحك ويقهق، هذا التقيه اللي كنا نحكيه عليه معناه بصفة يعني بأمر ملفت للنظر، فقال له: يا بني هل مررت على الصراط؟ نعم. ليش الفرحة هذه كلها؟ ثم تعديت الصراط؟ فقال: لا. قال: فهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ حمد ما لا أنت تضمن تخلوا الجنة؟ قالوا: لا. فقالوا فلما هذا الضحك؟ علاش هذا الكل؟ قال إن نضيف اليوم أني على كلام سيدنا حسن البصري إن جاز ذلك. نقول اليوم وهل تحرر بيت المقدس حتى نضحك نحن هذا الضحك اليوم؟ وهل رفعت الآلام الأمة اليوم بدماء المسلمين التي تستباح في مشارق الأرض ومغاربها؟ المسلمين اليوم الذين يذوقون المرارة من الجوع ومن العطش ومن البرد، الجوع المسلمين اليوم اللي في بعض الأماكن يهانون من أجل فقط انتسابهم للدين وإقامتهم من الصلوات. هل رفعت هذه الأحوال على هذه الأمة حتى نضحك من أثينا وكأننا الواعد منا قد بشر بالجنة؟ لذلك الإمام البوطي رحمه الله تعالى الشهيد السعيد يذكر مرة وشاف بعض الشباب سبحان الله فرحة كبيرة وعالمة بالطريق وشوف شبابك علامات، فسأل اللي معاه قال له يا أخي شم هذا الشباب هذا؟ قال له سبحان الله هذا وقتي كانت ماتش كورة وكأس عالم وش عارفه. قال له سبحان الله، وقال وكنت أظن أن بيت المقدس قد حرر. يعني لما شفت هذا وكان ظنيت أن بيت المقدس قد حر، ولكن هذا من أجل شنو؟ من أجل لعبة. ثم يا سيدتي في الختام قبل أن تنتهي هذه الدقيقة التي بيننا، أردت أن أشير فقط إلى القاسم المشترك بين الخمس وصايا التي ذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن كل قائل هذه وصية لها مكانة، وهذه وصية يوصي بها حاجة أخرى، وهذه يوصي بها حاجة أخرى. علاش جاوب بالضبط؟ وشنو القاسم المشترك بين هذه الخمس وصايا التي ذكرها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلما ننظر أنه لما قال اتق المحارم تكون أعبد الناس، أن التقوى محلها القلب. ثم قال وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، فإن الرضا مكانه القلب. قال وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا والإيمان محله القلب. قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، فإن محبة الخير للغير من القلب. ثم قال لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب.
0: نعم سيدي.
1: فخذ أسباب النجاة للقلب وابتعد عن أسباب المميئة التي تميت القلب. عسى أن يحشرنا وإياكم جميعا من الذين يحيي الله قلوبهم في الدنيا والآخرة.
0: آمين يا رب العالمين. خير ما ختمت به شيخنا، ربي بركنا فيكم إن شاء الله وفي علمكم، وربي يجزيكم عنا كل خير. شيخنا مهدي بن سالم مشكور جدا ومأجور على كل ما تفضلت وذكرته، وربي بركنا فيكم جميعا مشايخنا الكرام. تحية لكم شيخنا، بارك الله فيك وربي يجزيك عنا كل خير. 35 دقيقة باش نخرجوا في إشهار بعده ابتهال بعده الدكتورة جيهان ترقي معنا، نختم معها بإذن الله.
2: إشهار
3: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 5:35 دقيقة تقيدنا في استوديوهاتنا. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. أكيد مسك الختام لن يكون إلا مع الدكتورة جيهان ترقي معلا اللي هي معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم دكتورة. مرحبا.
1: أحبائي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما يصلكم صوتنا بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة جيهان تريقي معلة مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية، ونحن أسعد كثيرا وجدا بهذه اللقاءات المتجددة معكم دكتورة، ونحن نتحدث عن الهداية ونتحدث عن الله سبحانه وتعالى، ونتحدث كما أسلفنا في العدد الفارط عن هذه التزكية وعن تحصين العائلة بالعلم. تحدثنا في الوصية بالمرأة القوارير، تحدثنا في حقوق الغير، في حقوق النفس، وتحدثنا أشرنا في حقيقة الأمر إلى حقوق الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تعالى نواصل في هذه الحقوق، حقوق مولانا سبحانه وتعالى علينا. بمعي أيتكم دكتورة نتعرف على هذا ونعرف الناس ونجلس هذه الجلسة اللي كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، علها أن تنالنا من ينالنا من هذه من هذا الذكر رحمة لا نشقى بعدها أبدا بإذنه سبحانه وتعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عود على بدء وسننطلق في هذه يعني المداخلة بما انتهينا به في القصة الفارطة.
0: صحيح. نعم.
1: أداء حقوق الله.
0: نعم.
1: حقوق الله علينا، يعني سبحان الله يقول أداء حقوق الله، يعني ميزان الله في حياة الإنسان من أداء الحقوق إلى استقامة النفس وإصلاح المجتمع.
0: نعم.
1: لا تستقيم حياة الإنسان بكثرة ما يملك ولا بكثرة ما يعلم ولا بكثرة ما ينجز، وإنما تستقيم حينما يوضع كل شيء في موضعه.
0: نعم.
1: صحيح. ويؤدي كل حق إلى صاحبه ويضبط حياته بميزان الله عز وجل. يعني سبحان الله، وقت اللي نتأمل يعني في القرآن العظيم ونسمع لفظ الميزان، لفظ الميزان قال فيه والسماء رفعها ووضع الميزان
0: ألا تطغوا في الميزان، أي نعم،
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هنا رسب نلقاو روحنا في ثلاث حاجات، ثلاثة توجيهات عظيمة من المولى عز وجل: ألا نطغى، أن نقيم الوزن بالقسط، وألا نخسر الميزان. نشوفوا يعني هذا الثلاثي هذايا يفتح أمامنا أبواب واسعة للتفكر. يعني كيفاش ربي سبحانه وتعالى حكي على السماء وبعد تحدث يعني علاش جاء الحديث الميزان بعد رفع السماء، وما علاقة انتظام الكون باستقامة الإنسان؟ ربي راه كل كلمة راهي ربي خلاها في القرآن العظيم، لأنه كلامه نور ووحي يعني وروح ذلك القرآن العظيم. من عرف مكانة القرآن العظيم في قلبه وأنار له دربه. يعني ربي سبحانه وتعالى قال إن خلقنا كل شيء بقدر. وقت لي الشمس حبي وريك حاجة، الشمس لها نظام، القمر له منازل، الليل والنهار يتعاقبان بانتظام، حتى جسم الإنسان يقوم على توازن دقيق جدا في الوظائف، وكلنا نعرف هذا الشيء سبحان الله. فإذا اختل توازن بعض العناصر في الجسم شنو اللي يجرى؟
0: اختل توازن الإنسان
1: تتأثر صحته ويختل التوازن، يختل ويمرض والعياذ بالله. السيارة عندما تختل في الطريق شنو يصير لها؟ يضطرب سيرها وممكن والعياذ بالله تصير حادث سريع والعياذ بالله. البناء وقت اللي يكون متوازن والبناء يختل في التوازن نتاعه فيصبح مهددا،
0: ينهار بالانهيار.
1: بالانهيار والسقوط والعياذ بالله. يعني كيفاش نتصوروا انه الانسان تستقيم حياته ولا وهو لا يزن أقواله ولا أفعاله ولا أوقاته ولا علاقاته بميزان صحيح. الميزان هذية بس يوصلنا الحاجة إنه الإنسان في الحياة هذية يحتاج لذلك الميزان. الميزان اللي نحكيه عليه مش ميزان السلعة، مش ميزان اللحم، وما هوش ميزان الذهب، وما هوش الميزان اللي مش نزنوا به يعني جماعة الكونتابيليتي دي بي والكريدي. بس تبدأ الأمور مريقلة يعني والموازنات نتاعهم منظمة. لا، هذا ميزان آخر
0: من نوع خاص.
1: هذا ميزان اللي أنت مش توزن به أقوالك وأفعالك وأوقاتك وعلاقاتك. هذا ميزان داخلي هذا سيكون، وربي سبحانه وتعالى وأول حاجة أول حاجة اللي مش يضبط هذا الميزان حقوق الله عز وجل على عليه. على خاطر نعرفه كيفاش يختل الميزان، لازمنا نعرفه ما الذي يوضع في كفة الميزان. وأعظم حاجة توضع في ذلك الكفة هي حقوق الله عز وجل سبحانه وتعالى. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فأجاب سيدنا معاذ قال له الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. وتفهموا فيا ولا؟ وهنا هو الحق الجامع وتتفرع عنه كل الحقوق والواجبات. أولا أول حق لله شنو مش يكون؟ حق التوحيد والإخلاص.
0: العبادة
1: حق. وكيفاش باش نعبد ربي سبحانه وتعالى كان ما يكونش عندي توحيد لله عز وجل؟ شنو انت مثلا تسمع بعباد يقول لك يعبدوا في الشمس ويقول لك يعبدوا في الاوثان والاصنام ويعبدوا في الاسباب ويعبدوا، فهمتوا الفكره؟ يسجدوا لشنو؟ يسجدوا للمال، يسجدوا للعزل كما بني اسرائيل والعياذ بالله. حق التوحيد والاخلاص ان يكون الله وحده هو المعبود وان تكون النيه خالصه له. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا في الحق الأولاني. أنتم تحبوا هذا التطبيق العملي هكا ولا؟
0: نعم.
1: قد يكون شخصان يعني يعمل هذا الشخصان هذوما نفس العمل سبحان الله، لكن أحدهما يقصد به وجه الله ونفع الناس والآخر يقصد به السمعة والمدح والرياء.
0: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر.
1: يعني ربي يبارك فيك ريتا، ريتو، هذا هو المثال بالضبط. فالأول ما ينبغي أن نضعه في الميزان أعمالنا ليس حجم العمل بل شنية، بل صدق النية والموقف. يعني واتجه بصدق النية، صدق النية، الصدق، الصدق. يعني الصدق هذا حاجة عظيمة عظيمة جدا سبحان الله. الصدق ماهيش حاجة عادية. سبحان الله. يعني من دعوات سيدنا إبراهيم قال قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق هو الذكر الطيب والثناء الحسن. وردت يعني ريت قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتذكر في القرآن قدم الصدق. قدم الصدق انك انت تلقى الجزاء، يعني قدم الصدق هو في الجنة. انك تكون في مكان عالي. يعني الصدق اينما حل، يعني وتحدث ياسر القرآن على الصدق وعلى الصديقين وعلى مرتبة الصديقية. اللي هي مرتبة يعني قبل يعني اخر مرتبة هي الانبياء وتحسن بالضبط تكون
0: الصديقون والشهداء.
1: وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم وأدخلنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أدخلنا في رحمتك يا رب العالمين. إذن الحق الأول اللي تحدثنا عليه حق التوحيد والإخلاص. الحق الثاني انت ربي سبحانه وتعالى حقوق الله، من حقوق الله الحق الثاني حق الصلاة والمحافظة على مواقيتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني الصلاة ليس مجرد حركات رهي ولا عمل نضيفه إلى قائمة أعمالنا اليومية. هي عبادة عظيمة تنظم صلتنا بالله عز وجل، تعلمنا الانضباط والوفاء بالمواعيد، وتعلمنا حاجة أكبر من هكذا، واسجد
0: واقترب.
1: فكلما سجدت اقتربت إلى المولى عز وجل، بما معناه أنه أقرب ما يكون العبد
0: هو
1: إلى الله وهو ساجد.
0: إنهم.
1: سبحان الله، إحساس لازم يجيك الإحساس، مش أنا قاعد أقية وجعني أني هكذا ظهري وجعني أي أنا نهبط ولا ما نهبط، الشيطان خنزة بيجيب له الأحد، يجيب له كل شيء، يقعد يتكلم في الثالث أنا فما ركعة، أنا سو زعمة في الثانية ولا في الثالثة.
0: أي والله
1: هي
0: حول
1: يعني
0: ولا قوة إلا بالله.
1: ولي عنا حق الصلاة والمحافظة على موقيتها، ونبدأ ونكبر معنى الصلاة في قلوبنا. مش الصلاة حركات، ليست حركات، لكنها خطوات تقربك من المولى عز وجل. يعني سبحان الله، يعني قد ما كنت منضبط في صلاتك قد ما أنت بشوية بشوية مش تتصلح، قد ما تكون ممكن تبدأ من الأول وانت تصلي كأنك تأدي في الحركات من الأول، ولكن بشوية بشوية قد ما أنت تقترب من المولى عز وجل من خلال السجود ومن خلال الدعاء ومن خلال قراءة القرآن وسماع القرآن والذكر ومراقبة النفس وإصلاح ذات البين وإصلاح النفس الداخلي، قد ما الإنسان يرتقي في محبة المولى عز وجل ويقترب إلى الله عز وجل، ويكون إن شاء الله مجاب الدعاء. يعني ريتوا الحق الثاني
0: نعم.
1: نحب تطبيق عملي. متى أجد وقتا للصلاة بين أعمالي؟ تبدأ تسأل في السؤال أي وقت مش نصلي؟ نجعل الصلاة في وقتها ثابتا أساسيا. وإيش نعمل بالضبط؟ شنو نبدأ نعمل وشنو نعمل؟ لا، لازمني أنا نحط الصلاة هي الأصل
0: الأولوية،
1: هي الأصل في وقت الصلاة هو الأصل، وحولها يدور تدور الأعمال.
0: أينا.
1: حتى كيف تقولوا في مواعيدنا، يقولوا مثلا بعد الفطور، ما احنا عندنا في الكلمة أي بعد الفطور ولا أي في العشية واحد الصغار، لا نولي يقول أسمع بعد صلاة الظهر، تعرف جيت بعد صلاة العصر، ريتوا كيفاش نربط مواعيدي بالصلوات. فتولي الصلاة هي اللي في قلبي تبدأ تكبر. الحق الثالث للمولى عز وجل حق الطاعة والامتثال للأوامر. قال تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حق الطاعة والامتثال لأوامره عليه الصلاة والسلام، بس مش تمتثل لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يترك شيء إلا وحدثنا عنه، لم يترك شيء إلا يعني عنا فيها القدوة الحسنة في كل المجالات سبحان الله. الاستقامة ليس أن نختار من الدين ما يوافق أهواءنا ونترك ما يخالف رغباتنا، لكن الاستقامة هو أن نقوم بما جاء في الدين بما يتاح لنا اللي قدامنا. يعني مش مثلا نقول والله يا ذي نحبه فذا بي نعمل هيك. والإنسان يحرص يعني عليه أن يحرص على العبادات نتاعه ويحرص على حقوق الآخرين، ويحرص ألا يكذب وألا يغش، فهمت؟ مش يكون عنده يعني ميزان ويكون مضبوط، لأنه الطاعة ليست شعائر منفصلة عن الأخلاق والمعاملات، راهي مرتبطة ارتباط وثيق. الحق الرابع حق الشكر على النعم. هذا حق عظيم أن تشكر الله على نعمه. قال تعالى لئن شكرتم
0: لأزيدنكم.
1: سورة إبراهيم، شوفوا الدعاء بتاع سيدنا إبراهيم إلى يومنا هذا.
0: نعم.
1: يعني تروا الأثر نتاعه سبحان الله. أنت تشكر
0: وربي
1: يزيد، وسبحان الله سورة سيدنا إبراهيم هي أصلا سورة الشكر على النعم.
0: نعم.
1: وجيب كيفاش وجيب في أخر السورة المثال النموذج على الشكر. يعني كي قال كيف معناها أشار لسيدنا إبراهيم، قال شاكرا لأنعم الله. إيش هي المشكلة تاع شكر النعم؟ المشكلة تاع شكر النعم اعتياد النعم.
0: أيوة.
1: كما رضت والعياذ بالله. أي تقولوا شنو حوالك اليوم؟ والله الحمد لله وكقمت الصباح
0: وعملت
1: فطوري كالعادة، هي وعملت كيفاش واخترت فطوري هي بالحق. أنت سؤال اليوم تقولوا قمت لباس الصباح، تمشي في الفرشة، تمشي هكا قمت ونجست واغسلت وجهك وكل هي في بالك اللي هيك نعمة من نعم الله عز وجل عليك يا أخي. ما كنتش تنجم، سامحني في الكلمة، وكلنا ما كانش واحد فينا ينجم يرقد
0: وما يقومش. صحيح.
1: أيوة. حاليا لازم استحضار المعنى هذا، هي هو النبي صلى الله عليه وسلم علم هان الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمادنا وإليه النشور واللي معنا في الحياة الحمد لله. شوف هذه أول حاجة حمد أول حاجة أنت قمت حمدت عليها رب سبحانه وتعالى. فاعتياد النعم هي من أخطر الأمراض التي تصيب القلب وتصيب الإنسان فيتبلد عنده الإحساس والعياذ بالله. يعني الشكر هي ليست كلمة تقال باللسان بل اعتراف بالقلب وحمد باللسان واستعمال للنعمة فيما يرضي الله. فمن أعطاه الله مالا فمن شكره أن لا يظلم به أحدا ومن شكره أن يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين ومن أعطاه علما فمن شكره أن لا يتكبر به وأن يفيد به الناس ومن أعطاه منصبا فمن عدل بين الناس ومن أعطاه الصحة فمن شكره أن يحافظ عليها وأن لا يتمسك ولا يستعملها يعني في معصية. أعطاك ربي الصحة مش كل أنا واحد يعني من الحاجات المبكيات أنك سارة إنسان معناها يعني بالحق معناها خارج من المسجد ما زلت تاني صلي سبحان الله خارج من المسجد عليه كل سمات الوقار وكل سمات الفلاح والصلاح وتتلفت تلقاه قاعد يمشي بشوية ويتكي عليه
0: اي والله
1: عليه عليه عليه صحتك اللي ما في باليش اسمع والله شيء ما في اغزر للباكو الباكو نتاع الدخان شنو مكتوب فيه
0: هو في حد ذاته ينبه اي نعم
1: قلت كتيبه وتوليت بالتصويره اللي بومو كحل الماسك على الوجه يعني كله في بالك تغزر وقد تم اعلامه ك وتعرف وقديش من واحد قديش من واحد يعني وافته المنية بالأمراض الصحية
0: صحيح
1: سبحان الله عليه مش تسأل على هيك الصحة عليه أنا والله نمتيت وصليت صليتك ما زدت نفعتك لازمها تنهيك عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر نتعديه للحق الخامس حق الذكر والصلاة الدائمة على يعني أنا صلاة الدائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك ديما تذكر ربي سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سراجا منيرا في هذا الكون لأنه به يعني سبحان الله احنا في يوم الجمعة في آخر الدقائق قبل المغرب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب العالمين يا رب العالمين
0: نعم خير مختمت به آمين يا رب آمين
1: يا رب العالمين هذا حق الذكر
0: الله يبارك فيكم الله يبارك فيك دكتورة جهين تلقي معلم شنعرفوا إذن صلاة المغرب نعم وإياكم بارك الله وفيكم تحيات حمدي الفصيلي في الإخراج الفني كريم عتيك في الإخراج الرقمي عايدة بالي كانت معكم منذ الرابعة الآن أذان صلاة المغرب خليكم في استماع طيب وصلاة متقبلة للجميع بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده،
1: ربنا ولك الحمد.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله

0: الله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: شباب الزيتونة، شباب الزيتونة، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة،
2: شباب الزيتونة،
1: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وأسوتنا الطيبة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الأنوار لكل متتبعي برنامج شباب الزيتون في حلقته الرابعة. اليوم حديثنا باش يكون حول التغيير، تغيير شبابنا كيفاش يكون، التغيير اللي يتقال عليه برشا برشا كلام، وخاصة في القرآن وكذلك في السيرة العطرة لحبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. التغيير يقال عليه صعب في البداية، فوضوي في المنتصف، ورائع في النهاية. كيف يمكن أن نعيش روعة هذا التغيير مع الشباب؟ أكيد نسمع الإجابة على لسانهم. معنا شيماء إبراهيم وغادة سلام، نرحب بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة سندس، شكرا على الاستضافة الطيبة، شكرا زيدا المستمعين اللي اختاروا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، واللي اختاروا زيدا هذا البرنامج. عسى أن يكون كله خير ومنفعة للشباب والشابات إن شاء الله.
3: إن شاء الله تعالى.
5: غاد. وعليكم السلام أختي الكريمة، تحية طيبة لك ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. عسى أن تكونوا بخير وبارك الله فيكم.
3: شكرا على هذه التحية. ننطلق وإياكم في رحلة التغيير الحقيقية، التغيير السامية، التغيير اللي يحقق ذات الإنسان وذات المسلم. شنو نظرتكم للتغيير بالنسبة للغادة في شخصك؟ وقتاش تقول أنا تغير؟ وشنو هو أصلا التغيير؟ وقتاش تقرر؟ هل هو قرار ذاتي ولا تنتظر شكون خاصة من المقربين ليك باش ربما يقرروا هالقرار المصيري؟
5: الحقيقة أستاذة سندس، أود أن أبدأ وأستهل كلامي بكون في رحاب الجامعة، حيث تتقاطع طموحات الشباب وتتفتح أمامهم أبواب الحياة الواسعة. تبدأ حكاية التغيير الحقيقي الذي يمس العمق والوجدان. فالشاب التونسي اليوم لا يرتاد الحرم الجامعي طلبا لشهادة علمية فحسب، بل يخطو أولى خطواته في رحلة بناء الذات وتحديد المصير. فالتغيير نحو الأفضل ينطلق أساسا من تفاصيل تفكيره وعاداته اليومية. كيف يبدأ صباحه؟ بذكر الله وتوكل صادق عليه، ويجعل من صلاته في وقتها بوصلة تنظم وقته بين مدرجات العلم وقاعات المطالعة، ممتثلا لقيم دينه الحنيف الذي يرفع من شأن العلم والعمل. هذا التحول المبارك أستاذة يحتاج بطبيعة الحال إلى بيئة حاضنة، والهوني تبرز أهمية الصحبة الصالحة والخلطة اللي ترفع الهمم وتعين على الطاعة، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالشاب الواعي هو الذي يختار مخالطة أصحاب العقول الراجحة والقلوب الطاهرة، أولئك الذين إذا نسي ذكروه، وإذا أحسن شجعوه، فيتعاونون على بر الوالدين والتميز الدراسي والعمل التطوعي. وفي الحقيقة أستاذة سندس، أنت سألتني سؤال طيب جدا وقت اللي قلت لي هل أنه التغيير ذاتي أم هو هو في حقيقة الأمر الإنسان دائما يسعى لأن يكون النسخة الأفضل والأرقى، وبطبيعة الحال مع الأيام الإنسان ينضج، والحياة الجامعية هي في حقيقة الأمر اختبار للمبادئ والقيم، وبتطور الأيام يجد الإنسان نفسه أمام تحديات الحياة ومسؤوليات
3: أمام مدرسة جديدة
5: هي بمثابة مدرسة الحياة. فالإنسان بالتدرج يجد نفسه تغير نحو الأفضل ونحو الإيجابيات بإذن الله، خصوصا كما قلت بصحبة، معناها بالصحبة الصالحة بالبيئة المحفزة، والعلم في حد ذاته يربي الإنسان، يربيه على السلوك القويم ويجعله أنضج والجامعة رصين وأهدأ ويكون حليم أكثر، ويعني إنسان يعني فيه أكثر وعي وأكثر دراية وأكثر عمق، يعني إنسان ما شاء الله.
3: بارك الله فيك، شكرا على إثارة جل هذه النقاط. بالنسبة لشيمة باش ننطلق معاك بكلام وكلم الله سبحانه وتعالى وما قيل في سورة الرعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مفهوم رائع جدا وقاعدة ربانية توحي بضرورة أن ينطلق هذا التغيير من الشخص في حد ذاته، لأنه أدرى بما هو أنفع وأصلح له.
4: أبدأ كلامي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن، ومن علمنا أن أجمل ما في الإنسان ذاك اللسان الطيب وذاك الخلق الطيب وذاك الأثر الجميل، سيدنا محمد صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما قلت في هذه الآية الكريمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الحقيقة لعل التغيير الذي نبحث عنه هو يبدأ منا، من أفعالنا، من أقوالنا ومن سلوكاتنا. أحيانا نظن أن التغيير يبدأ من خطوات عظيمة ويعني أشياء أو لحظات سبحان الله عظيمة. أحيانا حتى في القراية يقول لك ننتظر 9:00 باش نبدأ نقرأ. أحيانا معناتها ننتظر اللحظات الحاسمة باش نغيروا فيها أنفسنا، ما جيتش اللحظة الحاسمة تقعد هكاك، لا، هذا خاطئ. ابدأ بما لديك. في الحقيقة تغييرنا لأنفسنا يبدأ من تنظيمنا لأولوياتنا. يعني أنه دائما التغيير ما يبداش بك اللحظة نقول وإحنا الماجيك اللي ننتظروها، ابدأ الآن من هذه اللحظة التي بين يديك. مثلا أنت تحب، مثلا عندك هدف هذه السنة أنك تجي دول مثلا على قسمك، نحكي لهنا الشباب معندها في أعمارنا، فأول حاجة تعملها ما يجيش أنك تروح تمشي ترقد،
3: تتخذ بالأسباب، هذا لازم
4: بالضبط. أو ما يجيش أنك مثلا أنت تحب تجي لول لكن ما سعيدش لذلك، ما غيرتش من نفسك، أنت كل يوم تقعد تشد التليفون بالسوايع وأنت تضيع في وقتك. وأنت تحب تجي لول أسعالها، ابدالها، غير من عاداتك اليومية باش بالحق توصل الهدف هذاك. ولهنا زاد نعرج على أهمية أنه يكون الشاب عنده أهداف في حياته، أهداف للتغيير، خاطر التغيير صحيح هي لحظة، هي معناتها حاجة مهمة ولازمك تعملها، لكن كي تبنى عندك هدف بالحق نحس تتغير نحو الأفضل. مثلا كيف ما سبق وقلت، الهاتف الجوال، وأنا بالحق نشجع على أنه نستعملوه كان للضرورة، في عود ما أنك تعدي برشة ساعات على نقول وإحنا سكرولينج وتتفرج في كل الفيديوهات القصيرة وكله، وبالحق تلقى روحك تعدي في برشة ساعات وأنت ما استنفعتش حتى مجرد نفع. ساعات يقولك أي هوا فيديوهات دينية وكل، لكن أنت تضيع في وقتك، أنت ماكش قاعد تستعمل فيها في المنفعة الصحيحة. فيديو ديني تجم تدخل مثلا على اليوتيوب في وقت معين تحطه في نهارك وتستمع بإنصات وبوعي،
3: هذا يرجع لحسن الاختيار والانتقاء الجيد للمحتوى اللي نجم يفيدك وينعكس على شخصيتك انعكاس إيجابي مثمر ذاته.
4: حتما، لكن مع الوعي كذلك بالوقت متاعك، يعني وقتك ثمين،
3: تحديد الوقت
4: حتما هو إدارة الوقت زادة مهمة،
3: الصحة.
4: في الحقيقة نحن تويكا معناتها الوقت متاعنا مانيش عاطينه في الأهمية الكبرى، خاصة الشباب، عمر الشباب ما يتعودش. الفترة هذه من أثمن الفترات عنا، وأنك تستغلها فيما ينفعك وفيما يخليك تتطور نحو الأفضل، هذه حاجة بهي برشا، خاطر من بعد سبحان الله اللي يضيع الفترة هذه راهو يندم من بعدك.
3: وهذه وصية سيدنا، نعم، وهذه وصية سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه اغتنم شبابك قبل هرمك، لأنه كل فترة تتعدى أكيد باش نندمو إذا كان ما حققناش فيها الإفادة والمصلحة والمنفعة لينا ولغيرنا. بعد الحديث على التغيير الذاتي اللي يمكن يتعدى للآخر، اللي يمكن يكون عندك وقع إيجابي في المجتمع ككل، وأكيد الرسائل هذه مضمونة الوصول إذا كان سعى لها الإنسان وكانت من ضمن أولوياته ومن ضمن أهدافه. أنت حكيت على أولويات، حكيت على مبادئ وقيم، فمهم جدا أنه الإنسان زاد يركز على هذه الأولويات عبر مراحل، لأنه كل حاجة تجي فيها المراحل واحترام هذه السياسة فأكيد باش تكون دقيقة ونحق فيها الاستمرارية أكثر، لأنه مش كل تغيير باش يتواصل معانا سنوات وسنوات. فما تغيير صحيح نفرحوله لدقائق معدودات أو لساعات أو لسنوات قصيرة أو شهور قصيرة، ولكن بمجرد أنه نختلطوا بناس أخرين نفسخوا ونعاودوا من أول وجديد. وهذا الأمر الغير محمود بالنسبة للتغيير، لازم ديما ننظروا لبعيد ولازم تكون هالأولويات هذه نخدموا عليها مليح.
5: فعلا أستاذة سندس، وكما قلت، لكي يبلغ الشاب مرحلة التغيير الجذري يجب أن يكون المسار ثابتا ومستداما، ووجب عليه أن يدرك أن هذا التغيير قرار داخلي يبدأ بمواجهة النفس وتزكيتها ومراجعة الذات في كل خطوة، مع اليقين التام بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي مقابل الإقبال على الطاعات والنجاح، يقتضي هذا التغيير الإيجابي شجاعة كبرى في الاجتناب والابتعاد عن المزالق اللي تهدر الطاقات، كما قالت صديقتي. فعلى الشاب أن يجتنب بوعي تام رفقة السوء ومجالس اللغو وفضول الكلام، وأن يترفع عن توافه الأمور وإضاعة الوقت الثمين في المقاهي وعلى شاشات الهواتف بلا طائل. فيجب الحذر من الانجرار وراء الشائعات أو الانغماس في الأجواء المشحونة بالتوتر والفتن داخل الفضاء الجامعي، والابتعاد طبعا عن الغش والتهاون اللي هي في حقيقة الأمر للأسف ظاهرة متكررة في الجامعات. ومعناها ننساو، لأنه ننساو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
3: نعم.
5: بالتالي التغيير الإيجابي المستمر يتطلب حصانة فكرية أخلاقية تحمي الشاب من الأفكار الهدامة ولا اليأس والأحباط، لتبقى الجامعة محطة ربانية كبرى تصنع قادة الغد وصناع التغيير الفعلي في المجتمع. وكما قلت أستاذة سندس، التغيير الإيجابي في الجامعة يبدأ نهار اللي يدرك فيه الشاب أنه دوره تجاوز مجرد الحضور والحفظ، ليدخل في مرحلة الاستخلاف الحقيقي وعمارة الأرض بالعلم والعمل، وين يولي مطالب بتطوير نفسه وتزكيتها فكريا وسلوكيا. هذا الفضاء يفرض على الطالب مواجهة التحديات وأنه يعتمد على نفسه ويكون أكثر معناها حذرا ويكون مسؤول، وهذا يربي فيه الصبر والمثابرة، وهي من أرفع القيم الإسلامية لتصنع الرجال ونساء البلاد وتسقل العقول. والجامعة في الحقيقة هي تعطي للشاب الآليات الحقيقية للتغيير عبر المبادرات والعمل الجماعي. ولا ننسى طبعا الهدي النبوي الشريف حين دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبالتالي التحول العميق هو اللي باش يخرج الشاب من تقوقع الأنانية إلى رحابة العطاء وبث روح الإصلاح، فيصبح بذلك عنصر فاعل يزن الأمور بميزان الحكمة والمسؤولية، ويستغل كل دقيقة في هذه المرحلة، وهكا باش يبني فكر متوازن ومستنير قادر على دفع عجلة التنمية والخير في بلادنا إن شاء الله.
3: بارك الله فيك، شكرا على تركيز خاصة على الإفادة اللي تتعدى الشخص في اتجاه أنه نفيده محيط. ولكن للحديث بقية إن شاء الله، نخرج فاصل مستمعينا الكرام ثم نواصل بقية المشوار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: عدنا والعود أحمد حتى نستأنف الجزء الثاني من برنامج شباب الزيتونة ومحور حديثنا معكم ومع ضيوفي الكرام الطالبة شيماء إبراهيم وكذلك غدا سلام كان حول التغيير. حكاوا برشا على التغيير كيفاش ينجم يكون ومن وين ننطلق فيه وين نحب نوصلوا به. أكيد هذا الشباب اللي يمثل طاقة المجتمع الأساسية وقوته الفاعلة لصناعة التغيير والتجديد، هذا الشاب اللي يمتلك حماس كبير وقدرة عالية على العطاء والعمل والنقلة النوعية في مشوار أو في مسيرة حياته، هذا الشاب اللي يقبل على التجديد نظرا لما يتميز به فكره الشبابي بالانفتاح على الأفكار الحديثة وأيضا حب الاستطلاع بعيدا عن الجمود والركود الفكري بشكل خاص من أجل صناعة المستقبل وتقوية هذه المهارات. نحب نثير نقطة تتعلق بمثلا التغيير اللي يسهم فيه اليوم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي والانفتاح اليوم اللي أصبح متاح للجميع، كيفاش نجم نستثمره في مستوى هذا التغيير والتحول الجذري في شخصية الشاب، في زادة أنه يترك بصمة تنجم تستفاد منها عامة المجتمع. شايمة نعرفش إذا كان سؤالي مفهوم ولا
1: أي. تفضل. في الحقيقة الذكاء الاصطناعي توره هو مفيد برشا، معناتها البرشا مناس خاصة مع حسن التصرف وحسن الاستعمال بطريقة واعية ورصينة. الذكاء الاصطناعي ساعدنا في الجامعة مثلا في دروس في وهذا وهذا وهذا طيب، يعني هذا محمود، لكن زادة ما نخليوش الذكاء الاصطناعي يأثر فينا سلبا، يعني
0: يسيطر على أفكارنا
1: حتما، هو معناته
0: يفكر, أو يفكر في مكاننا
1: يفكر في مكانك، يبني أفكار معناتها يبني الأفكار متاعه. لهنا زاد نعرج على أهمية أنك تكون عندك هويتك، يعني ما تتأثرش بسهولة بالحاجات اللي هي تجمديك، تقول أنت يا الناس الكلها تستعمل مثلا في ما نعرشنا أبليكاسيون بتاع ذكاء الاصطناعي حتى أنا خليني كيفهم، لا خليك أنت تعرف شنو ينفعك شنو ما ينفعكش، خاصة توا كل شيء متوفر، يعني إن لم تحسن الوعي بالحاجات اللي تنفعك والحاجات اللي ما تنفعكش باش تلقى روحك ضايع وماكش عارف شنو تتبع، وتلقى فما تشتت زادة في الأفكار متاعك وتشتت حتى في تصرفاتك كذلك. نجم نستعمل الذكاء الاصطناعي مثلا في تنظيم الوقت، وأنا ياسر نشجع على تنظيم الوقت بالحق، خاطر كما سبق وقلت الوقت من أثمن الحاجات اللي بالحق إذا كان مشيت عليك ما عادش تجم ترجعها.
0: حسن إدارة الوقت نجم يكون مفتاح التميز والتغيير والتحول الجذري في شخصية الشاب، هكا ولا شايمة؟
1: حتما تجم مثلا تمشي تستعمل واحد أبليكاسيون بتاع ذكاء اصطناعي تقول لك مثلا كيفاش هكا تنظم وقتك بطريقة نافعة وبطريقة بالحق تجم تحقق فيها منفعة ليك. تجم زادة فما ديز أبليكاسيون راهو معناتها كيف ما تحب بالطريقة اللي انت تحبها، تجم تناسبك تختار اللي يناسبك، تختار تنظيم الوقت اللي يناسبك وتحدد أولوياتك، تحدد أهدافك. ما أجمل أنه يكون الشاب عنده هدف، وما أجمل خاطر الهدف يخلي الحياة معنى، يخليك تسعى في طريق صحيح، عارف روحك وين ماشي،
0: يخلي الشباب متحرك نشيط.
1: حتما الهدف رو مش كان أكاديمي، حتى على الصعيد الشخصي حاول أنك مثلا
0: تكتسب مهارة جديدة مثلا،
1: حتما وحتى زاد على على الصعيد الأخلاق والمعاملات، يعني مثلا تقول أنا هدفي اليوم مثلا أنت مسنس تغضب برشا، ولهنا زادا مش ندخل شوية في المعاملات لكن بالحق نحب نأكد عليها النقطة هذه، أنت مثلا مسنس تغضب من أقل حاجة تصير لك في يومك، فتقول أنت من الصباح الهدف متاعي اليوم أني أي حاجة تصير مانيش لن أحرك الساكنة، يعني باش نحاول لو ماكسيموم أني ما نغضبش، نشد روحي على الأخر نهار اثنين ثلاثة بشلقى روحك
0: تولي عادة من عاداتك الحميدة.
1: مستنست حتما. فما حاجة أخرى زادة، صلاة الصبح وصلاة الفجر، فما برشا شباب توا في الفترة هذه خاصة يقوم لك الستة يبدأ يجري على سبيسيال وكل، لكن خلينا نقوم ونجربوا أن نقوم لصلاة الفجر، يعني نقوم للصلاة مش نقوم الستة نجري وكل
0: باش نحرر الوقت مع الخروج.
1: حتما جربها اليوم غدوة بعد غدوة جمعة جمعتين باش تلقى روحك ما تجمش تدخل على صلاة الفجر في وقتها
0: وباش تلقى برشا بركة زادة في نهارك.
1: حتما هي البركة موجودة وحاصلة إذا كان بديت يومك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف زادة الحاجات البسيطة مثلا أنك تبدأ يومك بالقرآن، يعني ابدأ بصفحة أو حتى
0: ورد يومي
1: صعبوها عليكم حتى نصف صفحة. نعم. يومية في الحقيقة راهو الإنجازات لا تستحق إنها أنك تكون خطوة كبيرة جدا، تستحق الثبات، تستحق أنك اليوم وغدوة وبعد غدوة تثبت على ذلك.
0: ما تستحقش منها برشا فلوس،
1: ما تستحقش صفر ملي
0: بالضبط.
1: تستحق أنك نفسك تكون حاضرة، أنك تكون
0: تستحق مثابرة واجتهاد وتضحية وتحديات جسام يقوم بها الشاب باش يحقق أهدافه ويكون متميز مقارنة بغيره. ما أحوجنا إلى هذه المقارنات الحميدة، نقارن نفسي بالإنسان اللي هو أفضل مني ثقافة وعلم وأخلاق باش نكون كيفه وإلا أحسن منه، ولكن النية تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، أنك تكون مرآة ناصعة وسفير للإسلام بكل ما يحمله هذا الدين من معاني وقيم ومبادئ.
2: فعلا أستاذة سندس، ضرورة استغلال الوقت اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في اغتنام الخمس ومنها شبابك قبل هرمك، وضرورة تنمية المهارات الإنسانية والعقلية. فمعناها باهي وقت اللي نستعمل الذكاء الاصطناعي باش يعاوننا في قرايتنا ولا يسهل لنا، لكن زادة لا نترك الذكاء الاصطناعي يفكر في مكاننا ويستعملنا هو بالمقابل. بالعكس يلزم الطالب يقطع مع عقلية الاتكالية، خاطر كنت لاحظ أستاذة حتى وقت اللي الطالب يعني يلقى روحه ويكون نكتي وإلا يعني يستعمل في الذكاء الاصطناعي باش يلقى روحه هو ما عادش يفكر، باش يلقى هو يلقى نفسه في عقلية المتقبل، عقلية المستهلك، هو ما عادش منتج.
0: نعم.
2: بالتالي هوني أكيد لازم نعرجو على ضرورة القطع مع عقلية الاتكالية والانخراط بقوة في الحياة الجمعياتية والنوادي الثقافية والعلمية داخل الجامعة، خاطر الفضاءات هذه هي اللي بالحق تنمي المهارات الحياتية والمهارات التواصلية وتعلموا كيفاش معناها يشتغل في فريق، تسقل شخصيته القيادية، وهذا تطبيقا لقيمة العطاء ونفع الناس اللي حثنا عليها ديننا الحنيف. وضروري جدا أن يستغل استغلالا ذكيا ومسؤولا للوقت كما قلت آنفا. ف الشاب هوني أكيد بش يكون مطالب بالموازنة بين تحصيله الأكاديمي المتميز وبين المطالعة الحرة وتوسيع الأفاق الفكرية. فبالتالي ضروري جدا الإنسان لما يستخدم الذكاء الاصطناعي يجعله استخداما عاديا في حدوده وفي حدود قضاء مآربه الشخصية.
0: نعم، إن شاء الله تكون من أولى أولويات الشاب بخلاف أنه يكون ناجح في الدراسة وفي تحصيل العلم، مهم أنه زادة تكون من بين مبادئ أولويات اللي يشتغل عليها أن يكون منفتح على الآخر، لأنه للأسف اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي فما تقوقع حقيقي على الذات، فما انغلاق على الذات. متعرش على الشاب كيفاش يعدي نهاره مع الهاتف المحمول، يضيع برشا وقت ويخسر زادة برشا مهارات اللي كانت تنجم تكون موجودة لو خرج، لو حاول أنه يسقلها في نوادي كما ذكرت غادة. أيضا المتابعة اليومية والورد اليومي وعلاقته أو إصلاح علاقته مع ربي سبحانه وتعالى وقت اللي يقيم صلواته في وقتها، وقت اللي ورد يومي حافظ عليه، كل هذه تعتبر مفاتيح نجاة للشاب باش يخرج من هذه القوقعة القاتلة المدمرة لشخصيته وينفتح على الآخر، مش أي آخر زادة، الآخر المفيد، الآخر الصالح، الجليس اللي ياخذ بيديك باش يذكرك بربي سبحانه وتعالى، باش يحسسك بقيمتك الحقيقية اللي أنت تخلقت من أجلها، تخلقت باش تعمل، باش تواجه، باش تجابه الصعوبات، باش تكون مثابر، باش تكون جيد في معاملاتك اليومية، باش تكون زادة تنظر لنفسك بثقة كبيرة. وما أحوجنا إلى الشباب اللي يواثق في نفسه واللي تكون زادة من بين أولوياته أنه يدعم الثقة هذه ويدعم المهارة هذه، مهارة الثقة بالنفس، لأنه وقت اللي يكون الشاب واثق في نفسه أكيد باش ينجح في حياته العملية والمهنية وكذلك المعرفية وقص على ذلك أمور كثيرة بما فيها إدارة علاقاته اليومية مع الآخرين. شيماء كلمة الختام إن شاء الله.
1: في الحقيقة موضوع مهم برشا الحقيقة، وكان من اللازم يعني أن نحكيه في حاجة كيف ما هكا، حاجة راقية وحاجة بالمستوى الجميل هذا. فالحقيقة ما أجمل أن نكون أناسا يعني ذوي علم ويعني مراتب عليا، ما أجمل نعم. أنك تكون طبيب وعندك خلق طيب، ما أجمل أنك تكون في أي مجال تكون يعني ناجح على المستوى العملي مهني
0: سلوكي.
1: وناجح كيف على المستوى السلوكي، وما أحوجنا إلى أشخاص نافعة وتنفعنا وتبعث الأمل زادة في الأجيال الجاية معناتها. فنسأل الله أن نكون نفعا وذخرا
0: يا رب إن شاء الله.
1: للشباب والشابات زادة
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة يعطيك الصحة شيماء إبراهيم. غاد
2: عندي كلمة الختام.
0: تفضل.
2: في الختام حبيت نقول أستاذة، نسأل الله العلي القدير أن يبارك في شبابنا ويجعل من فترتهم الجامعية محطة للتغيير الحقيقي والأخلاق العالية، وأن يوفقهم ليكونوا بنات تونس المستقبل وصناع التغيير الإيجابي الذي ينفع البلاد والعباد، مصداقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. البداية كانت بتحية الإسلام، ومسك النهاية لهذا البرنامج باش تكون زادة بتحية الإسلام إن شاء الله يا رب. نترك لكم السلامة والعبارات اللطيفة اللي تغير في ذواتكم الكثير والكثير إن شاء الله. نراو شبابنا في القمة إن شاء الله، نراو شبابنا ناجحين ومتألقين ويتمتعون بالأخلاق الطيبة، لأن هذه الأخلاق مفتاح نجاة لهم في الدنيا وفي الآخرة. الشكر الموصول لضيوفي الكرام شيماء إبراهيم وكذلك غادة سلام. بارك الله فيكما، بارك الله فيكم مستمعين ومتابعين الكرام. إذا كان عندكم أي اقتراح، إذا كان فما من شبابنا التونسي يحبوا يشرفونا بالحضور في هذا البرنامج، مرحبا أهلا وسهلا بكم. في أمان الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
4: إشهار.
5: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاء في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذه كملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومراه وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
6: لا للمخدرات،
5: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
7: لا للمخدرات،
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إشهار.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.

0: قال حدثنا
1: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
2: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو. العفو
3: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
2: وجاء في كتاب نساء الخلفاء: لما قدم المعتضد من الشام دخلت عليه بدعة إحدى الجواري في أول يوم جلس فيه، فقال لها: يا بدعة، أما ترين الشيب كيف قد اشتعل في لحيتي ورأسي؟ فقالت له: يا سيدي، عمرك الله أبدا حتى ترى ولد ولدك قد شابوا، فأنت في الشيب أحسن من القمر. وفكرت طويلا حتى قالت: ما ضرك الشيب شيئا، بل زدت فيه جمالا، قد هذبتك الليالي وزدت فيه كمالا، فعش لنا في سرور وانعم بعيشك بالا، في نعمة وسرور ودولة تتعالى.
1: وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، نافس في طلب العلم، فإنه ميراث غير مسلوب، وقرين غير مرغوب، ونفيس حظ من الناس وفي الناس مطلوب. وقال: إذا سمعت أدبا فاكتبه ولو في حائط.
2: وقال منصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بنا طلب العلم والأدب؟ قال: والله لأن أموت طالبا للأدب خير لي أن أعيش قانعا بالجهل. قال: فإلى متى يحسن بي ذلك؟ قال: ما حسنت الحياة بك.
1: قال مصعب بن عبد الله: ثلاثة ضروب من الرجال لم يستوحشوا في غربة، ولم يقصروا عن مكرمة، الشجاع حيث كان، فبالناس حاجة إلى شجاعته وبأسه، والعالم فبالناس حاجة إلى علمه، والحلو اللسان فإنه ينال ما يريد بحلاوة لسانه ولين كلامه، فإن لم تعطى رباطة الجأش وجرأة الصدر فلا يفوتنك العلم وقراءة الكتب، فإن بها أدبا وعلما قد قيدته لك العلماء قبلك.
2: وقال الحسن البصري: أصول الشر ثلاثة: الحرص والحسد والكبر. فالكبر منع إبليس من السجود لآدم، والحرص أخرج آدم من الجنة، والحسد حمل ابن آدم على قتل أخيه.
1: وقال معاوية لصحار العبدي: ما البلاغة؟ فقال: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ. وقال أعربي: الأديب من اعتصم بعز الأدب من ذلة الجهل، ولم يتورط في هفوة، وكان أدبه زلفة إلى الحظوة في دنياه

0: وجاء في كتاب زهر الآداب وثمر اللباب في اللسان عشر خصال محمودة، أداة يظهرها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وحاكم يفصل به الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وشافع تقضى به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وواعظ ينهي عن القبيح، ومعز تسكن به الأحزان، وملاطف تذهب به الضغينة، ومونق يلهي الأسماع.
1: وقال ابن عبد رب في العقد الفريد: تخير من الألفاظ أرجحها لفظا، وأجزلها معنا، وأشرفها جوهرا، وأكرمها حسبا، وأشكلها في موضعها. فإن حاولت صنعة رسالة فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف إذا عرضت، وعاير الكلمة بمعيارها إذا سنحت، فإنه ربما مر بك موضع يكون مخرج الكلام إذا كتبت أنا فاعل أحسن من أن تكتب أنا أفعل، وموضع آخر يكون فيه استفعلت أحلى من فعلت.
0: فأدر الكلام على أماكنه، وقلبه على جميع وجوهه، فأي لفظة رأيتها أخف في المكان الذي ندبتها إليه، وأنزع إلى الموضع الذي راودتها عليه، فأوقعها فيه، ولا تجعل اللفظة قلقة في موضعها، نافرة عن مكانها، فإنك متى فعلت هجنت الموضع الذي حاولت تحسينه، وأفسدت المكان الذي أردت إصلاحه. فإن وضع الألفاظ في غير أماكنها وقصدك بها إلى غير مصابها إنما هو كترقيع الثوب الذي لم تتشابه رقاعه ولم تتقارب أجزاؤه، فخرج من حد الجدة وتغير حسنه.

0: ودخل معنو بن زائدة على المنصور فأسرع المشي وقارب في الخطو، فقال له المنصور: كبر سنك يا معن؟ قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: وإنك مع ذلك لجلد. فقال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال: وإن فيك لبقية. قال: هي لك يا أمير المؤمنين.
1: وسأل رجل من الشعراء رجلا من المتكلمين بين يدي المأمون فقال: ما سنك؟ قال: عظم. قال: لم أرد هذا، ولكن كم تعد؟ قال: من واحد إلى ألف ألف وأزيد. قال: لم أرد هذا، ولكن كم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء لأهلكني. فضحك المأمون، فقيل له: كيف السؤال عن هذا؟ فقال: أن تقول كم مضى من عمرك.
0: وفي لباب الآداب لأسامة بن منقذ قال مسكين الدارمي في وجوب الإحسان إلى الجار: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر. ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر.

0: وتكلم ابن السماك يوما وجارية له تسمع، فلما دخل قال لها: كيف سمعت كلامي؟ قالت: ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده. قال: أردده حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمه يكون قد مله من فهمه.
1: أنشد بعضهم في آداب الصحبة فقال: نصل الصديق إذا أراد وصالنا، ونصد عنه صدوده أحيانا. إن صد عني كنت أكرم معرض، وجدت عنه مذهبا ومكانا، لا مفشيا بعد القطيعة سره، بل كاتما من ذاك ما استرعانا. إن الكريم إن انقطع وده كتم القبيح وأظهر الإحسان.
0: وقال رجل لأبي بن كعب، أحسبه تابعيا أو صحابيا: عظني ولا تكثر علي فأنسى. فقال له: اقبل الحق ممن جاءك به وإن كان بعيدا بغيضا، واردد الباطل على من جاءك به وإن كان حبيبا قريبا. وقال أيضا لأبي: يا أبا المنذر عظني. قال: وآخي الإخوان على قدر تقواهم، ولا تجعل لسانك بذلة لمن لا يرى فيه، ولا تغبط الحي إلا بما تغبط الميت.
1: وجاء في كتاب المستطرف: قال بعض الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة، وألزمه القناعة، وفقهه في الدين، وعضده باليقين، فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. وإذا أراد به شرا حبب إليه المال، وبسط منه الآمال، وشغله بدنياه.

0: ليحقنوا دماءهم فأدركوا ما أملوا. وقد آمنا بك بقلوبنا لتجيرنا من عذابك، فأدرك منا ما أملنا.
1: وقال محمد بن علي بن موسى: خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم حامله، وشر من الشر جالبه، وأهول من الهول راكبه.
0: وقال العتابي لصاحب الله: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة كامل المروءة، وإذا غبت خلفك، وإذا حضرت كنفك، وإذا نكرت عرفك، وإذا جفوت لاطفك، وإذا بررت كافأك، وإذا لقي صديقك استزاده لك، وإن لقي عدوك كف عنك غرب العادية، وإذا رأيته ابتهجت، وإذا باثثته استرعت.
1: ونختم بما قاله ابن عبد رب الأندلسي في كتابه العقد الفريد: أشرف الكلام ما دل بعضه على كله، وكفى قليله عن كثيره، وشهد ظاهره على باطنه، بأن تقل حروفه وتكثر معانيه.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة. التقديم: سالم الجحوشي ورانيا طاهر. الإعداد: محمود الدمنهوري. الإخراج: أحمد عدنان.

اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل له؟

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. محدثكم بلال بن محمود من سيدة ذات الزيتون للقرآن الكريم في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن الموافقة لهذا اليوم الأغر المبارك، يوم 28 ربيع الآخر 1448 للهجرة، اللي وافق 9 أكتوبر 2026. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين. نجتمع حول كلام ربنا في هذه الساعة المباركة التي يديرها في الإعداد التقني سيدي زهير المسعودي، أهلا وسهلا ومرحبا، وفي الإعداد الرقمي سيدي أحمد الطبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكل الإخوة والأخوات.

الجميع حول كلام ربنا تبارك وتعالى في هذه الحصة المباركة، مبتدئين بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحية موصولة لكل العاملين والعاملات بإذاعة الزيتونة وكل المستمعين والمستمعات، وعلى رأسهم أبائنا وأمهاتنا في دور المسنين وكذلك في البيوت وفي كل الأماكن حيث يصلكم صوت إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. طبعا تستمعون الآن إلى حصة أحد القرآن، وأنتم قد عدلتم دبدبة إذاعة الزيتونة في الأسواق وفي البيوت وفي الإدارات وفي هاتفكم. إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يتقبل منا ورب

0: طبعا لنا أن نتواصل مع الإخوة والأخوات على الرقم 71-136-000 لتصحيح تلاواتكم. ودوما وأبدا ينبغي أن نبتدئ بالصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم في كل اتصال، وهذا دأبنا مع الإخوة والأخوات. إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى يصلح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. عندنا اتصال حاضر سيدي زهير، نبدأ بها. مازال شوية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في حديث قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فنحاول قدر الاستطاعة وأنت تستمع لهذه الحصة وأنت في بيتك وأنت في سيارتك أن تقول سبحان الله وبحمده مع الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا عباداتنا، وربي سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا أبواب التوفيق والسداد والخير والبركة يا رب العالمين. طبعا نذكر الإخوة والأخوات بآيتي الشكر التي قالها لنا ربنا تبارك وتعالى، ينبغي أن نتعهدها في أذكار الصباح والمساء، وهي: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. والآية الأخرى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا بابا التركي، هذا أكيد. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا،
1: إيش
0: حال سيد؟ لباس أمور طيبة، أنت لباس عليك بابا التركي.
1: والله يا حنان يا راني مستاح فيك، راني ديما نطلب وما تعلمش يا ربي، راه وديما نتبع بيك.
0: يا ربي يعزك، ربي يعزك سيدي تركي وبابا تركي، وانت بونا الناس الكل، ما تنسناش بدعوه خير المهم، وان شاء الله ربي يجمعنا في ساعه سعيده ان شاء الله.
1: ان شاء الله بركه ربي والنبي ان شاء الله، الله يرحم ان شاء الله من من من اسس هذا المعلم الكريم ان شاء الله يرحمه ان شاء الله بحفظ الله وجلاله بالقرآن العظيم، ويرحم محمد بغير من يقراني.
0: آمين. اللهم آمين. عايسين الغالي بابا تركي، من مشاقرنا اليوم
1: إن شاء الله سنقرأ ما سيسر من سورة الواقعة.
0: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه. يلا سيدي، بسم الله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين، وصلي على سيدنا محمد بن الملك الأعلي إلى يوم الدين.
0: نعم، بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أبدي هذا الحديد أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم.
0: بابا التركي المد شوية. فلولا إذا بلغت الحلقوم
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: نوزن الغنان الكل كيف بابا التركي ترى.
1: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا

0: كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المرسلين المقربين كروح وريحان وجنة نعيم وأما إن
1: زيد شوية بابا زيد شوية بابا تركي
0: أصحاب اليمين فسلام بس وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: فتح الله عليك.
0: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.
1: الله يجزيك الخير إن شاء الله ربي يفتح لك فتحا مبينا لبابا تركي.
0: والحنان يفتح لي بالله بالله يدعيني بالخير يا بلال يرحم والدي.
1: كيفاش يا بابا تركي؟
0: ادعيني بالخير انت واصحابك يا حنان.
1: انت تدعينا ما شاء الله فت 90 سنة ما شاء الله وتطلب في حصة تعاهد القرآن وتقرأ. بالعكس نحن نطلب منكم انتم الدعاء.
0: الحمد لله راني يعني راني من زاد ما نخرجش من الدار اللي جيتيني فيها راني ما نخرجش منها راني ما نمشيش حتى ما نكفي حتى حاجة.
1: لباس لباس بإذن الله لباس ما دامك مع القرآن ما تخافش.
0: عمري 91 سنة وهذه في اللطف من عند رب.
1: الحمد لله إن شاء الله ربي يبارك لك يا بابا وربي يفتح عليك وفي حفظ الله دمت ما شاء الله.
0: بارك الله فيك
1: بابا التركي ما شاء الله 91 سنة بسم الله ما شاء الله تسمع. قال لك أنا في الدار زرته مرة لأنه تلبية لرغبته زرته مرة ما شاء الله رجل فاضل يحفظ كلام الله تبارك وتعالى ودوما في بيته وهو يردد كلام ربنا تبارك وتعالى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يمد في الأنفاس وربي سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا وخيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الأغر المبارك البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح قلوبنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا مرحبا عايشك شكون معايا يا سيدي؟
2: أخوك حمادي.
1: حمادي مين كان فينا سيدي حمادي؟
2: تونس. تونس بن عروس.
1: تونس أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة بن عروس.
2: ربي يبارك له ودعينا كله هو يدعينا بركتهم هم إن شاء الله.
1: والله والله نعم
2: والله يا بابا 91 ما شاء الله وشباب ضايع يا شيخ بلال.
1: لا بس لا لا لا خير لا لا مازال الخير لا الخير موجود
2: لا مازال لا لا
1: خير موجود لا لا لا بإذن الله فيهم الخير وسيخرج منهم الخير إن شاء الله.
2: يا شيخ بلال صارت قضية جريمة قتل البارح في مرناك بحذانا حتى كان سامحني يا شيخ بلال الدنيا تصغر بيك ولد عم.
1: لا بس شوف نحن أي واحد يكلمنا من هنا هكا ديما علاش نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا كي تبدأ نحن وليداتنا ربوهم على الصلاة والسلام على سيدنا من اللي هم صغار راهم ينشؤوا عليها ما عادش تخاف عليه. أما إذا كان نحن ما نعلمهمش بالصلاة والسلام على سيدنا ما نربوهمش على هذا كيفاش مش يخرج الجيل متاعنا؟ فيا نحن توا مسألتنا كما سيدي حمادي توا كلمني وهي بصراحة نقولها لكل الأولياء الله يجزيكم خير الله يفتح عليكم الله يبارك لكم الله يفتح عليكم جميعا. أعملوا مجلس ذكر في كل مدرسة قرآنية في كل مسجد في كل الديار متاعنا أعملوا جلسة فيها الصلاة والسلام على سيدنا. لموا العائلة وتلموا الله يفتح عليكم خلي وليداتنا ينشوا على محبة سيدنا عرفوا الناس بسيدنا لما يعرفوا سيدنا هالمخدرات ما عادش يمشولها هالطرق الفساد ما عادش يمشولها. نحن مقصرين باش نعرفوا وليداتنا ونعرفوا المجتمع متاعنا بسيدنا عليه الصلاة والسلام. ولا تلتفتوا إلى من يقول لكم هذه الأمور لا تفعلوها وكذا هذا لا تلتفتوا إليه. الله يجزيكم خير وليداتنا مهمة عندنا لكن نحن أنا نحكي على شخصي أنا جدي رحمه الله تبارك وتعالى كان يأتي بك الناس اللي تذكر في ربي سبحانه وتعالى ويفطرهم ويعشيهم المهم تعم البركة والخير في الدار وأنا تربيت على هذا ولهذا أنا أحب الذكرى كثيرا. فأنا نحب نقول للإخوة والأخوات الله يفتح عليكم يا أولياء يا الناس اللي تسمعوا فينا الله يسر حالكم عمروا بيوتكم اي خلنا ننقذ وليداتنا توا، عمروا الدار على الاقل مره في الاسبوع تتلموا وتصلوا على السلام على سيدنا، تقراوا حاجه من خصال سيدنا عليه الصلاه والسلام، والدوله وحدها لا، مع بعضنا الناس كلنا مع بعضنا، ونكونوا يعني نعرفوا بسيدنا، نعاودوا نقول اغزل من قبيله نعاود في الكلمه، لانه نحن لا نعرف سيدنا عليه الصلاه والسلام. نحن مشكلتنا الان نذكر كما قال سيدي حمادي، نذكر كان يعني في الفساد، لا علاش علاش انا قلت له لا، لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال ان الناس قد أهلكوا فهو أهلكهم. ردوا بان الخير لا يزال موجود، لكن نحن مقصرين، نحن مشكلتنا نقرأ في القرآن حروف جافة فقط، لا، ينبغي أن نقرأ بأرواحنا، ينبغي أن تولي مادة القرآن أساسية في مدارسنا وفي روضاتنا وفي كتاتيبنا، مادة أساسية حتى ينشأ وليداتنا ينشأوا في روض القرآن. هك علاش قال أحد الأفاضل، قال علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء، وكما قال أحد ساداتنا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فرجاء قول قالها بلال من خلال إذاعة الزيتون المباركة هذه، ربي جزيكم خير، أعملوا جلسة أسبوعية يا سيدي، أسبوعية ما تحتقروهاش، وأنتم تصلون وتسلمون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبإذنه سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على سيدنا نكفى الهموم وتكشف كروبنا بإذن ربنا تبارك وتعالى. سيدي حمد شنية السورة اللي باش تقرأها لنا إن شاء الله؟
2: اللهم صلي وسلم على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المختار.
1: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: باهي بشوية بشوية نجيب المدود قد ها. الحمد لله الذي أنزل على عبده، مش على عبده، على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قول
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه لينذر بأسا شديدا من لدنه.
1: لا ما هو سيدي الغنان، ها مش نعود لك بالكلمة وانت عودها لي باش تضبطها ان شاء الله. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ترعاود،
2: لينذر بأسا شديدا من لدنه.
1: لا ننزل على الميم مش على اللام.
2: من لدنه.
1: لا شو نبدو هكا شو ها. لينذر بأسا شديدا ريتها شديدا من لدنه.
2: لينذر بأسا شديدا من لدنه.
1: من لدنه.
2: من لدنه.
1: لا قصدي أعذر ها. من لدنه نقف على السكون.
2: من لدنه.
1: أحسنت.
2: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: أن لهم
2: أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين.
1: شوف أنا ها. ماكثين فيه أبدا. ريت أبدا.
2: ماكثين فيه أبدا.
1: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قول.
2: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
1: لا مش تخاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
2: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
1: ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
2: ما لهم به من علم.
1: شوف أنا ها. ما لهم به، ترعاود،
2: ما لهم به.
1: أحسنت. ما لهم به من علم ولا، ترعاود،
2: ما لهم به من علم.
1: لا ما تنساش عاد. ما لهم به،
2: ما لهم به
1: أي
2: من علم ولا
1: من علم، من علم
2: من علم ولا لآبائهم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا هذه إدغام شيخ بلاشي
1: هكاك أحسنت أما بيغنى
2: إن يقولون إلا كذبا
1: فتح الله عليك وأواك وفي حفظ الله دمت أبب
2: قاعد يعلم فيه شيخ محسن الحيوي حتى كان ما مش نعمله من بنزرت لكن ما تحفظني قرآن كان أنت بها
1: لا لباس بإذن الله أنت
2: تقرأ شو عسيش الشيخ يتغسى علي
1: لا ربي يحفظكم وهذا من حسن أخلاقك أما أنت أما سمحني يا سيدي أنت ما هو تقرأ لي حضوريا ولا كيفاش
2: والله بالتليفون والله
1: لا بالتليفون. لا ما عمره ما يجي القرآن بالتليفون
2: الله قلبه بعيد علي أنا في بن عروس
1: يا سيدي في بن عروس ما شاء الله تعج بالمشايخ بسم الله ما شاء الله القرآن اسمعني سيدي البيه القرآن للمبتدئين ينبغي أن يكون حضوريا عيشكم يا حفا يا سمحني سيدي حمادي يا من تحفظون كلام ربنا تبارك وتعالى الله يجزيكم الخير الله يفتح عليكم هذه أمانة كما كان يقول سيدي عبد الرحمن الحفيان أمانة كما تعطي للدنيا امشي أعطي للآخرة ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى مدامك مبتدئ ما تعلموش عن بعد علموا حضوريا باش يتعلم الأدب قبل العلم واحد ثم اثنين ينظروا إلى شفتيك كيف تقرأ أما أنا مبتدئ مش تعلم بالتليفون وإلا عن بعد بالوسائل الموجودة تو ما عمره بيجيك لم ربي هكذا إلا واحد سبحان الله عنده ضرورة والضرورة تكون شرعية مسألة أخرى هذيك وسيدنا هم اللي يقولوا الضابط هذا مع سيدي هيثم ومع مشايخنا لما تسألوهم على المسائل هذه فأنا كمبتدئ ينبغي أن أشافها والأصل في قراءة القرآن المشافهة والتلقي من أفواه المشايخ نحن بكلنا نعرف وهذه من ثقافتنا الإسلامية أنه عندنا حديث مشهور ما يسمى بحديث عمر اللي يقول فيه بينما نحن جلوس عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني هذا هو الأصل في تلقي العلم لا سيما كلام رب العالمين سبحانه وتعالى نعود نقول خاصة المبتدئ ما شاء الله قريت على سيدي وتعلمت وفت 20 حزب و30 حزب وما شاء الله وبعد عندي ظروف وكذا مش نقرأ عن بعد ما فيش إشكال هذا بالعكس نتعاونوا وربي يوفقنا أما نحكي من الأول نردوا بيننا وهذا رسالة ليك سيدي حمادي إن شاء الله ربي يجازيك خير وربي يفتح عليك نمرة اتصال مولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله
1: أهلا وسهلا ومرحبتين شكون معايا
3: يا معك أمة ودة من منوبة
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة منوبة منين مشاقرنا يا أختي
3: من سورة الجن
1: سورة الجن نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وي
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله صلاة تملأ العرش وما حواه وتدوم وتدوم ملك الله فتقول بيننا وبين الشر والنواه
1: نعم بسم الله تفضلي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
1: يا أختي الباهية أقعد في بقعة فيها ريزو إذا كان بحذاك راديو سكره
3: راديو بعيد علي
1: لا إذا كان يخدم كما هكا لا ما نجموش نسمعوك قد الصوت قاعد يرجع يزمك تسكره جملة تفضل يعني عاود لي
3: بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد
1: وإنه
3: ربنا
1: لا أزن الغنان وإنه تعالى جد ربنا ترعاود
3: وإنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا
1: ما نقولش ما اتخذ نقول ما اتخ خ خ فخم الخاء
3: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
1: صاحبة ولا
3: صاحبة ولا ولدا وإنه كان يوم
1: لا ما تاكلش ما تاكلش الحروف وإنه فهمتها
3: المادة الهامة
1: عودة
3: وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا
1: لا لا لا وإنا ظننا ريتها مش وإنا ظننا جيب المدود كلها كيف كيف
3: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن
1: فتح الله عليك قراءتي بأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة ناخذ اتصال مويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام
1: ورحمة الله
4: وبركاته
1: أهلا وسهلا ومرحبتين شكون معايا
4: رزان مدينة جمال ولاية المنستير
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة جمال من ولاية المنستير وأهلنا الكل في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب وفي الساحل إن شاء الله ربي يحفظ بنيتي قداش عمر بنيتي الباهية
4: 9 سنوات
1: بسم الله ما شاء الله لبنيتي الغالية وشنية الأحزاب اللي تحفظهم قداش من حزب
4: 3 أحزاب
1: ما شاء الله وإن شاء الله يولوا 30 إن شاء الله باهي
4: أمين.
1: إن شاء الله عايش بنيتي وشنية السورة اللي بشتقرها لنا اليوم
4: ما تيسر من سورة المدثر
1: ما شاء الله نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا المدثر ونقرأ وي.
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لآله وصحبه ومن والاه
1: نعم بسم الله تفضل
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الراعش بنيتي نغلظوها شوي ها بسم الله الرحمن الرحيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم
1: لا أنت قاعدة تقول هكا بسم الله الراء لا بسم الله الراء مش بسم الله الراء بسم الله الراء
4: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر
1: لا عايش بنيتي نقراها عادية قم فأن قم فأن قم فأنذر
4: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

0: خلقت وحيدة.
1: ذرني ومن خلق، مش خلق، ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: ذرني
1: لا
0: ومن
1: لا، ما
0: خلقت.
1: شوف بنيتي، حرف الراء مفخم مش مرقق. مش در، ذرني عاود.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له
1: لا،
0: مالا.
1: ما نقولش وجعلت، وجعلت له، وجعلت له، وجعلت له، عاود.
0: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

0: عنيدا سأرهقه صعودا.
1: فتح الله عليك، الله يجزيك خير وإن شاء الله ربي يفتح عليك يا رب العالمين. يا جماعة الخير، سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا السر الذي أودعه سيدنا صلى الله عليه وسلم لنا من خلال سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه ينبغي أن يكون شعار كل مؤمن حقا، وهو قال له: أمسك عليك لسانك ورد بالك تتكلم في أعراض الناس، ورد بالك تتبع عورات الناس، كما قال أحد ساداتنا: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. سيدنا عقبة قال له: يا رسول الله، من نجات؟ شوف سيدنا شو قال له، قال له: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. إذا كان تقعد في دويرتك وتعمرها بذكر ربي يكون أفضل من أنك تضيع الوقت خارج الطريق. ثم قال: وابكي على خطيئتك. قديش نحن مقصرين مع رب العالمين، وقديش عندنا خطايا. هك علاش سادتنا العلماء يقولون إذا كان نحن طبقنا وصايا سيدنا عليه الصلاة والسلام بإذن الله تصفى السريرة متاعنا. عادش قالوا؟ قالوا: من صفت سريرته فتحت بصيرته. اكتبوها عندكم وخلوها شعاركم، الله يفتح عليك. من صفت سريرته فتحت بصيرته. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا يا رب العالمين. طبعا هي مسألة مهمة جدا التي ذكرتها قبل قليل، قلت القراءة عن بعد. ثم ناس لا يتسنى لهم، مثلا إنسان يسكن في منطقة ما فيهاش يعني نقول نحن منطقة يعني مدرسة قرآنية، لكن تبعد عليه شوية بعض الكيلومترات لما يأخذ النقل ويمشي للمنطقة هذيك يلقى المدرسة القرآنية ويقرأ. إيه في الحالة هذه أنت يعني عندك الإمكانية أنك تمشي عايش خويا وعايش أختي، إذا كان باش تمشي تتنقل وتقرأ راو هذا يواجب عليك، لأنك مع ربنا تبارك وتعالى تتلو كلامه وكتابه بالكيفية التي أنزلها هو على سيدنا صلى الله عليه وسلم، وبدوره سيدنا عليه الصلاة والسلام علمها للصحابة والصحابة إلى من بعدهم حتى وصل إلينا. لكن يا سيدي أنت بحثت وحاولت لكنك لم تستطع، يعني رد بالك، الله هو الرقيب عليك. مش يعني مش نمشي للمنطقة هذيك، نسكن في منطقة بعيدة شوية يعني السوق نمشي له أما المدرسة ما نمشي لهاش. ردوا بالنا، كما أنا نخدم للدنيا نخدم للآخر، يعني كما قال ربي سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لكن أنا بحثت ولم أجد، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونقرأ. لكن ينبغي دوما وأبدا ألا أكتفي بهذا وأبحث عن قراءة القرآن وقراءة القرآن. شوفوا إذاعة الزيتونة ما شاء الله، شوفوا سيدي عبد الرحمن الحفيان وسيدي كمال عمران رحمهم الله، هذوكم أبائي ومشايخي اللي ربي سبحانه وتعالى كرمني وجلست بين أيديهم، كانوا حريصين على أن يقرأ القرآن في بيوتنا وفي سياراتنا. اليوم ما شاء الله وزارة الشؤون الدينية والدولة متاعنا من فضل ربي سبحانه وتعالى المدارس القرآنية موجودة، الحلقات في المساجد موجودة، فقط نحن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أننا سنسأل أمام ربنا: لماذا يا إنسان سمعت أنه ثمة كيفية مخصوصة لندخل القرآن وأنت لم تسعى لتقرأ كلام ربك؟ هذه ينبغي أن نتبينها، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح ويفتح على بصائرنا يا رب العالمين. والله لا يبعدنا على القرآن. ناخذ اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: شهاب الدرويش من تونس.
1: أهلا بسيدي شهاب، أهلا وسهلا ومرحبا سيدي. من مشتاق رانا
2: أوائل سورة الفتح إن شاء الله.
1: نبدأ إن شاء الله بالصلاة والسلام على سيدنا محمد الفتاح، وباش بنية ربي يفتح علينا. وتفضل يا سيدي، بسم الله.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك
1: ليغفر لك الله
2: يغفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب

0: لعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: فتح الله علي قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على بصائرنا جميعا. سبحان الله، بالقرآن تجلى كل غمة، بالقرآن تجلى كل غمة. فاصل قصير للصلاة والسلام على سيدنا البشير، فصلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها عافية الأبدان وشفائها صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم الدين. صلوا على خير من وطئ الثرى وسلموا حتى تنالوا المبتغى سيدنا صلى الله عليه وسلم. بالصلاة عليه يكفى ربي سبحانه وتعالى همومنا وغمومنا، وربي سبحانه وتعالى يجبر بكسر قلوبنا سبحانه وتعالى. فلما نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا العصر شكون يذكرنا بصلاة والسلام على سيدنا، هذه النعمة من عند ربي. هكذا سيدنا الإمام الشافعي يقول: يرسل الله بعضنا لبعض رحمات. فبهذه الكلمة يرسل الله بعضنا لبعض الرحمات، حبيت نتذكر سيدي عبد الرحمن الحفيان بهمساته ولمساته وكلماته وخطراته التي خاطب بها التونسيين والتونسيات بهذه الكلمات، أسمعوها بالباهي وثم رحموا عليه وبعدين نرجع لبعضنا إن شاء الله.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن رب، بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخوان أخوات، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: لا تحزن إن الله معنا.
7: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. أي تطمينا وتطييبا للقلوب.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي يرحم شيخنا وربي سبحانه وتعالى يجزي كل من أوصلنا إلى ربنا تبارك وتعالى. في الأخير سبحان الله يمشي الإنسان ويبقى ما قدم لحياته. سيدي عبد الرحمن الحفيان خاطبنا بهذه الكلمات في نشأة إذاعة الزيتون في بداياتها. شوفوا سبحان الله، يعني الكلمات ولا تزال وكأنها يعني وليدة اللحظة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وربي يجمعنا مع القرآن أينما كنا ولا يبعدنا عن حلقات القرآن وألا نخرج من هذه الدنيا إلا وهو راض عنا سبحانه غير غضبان يا رب العالمين. ناخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: اللهم أمين في البلاد.
0: اللهم أمين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبتين. شكون معايا؟
8: من ولاية نابل.
0: أهلا وسهلا بأهلينا.
8: عايش في البلاد. راك زيدنا في شحنة أكثر من الشحنة اللي احنا فيها.
0: ربي يعزك
8: ما شاء الله عليك. ربي يبارك لك
0: وربي يثبتك. عايش كامل.
8: وربي يثبت الشيوخ الكل.
0: آمين.
8: كل اللي قري فيه واللي الكل يقري.
0: ربي يعزك.
8: الحمد لله والشكر لله اللي ولينا في طريق المستقيم.
0: إن شاء الله ربي يفتح عليكم.
8: والحمد لله.
0: أيوة.
8: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم.
8: ما تيسر من سورة الواقعة بداية.
0: نعم بسم الله.
8: إن شاء الله.
0: فضل. فضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نزيد نفخم مرة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه نعم.
8: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء.
0: لا ما نقولش فكانت هباء. هباء هباء
8: هباء.
0: لا مش هباء مش هباء. فكانت هباء منبثا.
8: فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب المهد فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
0: فتح الله عليك قراءتين إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا يا رب العالمين. يا جماعة الخير الذي يسمعني الآن بربي وقت لي يكلمك واحد عندما يقول لك أحدهم أريدك على انفراد حاجتي بك وحدك في الحقيقة يتوقف النفس متاعك هكذا سيدي زهير لكن تصور يا سيدي الغالية أختي الغالية ومحدثكم أيضا عندما يقول لك ربنا تبارك وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقاء خاص بينك وبين رب العالمين يحاسبك فيه على كل صغيرة وكبيرة خوي ولدي وبنتي وأمي وأختي استعد لذلك اليوم استعد لذلك اليوم نعود نقول لك استعد لذلك اليوم ديما ادعي يقول اللهم لا تأخذنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: السلام عليكم
0: ورحمة الله
9: وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
9: محمد علي.
0: نعم سيدي قرب التليفون خلنا نسمعوك. نعم
9: السلام عليكم.
0: أي نسمع فيك يا سيدي. شكون معايا؟
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: عليكم.
0: نعود نتصل بك مرة أخرى بإذنه سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسر. نعود سيدي زهير نطلبه مرة أخرى إن شاء الله. نعم. نعود ونقول يعني وإن فاتك يا سيدي الكريم يا أختي الكريمة أن تكون محبوبا فلا تنسى أن تكون محبا. ما هو علاش أنا نخاطب في الأرواح نخاطب في الكل يسمع فيه. ما هو نحن علاش يعني السريرة متاعنا ما هي الصافية لأنه نحن بعدنا عن طريق رب العالمين وغرتنا الأماني وسكن الحسد في قلوبنا. هك علاش رجل كبير في العمر سألوه قال له ما شاء الله هك ما زلت لبس عليك في الجسد متاعك الجسد متاعك ما شاء الله ما زلت فات التسعين يا سيدي زهير تعرف قال لهم كلمة قال لهم تركنا الحسد فبقي الجسد يعني هو فوق التسعين الأصل يبدأ تعب وكذا قالوا له هك ما شاء الله ما زلت كالشباب ما زلت قال لهم كلمة تكتب بماء الذهب قال لهم تركنا الحسد فبقي الجسد ولذلك الله يستر حالنا ربي يفتح علينا إذا أردت يا أخي يا أختي أن تكون محبوبا وإن فاتك أن تكون محبوبا فلا تنسى أن تكون محبا صفي قلبك بإذن الله ربي يفتح لك فتحا مبينا أخذ اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبا شكون معايا؟
10: أم عامر من جندوبة.
0: نعم
10: أم عامر من جندوبة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في ولاية جندوبة. من شكرنا يا أختي الباهية.
10: ما تيسر من سورة البقرة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
10: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
0: نعم بسم الله.
10: بإخلاص إلى يوم الدين.
0: نعم تفضل بسم الله.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
0: لا عندنا برشا قواعد يلزم نجيبوهم بالباهي. ساعة ألف هذيك نكسر اللام بالباهي وبعد اللام ست حركات والميم ست حركات. يعني يلزم نقولوا هكذا ألف لام ميم. تنعاود
10: ألف لام ميم.
0: يا أختي الباهي أنت حتى التليفون يعني في أوت بارلير ولا في عادي؟ ما لا قرب التليفون وعاود ترى.
10: ألف ذلك الكتاب لا ريب.
0: نخش لا ذلك الكتاب لا ريب.
10: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: بين الضم عايش أختي الباهي.
10: فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون.
0: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.
10: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم.
0: خفت عليها بالتاء ولا بالهاء؟ ويقيمون.
10: لا.
0: ويقيمون عودها.
10: ويقيمون الصلاة.
0: لا صلاة بالهاء.
10: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
0: رزقناهم ينفقون.
10: ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل.
0: لا أقرأها عادية. والذين يؤمنون بما أنزل. عاود.
10: والذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا عودها. والذين
10: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: وأولئك مد.
10: وأولئك هم المفلحون.
0: فتح الله عليك. مع بعض نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل يا مولانا صلاتنا كلها عليه. وصلي على سيدنا محمد واقبلها يا ربي منا إليه. وصلي على سيدنا محمد ووفقنا وكل أحبتنا دائما للصلاة عليه. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. كيما بديت الحصة متاعنا شوف كيف سيدي زهير بدأ. سبحان الله أنا واحد من الناس تربيت على هذا وأنا صغير من فضل ربي. الله يرحم الوالد وربي يرحم أبائنا وأمهاتنا. نعود ونقول بداية الحصة متاعنا نعمل جلسة خاصة في ديارنا بالصلاة والسلام على سيدنا حتى نعشق سيدنا ونعشق الرسالة اللي جابها صلى الله عليه وسلم محمد في هذا العصر باش وليداتنا يرجعوا للجادة. لكن لما يعني نبتعدوا عن هذه الجلسات المباركة وعلى التعريف بسيدنا عليه الصلاة والسلام وجو الناس يبعدون على هذا ولا ما تعملوش تقعدوش لا نسمع لهم. ينبغي أن نجلس وأن نصلي ونسلم على سيدنا محمد وأن نعمر بيوتنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ونتعرف عليه كثيرا. وكما قال رب العالمين سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الصحابة ما اتبعوا سيدنا إلا ما حبوه ما عرفوه. فصل هنا تفصيلا صلى الله على سيدنا رسول الله. وهذه رسالة إذاعة الزيتونة ورسالة الأئمة الخطباء وكذلك أئمة الخمس وكل من له فضل بأن يذكر الناس. ينبغي أن نتعلم سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام في ديارنا في مدارسنا في روضتنا. لابد أن تكون هناك حصة أساسية حتى نتقرب من ربنا وننقذ وليداتنا. إن شاء الله ربي يحفظنا ربي يكرمنا ربي يفتح علينا ربي يدوم علينا نعمة القرآن الكريم. نحن نأتي إلى ختام هذه الحصة المباركة. سبحان الله يعني لحظات ودقائق معدودة سبحان الله عدينا مع بعضنا. ربي يبارك في سيدي زهير ربي يبارك في سيدي أحمد الطبابي. بعد شوية تشوفوا حصة أخرى من برامج إذاعة الزيتونة الرائدة حصة دليل صلاة الجمعة مع سيدي هيكل المزوغي. إن شاء الله ربي يوفقه ربي يفتح عليه حتى نتعرف عن مواضيع خطبة الجمعة أترككم في رعاية الله وحفظه إلى الأسبوع القادم. خليكم مع صلاة سيدي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: السابقون السابقون السابقون السابقون، دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس. السابقون السابقون السابقون، من أعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، نحييكم بصوت عال ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الحر العظيم شامخ على
0: التونس الحر الأصيل شامخ على كل القمم، وهذا ما نحرص عليه أحبتي في الله. إن شاء الله ربي يكون هذا حالنا الكل مع بعضنا بإذن الله تعالى. هذا نداءنا وهذا صوتنا للتوينس الكل لنجتمع حول الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ساعة جمعية بامتياز أحبتي في الله، نريد أن نجعلها ساعة ربح وفوز وفلاح مع أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي في تونس الحبيبة. أحنا الشهامة، أحنا الهمم. نحن أحبتي في الله تعالى في برنامجنا نتحدث بأحنا بنحن، إن شاء الله ربي قدرنا حتى نحقق إن شاء الله تعالى المسؤولية المجتمعية بإذن الله تعالى، ونخرج من دائرة الأنا إلى دائرة نحن. اليوم باش نحكي بحب كبير كالعادة عن أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. اليوم باش نحكي على النجاحات اللي حققتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، طبعا بفضل دعمكم أحبتي في الله تعالى. اليوم مانيش باش نحكي وحدي، اليوم معايا المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS السيد أشرف السعيدي. فرحنا برشا بوجودك معنا وفي دارك هكا، واللي
2: السابقون السابقون برنامج السابقون السابقون تقريبا الموسم السابع على التوالي من الحديث بلسان أطفال قرى أطفال SOS، لأنه هذا الفضاء وهذا المصدح الحقيقة يقوم بتقديم والتعريف والحديث على عالم قرى أطفال SOS. وبفضلكم اليوم عديد التونسيين يعرف أخبار SOS، يتابع حكاياتها، ونلقى أنا حتى في الطريق برشا اللي يحكيوا لنا رانا نعرفوا هكا وش تحوال اللي نجحوا في البكالوريا وش عملوا كذا. فاليوم عن طريقكم قاعدة توصل الأجواء وعمل قرى أطفال SOS ونجاحاتها واحتياجاتها لكل تونسي، والحمد لله هكا دور الإعلام الهادف في دعم الأطفال في تونس، في دعم مجهود الدولة على المستوى الاجتماعي وتغيير الواقع إلى واقع أفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى هذا رجائنا، إن شاء الله مع بعضنا نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا كما أوصانا معلم الأمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، باش نبنيه مع بعضنا عالم أفضل. هذه هي الكلمة اللي قالها سيد أشرف السعيدي، عالم الأطفال، أطفال فقدي سند، أطفال SOS، هو عالم جميل. إن شاء الله ربي يقدرنا باش نمسح دمعة ذلك الطفل الفاقد للسند، وهالدمعة هذه حولوها إلى ابتسامة. قادرين أن نغيروا المشهد، وبرشا مشاهد غيرتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، من مشاهد ضعف إلى مشاهد قوة، من مشاهد ألم إلى مشاهد أمل، من مشاهد حزن إلى مشاهد فرح، والحمد لله. وهذه هي رسالتكم سيد أشرف.
2: بالضبط، هي رسالة كرامة لكل طفل. اليوم الطفل كيف قد العائلة ما يعنيش أنه يتلقى رعاية تهينه ولا تسيء له، من حقه ويجبنا أن نوفر له رعاية شاملة توفر له الاحتياجات الضرورية متاعه. اليوم في قرى أطفال SOS تقريبا 270 طفل يعيش داخل المنازل الأسرية، وأكثر من 10,000 طفل اللي يعيشوا في عائلاتهم في برنامج دعم الأسرة وحمايتها من الأهمال. المكاتب قاعدة تتطور من حيث العدد ومن حيث الانتشار في ولايات الجمهورية، باش نكونوا أكثر قرب، أكثر نجاعة في التصدي والتفاعل لكل الوضعيات اللي يحتاج فيها الطفل إلى تدخل، تحتاج فيها العائلة إلى دعم، إلى إمكانيات باش تمكنها من النهوض بحالها، باش توفر لها الكرامة اللازمة لرعايتهم. لأن اليوم نؤمن أنه الصغير من حقه يكبر وينشأ في وسط عائلة في ظروف جيدة،
0: أكيد.
2: تتوفر له ويحس بالعدل ويحس بالفرصة اللي جيته ويحس بالدعم باش ينجح في المسار متاعه، وهذا مهم جدا. هيك علاش في قرى أطفال SOS منذ سنوات غيرنا نحو المنازل المندمجة داخل المجتمع، توقفنا على قبول الهبات العينية، واللي برشا توانسة اليوم كنفسروا لهم السبب والنتائج يفرحوا برشا، لأنه اليوم نحبوا الكرامة لك الطفل في العائلة متاعه، ما نحبوش هبات عينية نعطوه هذا كسي وهذا مقرونة وهذا محافظة على احنا كيفاش لقينا. نحبوا الصغير بشخصيته بتوازنه بالاحتياجات متاعه، وهذا اليوم قاعدين نحصده في النتائج متاعه. كي نلقاو نسبة نجاح ترتفع عام بعد عام من 70 ل 80 ل 90% من حيث النجاح، هكا مؤشر بناء على مؤشرات أخرى اللي هي التوازن، اللي هو الكرامة متاعه، واللي هو الظروف الجيدة بش يقرأ وبش ينجح. واليوم النسب متاع النجاح في البكالوريا تقريبا 67%، وإلا النجاح على المستوى الجامعي تقريبا 100%. هي مؤشرات
0: أكيد جدا
2: تأكد وتبين النجاعة متاع المنهاج اللي خذته الجمعية التونسية لقراءة فيلا سواس. أو رقم آخر ممكن ما حكيناش عليه وما عطيناش حقه، هو العائلات تدخل برنامج دعم الأسرة معدل بقائها 3 إلى 5 سنوات.
0: نعم.
2: وتخرج عائلة مستقلة، يعني ممتاز. العائلة من الاحتياج، من العجز، من الفقر المدقع، إلى عائلة عندها مشروعها، وإلا عائلة قاعدة تشتغل وتنتج، إلى عائلة عندها موردها ومصدر رزقها. وهذا اليوم فيه الكرامة اللي نحكي عليها.
0: نعم.
2: اليوم معناها اليوم كرمنا بني آدم، ما كرمناش بمعناها اليوم بأن تكون ثم يد عليا ويد سفلى، لا بالعكس
0: سيدي.
2: اليوم مكنوها من الإمكانيات أني تنتج، أني تشتغل.
0: نعم.
2: وهيك اليوم يعطي عزة ويعطي كرامة ويعطي معناها قوة للعائلة هيك
0: أكيد.
2: ويعطي مثال للإنتاج، لأنه اليوم نحبوش نخلق نماذج متاع تواكل،
0: نحبو
2: نخلق نماذج متاع نجاح. ولعل المنتوجات اللي نلقاوها في SOS ستور وإلا المشاريع المدرة للدخل اللي قاعدة معناها فريق الاجتماعي في الجمعية يقوم بإنجازها خير دليل النجاحات اللي فيها مهمة جدا. في بعض الوضعيات اللي العائلات والأمهات اللي جاوا ويحكيوا في القصة متاعهم في الظروف اللي كانوا فيها، قوت يومه ما عندوش، تصبح عنده سيارته، عنده منزله اللي مالكه، يطور في احتياجاته ويقول أنا كيفاش نجم نعاونك، أنا جاي عندي مشروع متاع خياطة تستحقوا تبش، تستحقوا حاجات، راني مستعد نجلكم، راهو اليوم الدين اللي عملته علي SOS، راني ما بيا نعطي للناس أخرين. وهنا ماذج الحقيقة يعطيه إحساس رائع بالفرحة طبعا. وبالفخر، لأنه العمل والاجتهاد متاع الفريق كيلقى نتائج من نوع هذا، يزيدوا إصرار، يزيدوا قوة، يزيدوا بحث على الأشخاص اللي مؤمنين بذواتهم ويحبوا يغيروا ويحبوا ينجحوا. فاليوم تحية للفريق الاجتماعي في الجمعية، لكل العاملين في قراءة فيلا سواس، ونأكد أنه أي طفل يتلقى الدعم من قراءة فيلا سواس هكا حقه علينا، هيك حقه على بلاده أنه يلقى ظروف جيدة. رأوا هيك مش منا، رأوا مش فضل،
0: هذا واجب،
2: هذا واجب،
0: هذا واجبنا إزاي،
2: وهذا إحنا مالنا إلا وسطة بين داعمين ومزكين وناس بصدقاتهم وبمالهم وبين أشخاص اللي يحتاجوا للدعم هذا.
0: نعم.
2: وهذا اليوم روح ديننا، يعني
0: والحمد لله
2: اللي يتعطى المال رأوا يختبر في المال، واللي يتعدى بالظروف الصعيبة يختبر على صبره. واليوم نحاولوا نكونوا متضامنين مع بعضنا، كل واحد يعاون الآخر، ونكونوا كالبنيان في هالبلاد.
0: يعطيك الصحة، هكا تونس نحبوها، وهكا توينسا مع بعضنا جسد واحد بإذن الله تعالى لتحقيق هذه الرسالة الإنسانية. طبعا أن نثمن كل هذه الجهود والمؤشرات والأرقام اللي أعطيتها لنا ما تزيدنا إلا فخر واعتزاز بهذا المكسب الوطني. لازم كلنا بإذن الله تعالى توينسا، سواء عايشين في تونس لحبيبة أو خارجها، وين ما كان في هذا العالم، واجب علينا اليوم أن نساند هذه الإنجازات وهذه طبعا النجاحات التي حققتها الجمعية التونسية قرى الأطفال الأسواس، لأنها حققتها في كائن حي. وطبعا إن نثمن هذه الخيرية، خلينا نتحدث بهذه المفاهيم الإسلامية، سيد أشرف السعيدي كل ما تفضل به والجمل الجميلة طبعا اللي

0: هذا يعني من الاحتياج والفقر والخصاصة إلى مشهد الاستقلالية الذاتية، ومن اللي كان صاحب يد سفلى ولا صاحب يد عليا، فربي قدرنا على أن نحافظ على هذه المكاسب ونزيد وندعمها أكثر وأكثر. بعد إذنك نحب نحيي زهير المسعودي اللي رافقنا، ربي يبارك فيه، في الإخراج الإذاعي يا زهير، وأختنا كريمة عتيق ربي يبركنا فيها، تأمننا الصورة الجميلة على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا تواصلوا معنا صوت وصورة لأنه ما نش وحدنا زادة في الاستوديو سيد أشرف، فما شكون زادة كائن حي نحب نرحب به، نحبه برشا. معايا أمل، هاي أمل اللي يقول ويني أمل، هذه أمل، هاي هكا ولا كريمة أمل، هذه بنتي سيد أشرف،
1: ربي يحفظ.
0: نشكركم على هالهدية، هدية أنا يعني رعيتها، حطيتها في منزلها، حطيتها غذائها، عطيتها ماها، عطيتها زينتها، تطلب رعاية هكا ولا محليها، عطيتنا جو جميل باش ترافقني إن شاء الله تعالى في كل البرامج. عسى إنها تذكرني بالرسالة الحلوة، كانت هذه دعوتكم ليا لي طبعا افتتاح المقر الجديد لأسواس قمرت، محليها دعوة فيها رسالة حلوة، فيها دلالات مزيانة، فيها رمزية كبيرة. نحييكم على الأفكار الرائعة هذية، واليوم نحكي على أمل، أنا سميتها أمل سيد أشرف،
1: ربي يحفظها،
0: ربي يحفظها،
1: كائن حي ان شاء الله تكبر كما يكبر كل صغير في قرات فيلسواس اللي جينا عمره نهار وعمره شهر وعمره ويكبر ويكون راجل ويكون امراه وتكون ناجحه في حياتها والراو المسار هيك الكل، ونقفوا في اللحظات نتاع النجاح ولا في اللي سوتونانس نتاعهم ويقولوا تتذكر يا عمي ولا يطاك العام وكل الحاجات اللي تعديت بهم، وهيك الحياة معناها نبدأ بالصغار وكا ونكبروا. فتحية لأبنائنا في قرات فيلسواس وللأمهات الصابورات الرائعات اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير برشا ليل ونهار مع الأطفال باش يتهنى عليه ويكبر ويراه إنسان ناجح وفاعل في المجتمع.
0: يا رب إن شاء
1: هيك
0: الله.
1: الحياة،
0: وهذا إحساسي بأمل راه نأكد لك، إحساسي بها كإحساس يعني لطفل يحتاج الرعاية، يحتاج الاهتمام، يحتاج الحب، يحتاج مكان آمن باش يكبر ويترعرع بامن وسلام ان شاء الله. ان شاء الله
1: رساله تاع فريق قرات فيلسواس في قسم التسويق انه شجره صغيره وورده وشجره اللي تنجم تراها تكبر كل يوم باش تذكرك انه ثم الاف الاطفال اللي قاعدين يكبروا في قرات فيلسواس ويحتاجوا للدعم وللرعايه كل يوم وكل لحظه.
0: نعم هذا هو. به مع الأخبار الجميلة، وقبل ما باش نعطيكم خبر باش يسعدكم برشا باش خلينا بإذن الله تعالى يعني إن شاء الله فرد أساسي في هذه العائلة في عائلة السويس، قبل ما نحكيه على هذا الخبر الجميل واللي فرحنا الكل سيد أشرف، نحب نشكركم ونحب نهنيكم على نجاح الملتقى الدولي اللي خلى تونس والحمد لله تعالى يعني موجودة في قلب العالم. اليوم تونس من خلال تجربة الجمعية التونسية اللي قلقت في السويس أصبحت تجربة ملهمة، والعبارة هذه تكررت في كل المؤسسات الإعلامية، وانتم تحكيوا على نجاح هذا الملتقى الدولي. في كلمة كيفاش اليوم تحكي على الملتقى بعد ما ولا توا ماضي لكن أكيد أفاقوا وإشعاعوا وما زلتوا عايشينه؟
1: الحقيقة اليوم من حيث التفاعلات ولا الاتصالات ولا الطلب من كل المشاركين اللي كانوا موجودين بحذانا منذ أسبوع في تونس، تقريبا وفود من 28 بلاد من البلدان العربية كما سوريا وفلسطين ومصر وغيرها من بلدان أوروبية من القارة الأمريكية من أفريقيا،
0: من شمالها
1: بالضبط
0: أفريقيا
1: من تقريبا نعم. 28 وفد. الحقيقة ثم انبهار كبير برشا وثم مشاريع وأفكار كلت لهم مجال متاع إلهام، واليوم قاعدين يتواصلوا معنا بشي يحاولوا ياخذوا كل التفاصيل متاع تجاربنا الناجحة على مستوى تونس. من اليوم في مستوى البرامج تحول من قرى تقليدية إلى منازل مندمجة في المجتمع، اليوم يروه تحدي عدة بلدان مازالوا ما خموش فيه، احنا خممنا وقيمنا وأنجزنا، واليوم أطفالنا مندمجين وسط المجتمع وتجاوزنا كل الإشكاليات. اليوم في بلدان عديدة جدا هذا يخزروا له تحدي كبير برشا، حاولنا نبينوا لهم مراحل إنجاز المشروع هذا، واليوم ثم عدة جمعيات اللي باش تنطلق فيه على مستوى تطوير الموارد كيف كيف، لأنه اليوم تقريبا كل البلدان الإفريقية بلدان تتلقى دعمها وتمويلها من القارة الأوروبية من مانحين أوروبيين. اليوم النموذج الوحيد تقريبا هو النموذج التونسي
0: جيد.
1: اللي راهن على إمكانياته وعلى ثقة التوانسة وعن طريق آليات وتقنيات.
0: نعم.
1: وثيقة الدولة كيف كيف باش نلقاو جمعية اليوم قاعدة تتطور وتلقى مواردها من داخل تونس. هذه كرامة اللي نحكي عليها.
0: هذه هي بدليل انتخاب تونس في شخص السيد محمد مكديش كذلك يعني توسعت بالضبط. المسؤولية ولو فما يعني اهتمام يعني إفريقي والحمد لله مسؤوليتكم زادة كبرت.
1: بالضبط كيف كيف انتخاب السيد محمد مكديش رئيس الجمعية التونسية وعضو المكتب المجلس الدولي كرئيس لتحقيق

0: تحالف غرب ووسط وشمال افريقيا اللي يضم تقريبا 24 بلاد في فيها قراءة فيلسوس من اجل تطوير العمل داخل المنظومة هذه والاستلهام من التجارب اللي في تونس. كيف كيف ميز اللقاء وجود الجمعية الفلسطينية اللي قدمت شكر كبير برشا للحكومة التونسية وشعبا وللجمعية وبسبب وصول التحويلات ووصولها صحيح. وهذا نعتبره تحدي وكانت أمانة ثقيلة برشا إدارتها والتأكد من وصولها ووصولها للمستحقين. واليوم نراو في قراءة فيلا سواس في فلسطين في مختلف البرامج في مختلف المخيمات الأطفال تمكنوا من المواد الدراسية متاعهم ومن حزومات متاع تغذية ومن خيام وغيره. واليوم احنا فرحانين لأنه المجهود انطلق من إذاعة الزيتونة والتحويل تم إمضاؤه داخل إذاعة صحيح. الزيتونة والحمد لله والشكر لله الأمانة وصلت. واليوم تقريبا المؤسسة الوحيدة اللي نجحت بترخيص داخل تونس وجمع التبرعات من العموم التونسيين وإعلام الرأي العام بكل المراحل وعن طريق البنك المركزي التونسي وشركائنا وصلنا الأمانة. وهذا اليوم نعتبره إنجاز كيف كيف مهم جدا
1: مهم
0: ونلقى
1: جدا.
0: بلدان عربية يقولوا احنا في بلدان الطوق مع فلسطين وما قدرناش نغيروا شيء وانتم تبعدوا آلاف الكيلومترات نجمتوا راهو شيء احنا فخورين به ونتمنى نكونوا كيفكم. وهذا اليوم معناها يعطي احساس بفخر كبير برشا. واليوم احنا التوانسة كمؤسسة دولة وكشعب وكجمعيات التماسك والثقة هذا كنز كبير برشا ورأس مال كبير برشا صحيح. مهم انه يتواصل ويتعزز
1: أكيد.
0: وان شاء الله في حملات اخرى مستقبلا لدعم الاطفال المحتاجين في تونس وفي فلسطين.
1: اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله هذا المبلغ المالي يخفف من معاناة اطفالنا باذن الله تعالى في فلسطيننا وفي غزتنا تحديدا. اذا ان شاء الله ربي يستخدمنا ربي خرجنا من دائرة الوهن الى دائرة ديما نقول الجهاد والمقاومة ان شاء الله يا ربي العالمين. واحنا مواصلين مع ابنائنا داخل تونس الحبيبة والأخبار الجميل كذلك اللي باش نضاف إلى هذه الأخبار الجميلة اللي تفضلت بها سيد أشرف خبر جميل أنا باش نقراه يعني من خلال هذا البلاغ. رئاسة الحكومة تمنح الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس ترخيصا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. هذا الخبر أكيد له تفاصيل نحبك يعني تقدم لنا هالتفاصيل هذه باش اللي يسمع فينا ويتابع أخبار الجمعية ويحب يكون فاعل يعني كما ينبغي معاكم كيفاش يفهم هذا الخبر سيد أشرف.
0: اليوم لأول مرة في بلادنا يقع إسناد رخصة لجمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى اللي جرت به العادة عن طريق العموم بالتحويلات للحساب البنكي أو عن طريق الإرساليات القصيرة الأسماس. لكن اليوم التونسي داخل الفضاءات التجارية بعد ما يقوم باقتناء احتياجاته فعند خلاصه في الكاسة كما نعرف التونسي الكل معلوم المواد اللي قام بشرائها ينجم يطلب أنه يتبرع بدينار ولا أكثر إلى قراءة فيلا سواس. وهي عملية سهلة برشا اليوم في الفضاءات التجارية الكبرى في تونس كلهم مشكورين عبروا على اندماجهم ورغبتهم في نجاح المشروع هذا وهم اليوم في المرحلة الفنية والتقنية فيهم فضاءات اللي نجحت صحيح بديت العملية تشتغل وفيهم المؤسسات اللي قالوا لنا في أقل من 24 ساعة باش تكون فاعلة. فمن هون إلى نهار الاثنين بإذن الله أي حريف بعد ما يقضي في أي فضاء تجاري كبير يطلب أنه يتبرع بدينار أو أكثر لقراءة فيلا سواس بطريقة شفافة جدا ومن بعد يصير تحويل المبالغ إلى قراءة فيلا سواس. آلية شفافة موجودة في أوروبا
1: جيدة.
0: موجودة
1: نعم.
0: هيك الروندي للبيمو مثلا 9.9 نجم تحطها 10 الفارق لقراءة فيلا سواس. لكن احنا اليوم ما كانش بطريقة هيك انك تنجم دينار او اكثر الى قراءة فيلا سواس وهذا مكسب
1: صحيح.
0: فاليوم تلقاونا من الشمال للجنوب مش لازم اللي عنده صرف ولا اللي يحب مبالغ صغيرة ولا كذا مش لازم يتنقل قراءة فيلا سواس ولا يشد صف في البوسطة ولا غيره راهو ينجم في اي فضاء تجاري يطلب أنه يتبرع بدينار أو أكثر إلى قراءة فيلا سواس. آلية شفافة سهلة سريعة ومعناها اليوم تعاون في مصاريف تقريبا الدراسة الأكثر من 10,000 تلميذ في قراءة فيلا سواس وتساعد كيف كيف في التدخل للأطفال اللي قاعدين ينقطعوا عن الدراسة. نذكر أنه أكثر من 60,000 طفل سنويا ينقطع عن الدراسة والسبب الأكبر هو الاحتياج والعجز المادي. فاليوم قاعدين نتواصلوا مع مندوبيات التربية الأطفال والتلامذة اللي عندهم مشاكل اجتماعية تهدد بقائهم في مقاعد الدراسة، مستعدين ندخلوا وندعمهم بالاحتياجات اللي يستحقوها هم وأسرهم. وهذا اليوم نطمحوا باش ما عادش عندنا حتى صغير بسبب الفقر ينقطع عن الدراسة.
1: هذا
0: خطوة من الخطوات نتمنوا لها النجاح.
1: نعم.
0: إن شاء الله يا ربي التوانسة يتفاعلوا وينجحوا الخطوة هذه، مش صعيبة دينار سهل. واثنين وثلاثة سهلة برشا.
1: يوميا ندخل المساحات التجارية مرة واثنين ونقضي، ويعني من غادي بالحق فرصة سهلة
0: بالضبط.
1: يعني مكنتونا من أنه نكون بإذن الله تعالى من أهل هذا العمل الجميل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، علما أنه هالترخيص هذية مدته 3 أشهر سيد أشرف.
0: بالضبط تقريبا من 2 أكتوبر إلى أي. آخر السنة تقريبا 1 جانفي 2027.
1: نعم.
0: 3 أشهر إن شاء الله يا ربي نوصل الأهداف اللي راسمينها، تقريبا 3 مليون دينار. وهذا تمكننا من توفير احتياجات لعدد محترم من الأطفال اللي في برامجنا أو المستحقين للدعم.
1: مهلا شدوا الهمة يا توينسا. نعود نقول لكم الترخيص هذا تمنحه رئيس الحكومة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ترخيص جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. نحب نقرأ جملة بعد إذنك اللي بالحق لأنه نعتبرها مهمة في المعنى متاحة. تجدد الحكومة التونسية ثقتها في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة كيف ما قلت لنا في تونس تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. اليوم الحكومة التونسية تجدد ثقتها في الجمعية التونسية، يعني سبق وعطاتكم ترخيص، وإحنا قلنا حتى في ترخيص وقتها متاع زكاة الفطر سيد أشرف منهم ترخيص هذا لأول مرة في تونس.
0: لأول مرة، أول مرة يقع اعتماد الآلية هذه في تونس الأسواس أو لغير أسواس، هذه أول مرة وإن شاء الله نتمنى لها النجاح الحقيقة. وهذا
1: أمين.
0: اليوم ثم ثقة كبيرة برشا الحقيقة من مؤسسات الدولة في قرى أطفال SOS، وهذا مهم لأنه بالأساس دور قرى أطفال SOS هو معاضدة مجهود الدولة في المجال الاجتماعي، في التوقي، في الحماية، في التدخل لوضعية الأطفال. وهذا نلقاه العمل المشترك مع مندوبي حماية الطفولة بشكل يومي، مع الأخصائيين الاجتماعيين التابعين وزارة الشؤون الاجتماعية، مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مع السادة قضاة الأسرة في التدخل للوضعيات المحتاجة. ثم عمل كبير، ثم ثقة كبيرة برشا، واليوم احنا مهم جدا المحافظة عليها، ومهم جدا البحث على آليات لتطوير موارد الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، لأنه اليوم الطفل كما أمل اللي تحتاج للرعاية بشكل يومي، تحتاج أن نسقيوها ونوفروا لها كل احتياجاتها.
1: نعم.
0: كل شخص فينا نجم يتخيل في عائلته صغير ولا زوز شنو يستحق له من مصاريف، فما بالك أكثر من 10500 طفل وشاب اللي يقرأوا من الروضة حتى للجامعة، شنو الاحتياجات اللي تنجم تكون؟ الحقيقة مبالغ كبيرة برشا. اليوم عنا الإمكانيات إن شاء الله باش نتولهاو بالصغار هذم، لكن عدة ملفات أخت مليكة قاعدة تتلقى فيها الجمعية تاع وضعيات الأطفال أو
1: نعم.
0: أسر تحتاج للتدخل العاجل، فنتمناو أنه كل من يطرق باب الجمعية إلا ويكون ثم فاعل خير اللي جاء وتبرع بشي حذر له شنو يحتاج. احنا اليوم نذكر قراءة أطفال SOS هو وسيط ثقة بين الطفل اللي يحتاج للرعاية وبين المانح أو المزكي أو اللي راغب في التصدق بأمواله أو المؤسسات الاقتصادية اللي عندها مسؤولية اجتماعية. احنا اليوم هيك الدور اللي مهم جدا أن نقوم به، نطمحوا لبلوغ 20,000-30,000 مستفيد. اليوم عندنا عشرات الالاف من الاطفال راهو نذكر اللي قاعدين ينقطعوا سنوين على الدراسه بسبب
1: نعم.
0: الفقر.
1: نعم هيا نحطوا حد للظاهره هذه سيد اشرف،
0: لازمنا نتصداو ليها، نتصداو
1: والمال وقوام الاعمال، المال هو الحل. نعم هذا
0: بالضبط.
1: هو من ربي يجعلنا من الاخيار، ربي يجعلنا من الابرار، واللي يسمع فينا توا في سيارته وقاصد ربي الفضاء التجاري يلقى الخدمه هذه توا ترخيص،
0: يلقى الخدمه هذه في بعض الفضاءات التجاريه،
1: في بعض الفضاءات التجاريه.
0: البقيه ان شاء الله من هوني يوم الاثنين تكون فعاله في اكثر من 300 فضاء تجاري كبير في تونس، أكثر من 800 نقطة بيع. معنا اليوم مهم جدا أنه أنا أخت مليكة تقريبا يومين 400 ألف تونسي يدخل الفضاءات التجارية الكبرى باش يقضي.
1: نعم نعم يخلي النصيب حتى رقم بألف
0: اليوم
1: مليم
0: في اليوم إذا يخلي دينار فهذا رو مبلغ كبير برشا محترم برشا، نجم نوصل لهدفنا في أقل من أسبوع.
1: ربي جعلنا من أهل الصدقة يا رب العالمين، فهيا نطرق باب الصدقة بإذن الله تعالى. فنشكركم بالحق على هالخدمة هذه اللي تجعلنا بإذن الله تعالى نذكر ربي عز وجل يعني من خلال هذا العمل. إذا فما شكون يحب يسأل سؤال لسيد أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية التونسية ليقل أطفال SOS، نحن في خدمتكم. مرحبا بكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تشوفوا في رقم الجمعية أورايا 58 371 0002، وكذلك تشوفوا فيه زاد موقع الجمعية www.sosve.tn. هكذا نريد أن نحسن لأرض الوطن، لتونس الحبيبة ولأبنائها اللي فقدوا سندهم العائلي. ابقوا معنا أحبتي فالله تعالى، نرفع راية هذا البرنامج عاليا. السابقون السابقون، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. ثم نعود إن شاء الله لنتمم الحديث مع سيد أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. تونس بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
2: كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة.

0: هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
1: السابقون
0: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس.
2: نعم أحبتي في الله تعالى، هذه رسالتنا في برنامج السابقون عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، رسالة إسلامية بامتياز. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. وما دام العبد في عون أخيه بإذن الله تعالى سننال عون الله سبحانه وتعالى. ما لهيا نكون في عون أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، ونكون في عون العائلات مدرجة في برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال، عائلات تعاني الفقر والخصاصة وهذا ينجر عليه حتى انقطاع وليداتنا عن الدراسة، كيف ما أكدلنا السيد أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. هذا اللي أكدته لنا سيد أشرف. ونحن سنواصل الجزء الثاني من لقائنا إلى موعد رفع أذان صلاة العصر في حدود الساعة 23 دقيقة. اللي لازمنا نقولوها اليوم للتوانسة حتى نتفاعل معكم بإذن الله ونضمن الديمومة لهذه الرسالة، وباقي نقول في هذا البرنامج إذا ضمننا الأمان المالي للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس سنضمن ديمومة هذه الرسالة، وبالتالي أنتم تكونوا موجودين مع أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي في كل ربع تونس
3: بإذن الله. الطريقة سهلة برشا، كل تونسي ينجم يعطي من وقته دقيقتين باش ينضم للمنظومة الاقتطاع الآلي الشهري من حسابه البنكي.
2: نعم.
3: ويكون فاعل، خليني نقول فاعل خير مع فعل الأطفال هذوما، وإن شاء الله يا ربي أجر كبير وربي يتقبل منه. يدخل الموقع الويب www.sosve.tn ويعمل كفالة الطفل أو باريناج دانونفون، يعمر المعطيات الخاصة به، حسابه البنكي أو البريدي، ويقوم بالإمضاء بشكل إلكتروني والجمعية عن طريق ترخيصها مع من البنك المركزي وحصوله على كود إيميتور عن طريق البنك المركزي، تقدر بشكل شهري وبشكل شفاف ويحمي كل المعطيات الخاصة بكل مانح تقوم بالاقتطاع الآلي الشهري. اليوم وصلنا لأكثر من 13 ألف تونسي معناها منخرط في منظومة الاقتطاع.
2: 13 ألف
3: تونسي. رقم خلينا نقوله باهي، لكن ينجم يتطور هكا أكثر من هكا برش. أنا نطمح البلوغ 100 ألف و200 ألف تونسي
2: رب.
3: وهذا اليوم راهو يمكن الجمعية من موارد قارة شهريا، ولتمكنها من توفير الاحتياجات الضرورية لعشرات الألاف من الأطفال المستحقين. اليوم نطمحوا للتوانسة أن ينخرطوا معنا أكثر، أن يستثمروا في مجال الطفولة المهددة والفاقدة للسند، لأنهم هيكم مستقبل البلاد، هيكم الكياسات متاع البلاد المستقبل وقناطرها ومشاهدينها إن شاء الله للمستقبل. اليوم على قد ما نستثمروا على قد ما نراو فرق. اليوم ثم معتمديات اللي يرينا مؤشرات تاع 60% اللي يعيشوا تحت خط الفقر. اليوم شنو السبب اللي نجم يغير فيها بعد 10 و15 سنة؟ كيفاش يتقلب السلم الاجتماعي في وسطها ونلقاو الناس اللي تنجم تنتج والناس عندها مواردها وعندها مداخيل؟ الحل الوحيد هو التعليم. الحل التعليم انه يكون في مدرسة، وانه يلقى نقل مدرسي يوصله، انه يلقى لومجة ياكلها باش ما يقعدش جيعان وما يلقاش حلول اخرى يفكر فيها. اليوم هكا توجهت له قرات في السويس، اشتغلوا في العلا، في حاسي الفريد، في كل المعتمديات الداخلية في في في بلادنا اللي ونسعاو باش نوفروا الاحتياجات الضرورية للأطفال، اللي تبدأ من العلاج للتنقل. اليوم أكثر من 400 تلميذ نوفروا لهم بشكل يومي حافلات أو سيارات أو نقل ريفي يأمن لهم التنقل متاعهم من منازلهم.
2: نعم.
3: للمدارس.
2: نعم.
3: لأنه اللي يمشي 10 كيلومتر كيفاش باش يوصل للمدرسة؟
2: صحيح. والمناطق وين في العلاج؟
3: نحكي في العلاج، نحكي في حاسي الفريد، نحكي في عدة معتمديات، أولاد بعيو والكراردية والعلا وكندار، برشا معتمديات في داخل الجمهورية أو في شمالها. اليوم نحاولوا نوفروا الحاجات اللي تنجم توفر الاستقرار في الدراسة، من حيث الأقسام وتهيئتها، من حيث الوحدات الصحية. اليوم في قرية فيلسوس عندنا احتياج لبناء أكثر من 400 وحدة صحية.
2: نعم أي.
3: معناها هذا رو الخط الأول والبسيط نتاع كرامة الصغير.
2: طبعا
3: هو نحكي عائلات ونحكي دشرة ومنطقة ما عندهمش
2: وحدة صحية
3: وحدة صحية اللي تتكلف تقريبا 10,000 دينار باش تكون فيها كل احتياجات وفيها طاقة شمسية وفيها التسخين وفيها كذا. أيوه. تقريبا تتكلف 10,000 دينار اليوم الاحتياج تقريبا
2: 400 وحدة صحية
3: مبلغ
2: كبير يعني
3: 4 مليارات.
2: أيوه.
3: مبلغ أيوه. كبير. واليوم مشينا مع شركات اللي قاعدين نحاولوا نلقاو الدعم اللازم باش نوفروا للمدارس بدرجة أولى أو للعائلات وحدات صحية. وهذا اليوم رو من أبسط حقوق.
2: أي ثمن الوحدة الصحية من راهش كبير.
3: مش يعني كبير.
2: أي هذا هو.
3: هيتنا بدأ وحنا توا تقريبا قاعدين نجهزوا في سبعة تقريبا في حاسي الفريد. بدينا بحاسي الفريد والعلا في زوز مناطق هذوما مع المدارس كيف كيف في سيدي بوزيد وفي المزونة وحدات صحية للمدارس وللأسر. اليوم الاحتياج راهو معناها كبير برشا. هذا رقم اللي عاينوه الأخصائيين الاجتماعيين في الجمعية وهذه حاجة من برشا حاجات.
2: صح.
3: معها النقل المدرسي، معها رياض أطفال تكون مهيئة، معها مقاعات للدراسة، معها مقاعات للمراجعة باش الصغير ما يخرجش من المدرسة والفضاءات الخارجية. واليوم الآفات اللي تتهدد في التلامذة كبيرة برشا.
2: صحيح.
3: نجحنا مع شركائنا باش نعملوا مكاتب رقمية، مكاتب للأطفال، قاعات للمراجعة وتهيئة لبعض الأقسام وبعض المدارس. هالمشاريع الاجتماعية هذه هدفها شنو؟ هدفها أنه الصغير يواصل مساره الدراسة
2: وهو سليم
3: أيه. وتتوفر الاحتياجات الأساسية.
2: نعم.
3: وهذا مهم جدا.
2: الصحة
3: باش نرجع لك. أيه. المعيار متاع تطور المنطقة هيك باش يقرأ أولادهم وينجحوا ويتجاوزوا البكالوريا ويمشوا للجامعة ويشتغلوا في, في, في, في بلادنا الكل ولا خارجها وباش يرجعوا لك المناطق متاعهم ويستثمروا. نعم. فيها ويحسنوا في عائلاتهم ويحسنوا في الأراضي اللي موجودة غادي ويستغلوها. لأنه اليوم ثم اللي عنده أرض كبيرة برشا وما عندوش باش يعمل لما باش يستثمر ما عنده حد شيء يقول نستنى ممكنش يا أولادي نهار آخر
2: حتى اليد العام لما يلقاهش.
3: بالضبط.
2: للأسف ظاهرة النزوح زيادة. نعم.
3: فاليوم مهم جدا الاستثمار في الطفولة والاستثمار في التعليم. هيك علاش حتى الحملة اللي انطلقت فيها الجمعية عن طريق الفضاءات التجارية هدفها الأساسي هو دراسة الأطفال ودعمهم في المسار الدراسي.
2: ممتاز.
3: هيك الهدف متاع.
2: نعم.
3: اليوم الجمعية
2: تسمح لي هوني بكلمة سامحني بركة لأنه نحب نأكد السادة المستمعين باش نبينوا أهمية ما تتحدث عنه يعني مفهوم الإحاطة ومفهوم الرعاية خرج مع الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس من مفهومه الضيق من الدائرة الضيقة إلى دائرة أوسع. اليوم نحكيوش على أنك تضمن الأكل والشرب لذلك الطفل وبيت بقى فقط يحميه لكن اليوم وسعت الدائرة إلى معاضدة يعني ومساندة جهود يعني الدولة يعني في كما قولي أنت في الوحدات الصحية يعني في الرعاية بكل جوانبها هكا ولا يعني مفهوم هذا خرج من المعنى الكلاسيكي متاعه إلى معنى أرحب. سيد أشرف
3: بالضبط هو اللي نقول مراحل قراءة في الأسواس في تونس عام 81 توجهنا للطفل اللي فقد عائلته جيت ربعنا. في 2006 توجهنا إلى العائلة. نعتبر من 2024 و25 توجهنا للمجتمع المحلي للمؤسسات التعليمية للمستوصف للمدارس للمستشفيات. وهذا من الكل اليوم عنا مشاريع كبيرة برشا. اليوم آخرها مشروع في المستشفى الجهوي في صفاقس تقريبا مع 3 أو 4 داعمين وفرنا معدات ب 500,000 دينار.
2: نعم وحكينا عليه هذا.
3: قاعة لنعاش في مستشفى في سيدي بوزيد.
2: نعم.
3: وعدة مستوصفات ومعدات كيف كيف للعلاج وللتحاليل وللتصوير في مستشفيات أخرى فمهم جدا. هيك اليوم الرعاية الشاملة للأطفال.
2: نعم.
3: أو الأسر.
2: حبيت نأكد.
3: وهذا اليوم دور المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة لأنه اليوم نعرف الاحتياج كبير برشا وبرشا أبواب مفتوحة ومستحقة في بلادنا فنحاولوا نساعده في مجال من المجالات ونفتح مجال للتونسيين.
2: نعم.
3: احنا بعد حكينا على الماء صالح للشراب والبير في المحروقة
2: خطفتها من فمي حبيت نقولها هذه لكن تفضل باش نذكر بحفر البئر اللي حكينا عليه الأسبوع الفارط. إن شاء الله ربي نلقاو كل التفاعل في مدرسة اسمها المحروقة في معتمدية عقارب في صفاق. سيد أشرف
3: بالضبط.
2: حكينا عليه عملنا نداء توا على أسبوعين والجمعة الفارط حكيت مع مدير هذه المدرسة اللي أثر فيها اللي كان تلميذ في المدرسة هذه قال لي من اللي كان فيها 200 تلميذ اليوم فما 38 تلميذ للأسف نظر للظروف القاسية غديك في المنطقة هذيك والبئر اللي أعلنت عليه الجمعية يعني هو قريب من هذه المدرسة وقريب زيادة من تقريبا من 30 عائلة.
3: أي.
2: فإن شاء الله يكون التفاعل جيد مع هذا مع حفر هذا
3: إن شاء الله ثم تفاعل إيجابي جدا وإن شاء الله قريبا
2: ثم
3: تفاعل كبير.
2: قل لي
3: لا ثم تفاعل كبير الحقيقة كل نداء اللي يخرج من إذاعة الزيتونة الحقيقة نلقاه برشة توانسة قاعدين يتفاعلوا.
2: شيد.
3: في شكون حتى من من خارج تونس اللي بعث لنا بريد إلكتروني وقال راني سمعت بالحكاية نحب أنا وحدي ناخذ على عاتقي بير كامل بكل المصاريف متاعه.
2: ما شاء الله يحب ياخذ على عاتقه البئر هذية بكل مصاريفي.
3: بكل مصاريفي
2: الله يبارك فيه.
3: وقاعدين يتواصلوا معه الفريق في صفاقس. فالحمد لله في برشا ناس
2: فاتحة خير بداية خير إن فما مشاريع متاع أبار أخرى سيد أشرف.
3: إن شاء الله يا رب. احنا اليوم هذا اليوم نقول موجودة عدة خدمات تقدمها الجمعية بالرعاية الأطفال داخل المنازل العائلية لدعم الأسر لتمكينهم من مشاريع مدرة للدخل إلى دعم بالنقل المدرسي دعم في العلاج دعم في التأثيث دعم في التكوين معناها اليوم دعم على مستوى المؤسسات الشركة كمؤسسة الصحة والتعليم هذا من كل مجالات متاع خير ومتاع متاع متاع عمل. فكل تونسي فمش كل قريب له كل تونسي مجال معين يحب يعاون فيه.
2: نعم.
3: اليوم هذا
2: المجال سوى الصحة سوى التعليم سوى هكا ولا
3: بالضبط معناها اليوم كيما تونسي يقول انا نحلم معناها باش نبني جامع ولا الاخر انا نحلم باش نعمل بار متاع متاع بار متاع مال اللي عائلات تشرب منها وتروي وتكون لي صدقه جاريه كيما شكون يحب يستثمر في التعليم ويقول
2: طبعا.
3: انا
2: خلينا نبني عقل سليم ونستثمر في وليداتنا.
3: اليوم كل المجالات هذه مفتوحه.
2: نعم.
3: وكل المجالات هذه مجالات خير. واليوم في قرعة فيلسواس نفتح المجال للداعمين انه يتوجه ويستثمر معنا في مجال من المجالات هذه واللي في كلهم فايده وبركه ان شاء الله للاطفال والعائلات هذه
2: كلها اعمال يحبها الله سبحانه وتعالى. فمن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب مسلم. والأعمال اللي تفضل بها السيد أشرف السعيدي المدير الوطني لجمعية لسويس طبعا هي أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى لأنه فيها نفع للفرد وللمجموعة. هكذا نبني وطننا بإذن الله تعالى ونبني مستقبل أجمل ونحقق الأقوم اللي طبعا يعني أمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. يعني اللي يسأل توا ربطا بالترخيص اللي حكينا عليه هالبشرة هذه أنه رئيس الحكومة تمنح الجمعية من جديد هذا الترخيص لمدة 3 أشهر ختامه 2 جانفي 2027 به برشا أنه نختم 2026 بهذا الإنجاز سيد أشرف. وكل المشاريع اللي حكيت لنا عليها تنضوي ضمن هذا الترخيص. يعني حتى اللي باش يعطي دينار مشى يقضي في فضاء تجاري أعطى دينار أعطى 2000 مليم أعطى كل قدير وقدره. هذا يندرج ضمن الأعمال اللي حضرتك
3: طبعا.
2: تفضلت
3: طبعا.
2: بها
3: كل تونسي نجم يدخل فقط للفضاء التجاري ويطلب أنه يتبرع فقط لقراءة فيلسواس ونجم يشري شيء. أنا اليوم مجال بسيط وصدقة وياخذ تيكيت وكاس إذا كان يحب معناها امتياز جبائي يجينا واللي يتصل بينا ويستظهر بالوصل هكا وإحنا نحطوه لاتيستاسيون دو دون اللي نجم تكون معفاة من قاعدة الأداءات الخاصة به. فهذا اليوم باب خير وباب متاع دعم كبير برشا والمجالات والاحتياجات كبيرة برشا. معناها اليوم في قرعة فيلسواس المشاريع وبرنامج الرعاية والتكفل بالأسر والمشاريع اللي موجودة تقريبا من 3 أشهر اللي موجودة تتجاوز 7 مليون دينار. نتمنى أنه عن طريق الفضاءات التجارية عن طريق الدعم بالبطاقة البنكية عن طريق مكتب معناها الموقع الويب أو اللي يجونا إلى مكاتب الجمعية التونسية لقراءة فيلسواس إن شاء الله يا رب نوصلوا المبلغ كاملا باش نوفروا الدعم اللي يستحقوه الأطفال الكل والعائلات يا رب.
2: ما لهذا التحدي اللي نعلن عليه بإذن الله تعالى والخطوة هذه إن شاء الله يا رب وفقنا فيها من الآخر للآخر. هذه سنة ونستقبل سنة جديدة بإذن الله تعالى طبعا ونحن فاعلين لهذا الخير. إن شاء الله رب يجعلنا أصحاب خير يتعدى نفعه للآخر. يعني جيتنا ما شاء الله بخير كبير صدقا سيد أشرف إن شاء الله رب يجعلنا من أهل هذا الخير وأصحاب خير يتعدى نفعه للآخر. هكا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله يربي كل تونسي يسمع فينا توا يتواصل مع الجمعية يطلب المكتب الوطني 58-371-002 إذا عندك أي استفسار وإلا على موقع الجمعية www.sosve.n خليك شريك في هذا النجاح وخلي هذا الأثر يعني رسالة حلوة قدامك سيد أشرف. اجعل لصدقتك أثرا يبقى هكا ولا محليه الرسالة اللي قدامك اللي نجم نحققوها بالأعمال اللي حضرتك يعني ذكرتها.
3: أحسن أثر نعتبره أنه رعاية يتيم أو دعم عائلة من وضعية الخصاصة إلى وضعية الاستقلالية أو الكرامة. اليوم ما أحسنش من الاستثمار في البشر معناها اليوم هكا
2: هذا أهم استثمار
3: وأنفع استثمار
2: نعم.
3: لبلادنا
2: نعم.
3: ولمستقبل بلادنا ولحق الأطفال هذوما والأسر متاعهم. اليوم راهو نذكر راهو قرعة فيلسواس باب خير كبير برشا وكل تونسي بطرق سهلة برشا أنه يدعم الجمعية ويوفر ويكون مساهم في توفير الاحتياجات اللازمة لقرعة فيلسواس. اليوم الترخيص من رئاسة الحكومة دليل على ثقة في قرعة فيلسواس. هذا اليوم احنا كيفاش نروه ونقروه، وهذا مهم جدا. اليوم تجند الفضاءات التجارية الكبرى في تونس واتفاقهم جميعا لتقديم الخدمة هذه دون أتوات، دون أي عمولات، كاملة وخالصة لقرعة فيلسواس، 100% تمشي لقرعة فيلسواس. فاليوم محلاهم التونس، محلاها التضامن هذا والتآزر من أجل خدمة الأطفال هذا، لأنهم هيك مصلحتنا الناس الكل أن نكونوا أحسن. صحيح. هيك مصلحتنا
2: لنحمي مجتمعنا
3: بالضبط، لأنه اليوم ما نحبوش حتى صغير ما يلقاش الرعاية ويشد ثنية مش باهية ويكون سبب لا قدر الله في مشاكل على روحه ولا على دايرين به. لازمنا نوفروا له الاحتياجات اللي يستحقها. واليوم المكتب نعتبر اللي الصحة النفسية الخاصة بتونس مكتب اللي قاعد يوفر خدمات جديدة اللي هي التعهد النفسي بالأطفال ودعمهم. راهو ثم أمهات اللي جاونا بشهادة الشكر، الولد هنجح في الثالثة ابتدائي، تقول بعد ما جاب 4 معدل وتعهدوا به فريق الأخصائيين في قرعة فيلسواس نجح ب 12 و13 معدل.
2: جايب شهادة الشكر رأي اليوم
3: ولدي الرافي شمع ضويت
2: الحمد لله.
3: والشكال كان بسيط برشا أنه عنده صعوبات في التعلم ما لقاش حظه.
2: هذا صاحب النظارة تكون شي الحكاية متاع صاحب النظارة
3: حكاية لي سي محمد حكاية مجدير. أخرى حكاية أخرى في منطقة أخرى اللي كان معناها تشخيص أنه مشوش وعنده هيبراكتيفيتي وعنده مشاكل أخرى، وهو كان ما يراش
2: للأسف.
3: هو كان إلا 6 في عينيه الزوز. نعم. فالإشكال كان يتحل في 200 ألف في نظارة.
2: نعم.
3: بالشيف الدنيا بشكل آخر
2: الحمد لله.
3: فاليوم راهو
2: بدا يتقدم شيئا فشيئا والحمد
3: لله ما شاء الله عليه.
2: صحيح.
3: فاليوم الشهادات اللي قاعدين يجيونا شهادات الحقيقه مؤثرين جدا. انا معناها الفريق الاجتماعي معناها معاهم مجلس التقييم تقريبا كل 3 أشهر على تقدم انجازهم للانشطه نتاعهم. الاخصائي في منطقه حاسي الفريد قال اليوم عائله اللي فيها 5 أطفال والبو عنده مرض مزمن ما ينجمش يشتغل، وكيف كيف معناها المعيل في العائله هي الام تشتغل في الفلاحه وفي في في بشكل معناها موسمي. قال الخيار بناء على المنطقه اللي يعيشوا فيها عملنا لهم مشروع مجموعه من الاغنام تقريبا 15 من راس غنم
2: ما شاء الله.
3: فيوصف لنا في المشهد كيفاش جاء الكاميون وقام بشراء الاغنام. قال البو سجد وهز يديه ويشكر ويدعو. فالأخصائي قال القشعريرة اللي حسيت أني مقابل الكعبة.
2: سبحان الله.
3: كيفش كانت اللحظة مؤثرة،
2: الإحساس قديش قوي،
3: وكلبو وراه 5 أطفال يحس ثم فلوكة باش تنقذهم، لأنه كان يخزر لهم كيفش في العودة المدرسية كيفش يعمل، والألم اللي يحسه في العيد والألام اللي يحسها في كل لحظة الاحتياجات متاعهم، وكيفش يروح واحد باش يعطي حوايجه للآخر والأدوات كيفش من واحد لواحد وما تكتبش برشا في الكراسة باش ما توفيش فيسا في احتياجات كيفش يعبروا فيها كيفش يعيشوا فيها برشا من نجمه ما نشوفوهاش، لكن كنشوفوه في المناطق هيك ونشوفوا اليوم هنيئا لكل من
2: ساهم لكل من تسبب في هذا الخير بالحق.
3: إن شاء الله يا رب.
2: يعني الوقت اللي قال لك جيتني قشعريرة وحسيت روحي يعني قدام الكعبة في الحرم المكي، يعني التعبير هذا يؤكد أنه العمل هذا عبادة، عبادة بأتم معنى الكلمة، أنك تدخل السرور على قلب عائلة فقيرة. وشوف إحساس الأب يعني بالعجز أكيد ذلك يوجع كل بو أنه ما نجمش يوفر الاحتياجات الأساسية لأولاده، لكن الحمد لله تعالى ربي جعلنا أسباب للخير. نشوف في دمعة في عينيك
3: لأنه اليوم هذه نقول أمانة كبيرة برشا، والأمانة الأكبر والأصعب هو عشرات وألاف الأطفال. صحيح. اللي يستحقوا، لأنه اليوم هذا مهم جدا. قديش من صغير ما لقاش حظه وقاعد يعاثر وقاعد يواجه وقاعد يحس بوصم، واللي يحس بعجز ما نجمش يعبر عليه إلا أنه ينسحبه، إلا أنه ما يقراش ولا أنه ما يمشيش ولا أنه ما يواجهش. وهي مرات منها حذاء اليوم مندوب حماية الطفولة في صفاقس نوجه لهم شكر على الخدمة اللي يخدموا فيهم. قال لي راهو الحذاء اللي اعطاوه الأخصائيين الاجتماعيين رجع صغير يقرأ. قديش قيمته؟ 20 دينار 50 دينار. منها اليوم الصغير ما مشيش يقرأ لأنه ما عندوش حذاء، يكلم الفريق في قرعة فيلسواس اللي يتوجهوا يوفروا له شنو اللي لازم هو والأسرة متاعه. قال لي الحذاء هكا مكنوا باش يرجع يقرأ. اليوم هذا شنو نجم يكون لنا في المستقبل؟ شنو الدروس اللي نجم اللي يعطيها؟
2: أيه.
3: اليوم عندنا مانحين في قرى فيلسواس يقول انا راني كبرت ونشأت في عائله فقيره جدا، وراي قرايتي انا واخوتي بفضل كل منحة اللي ناخذها من العمدة اللي ناخذها من الجهة اللي غادي، قال اليوم احنا كبرنا ولينا نخدمه في شركات كبيرة في العالم ولينا عنا مشاريعنا، قال لي عنا الدين كل سبتمبر رجعوه لعشرات الأطفال، واليوم بش يرجعوا يقرأوا ويلقوا فرصتهم بش ينجحوا. واليوم عن طريق من توما في قرى أطفال سويس نكونوا مطمئنين أنه شيء يوصل لبلاسته.
2: نعم ربي طمن قلوبنا على
3: الوليدات. أعتقد أنه قاعدين نغرسوا في حاجات مهمة برشا في اللي حتى اللي يستحق، لأنه هيك بش يغير في المستقبل.
2: نعم.
3: وهيك مهمتنا الناس الكل مع بعضنا إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك سي أشرف سعدي. بالحق نحب نوصل الصورة اللي أنا عايشتها هوني في استوديو إذاعة الزيتونة في الإذاعة التونسية. نحب نتفاعل مع دموع السيد أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية. علاش؟ لأنه نحب نعيش مع بعضنا بهالأحاسيس الصافية مع المشاعر الصادقة هذية، حكا نحقق إنسانيتنا. يا ناس حبوا الناس بالحق، هذا هو الحب اللي نحب نعبر عليه مع بعضنا بإذن الله تعالى، باش نبنيه مجتمع يعني متعاطف متآزر، مستحقين للحب، مستحقين للعطف، مستحقين للحنان. خلي نعبر عليه رجالا ونساء حتى ننقذ طبعا آلاف الأطفال. سيد أشرف وذكرني بالرقم باش نأكدوا المسؤولية المجتمعية لكل تونسي اليوم قادر أنه يعاون. ربما فما تونسي يسمع فينا له المال لكن حرم من طفل، هذا ابتلاء وهذا امتحان، هذه من امتحان دار الدنيا، لكن هو المجال متاح أنك تتكفل بطفل باثنين بثلاثة، يعني كل حد حسب قدرته المالية. اليوم سيد رشيد الخبور زاد نحب نحييه من قلبي لأنه ديما معانا والحمد لله تعالى بقلبه إن شاء الله، لأنه قلوبكم محليها الكل الكل الكل في الجمعية التونسية ليقل الأطفال SOS. يقول لي 9 منخرطين دخلوا في منظومة الاقتطاع الإلي القار، الحمد لله رب العالمين. حتى الأسبوع الفارط يقول لي نأكد لك أنه فما أكثر من 30 انخراط جدد بعد قرابة ساعتين من البرنامج، يعني
3: لله.
2: أكيد نأكد لك ثم تفاعل أثناء البرنامج وبعد البرنامج 30 يعني منخرط يعني وأكثر، اليوم 9 وما زالوا باش يزيدوا الحمد لله تعالى مع إعادة هذه الحلقة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. يعني صوتنا واصل للتوينسة، احنا نحبوا نستثمر هالدقائق هذه باش توصل هالرسالة هذه من أعماق قلبك، ونحب نحييك على مشاعرك النبيلة سيد أشرف.
3: ربي فضلك، اليوم هذه فرصة باش نعطيه، لأنه اليوم مشاغل الدنيا ومشاغل الحياة والاحتياجات اللي نلقاوها كثيرة برشا، لكن نذكر راهو ثم ناس تحتاج أشياء أبسط بكثير من اللي موجودة وراوها عادية. راهو اليوم دينار في النهار ما تنجمش تغير، ما تجيبش قهوة أو دينار في النهار،
2: صحيح
3: نجم تعمل اقتطاع آلي شهري من حسابك البنكي إلى قرى أطفال سواس ويمشي في مجال رعاية الأطفال هذوما. اليوم نذكر للمزكين راهو مهم جدا الاستثمار بزكاتكم في تعليم الأطفال هذوما، تبرع بزكاتكم لإنقاذ عائلات وتوفير احتياجاتهم. عدد كبير برشا من التوانسة اللي محتاجين ومستحقين، عدة مؤسسات كبيرة في بلادنا كيف المستحقة أنه نطوروا فيها ونوفروا لها الاحتياجات اللازمة. اليوم قرى أطفال سواس نعتبر عندها من الخبرة والتجربة اللي تراكمت عبر 46 سنة باش تنجم تقدم دعم في مكانه بالنتائج الإيجابية متاعه.
2: نعم.
3: فاليوم ما تبخلوش،
2: أكيد
3: افتحوا قلوبكم.
2: نعم.
3: ساهموا معنا في المشروع، عيشوا معنا قرى أطفال سواس. وكل استفسار أو سؤال تنجموا تتصلوا بينا على الرقم 58 371 002، أو عن طريق موقع الويب اللي تراو فيه في الشاشة www.sosvu.tr.
2: ربي عافينا من البخل، ربي عافينا من الشح، والمسلم كريم أحبتي في الله تعالى ككرم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأختم بحديثه عليه الصلاة والسلام، اتقوا النار ولو بشق تمرة. واليوم النجم نتقي النار بإذن الله وكونوا من أهل الجنة بهذه الصدقة، دينار 1000 مليم قدمنا عليها وأكثر إن شاء الله تعالى. شكرا حمدي مصطفى الفسيلي كلمة عتيق، شكرا موصولنا القلب إلى السيد أشرف السعيدي على حضورك الجميل. وجمال الحضور نابع من جمال رسالة الجمعية التونسية لقل الأطفال SOS.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسي.

0: سبيل الهدى، سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عمن واله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب بهم. قولوا له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا شيخ.
3: سلام سيدنا شيخ، بارك الله فيك وربي ينورك، وإن شاء الله ديما نتلقاه في الخير والسعادة إن شاء الله.
2: وينعم سيدي.
3: يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي فجرت به بحر النبوات وأقيمت به الرسالات. أيها السادة المستمعون وسيدات المستمعات لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، أكرمكم الله بما أكرم به عباده الصالحين، وأكرم الله أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة بما أكرم به عباده الصالحين.
2: والسادة المستمعين الكرام، إن شاء الله ربي يكرمك سيد الشيخ
3: معنا
2: الكل. آمين. آمين كل إن شاء الله. الحمد لله اللي رب سبحانه وتعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين، وجعل الهداية نورا يخرج بالإنسان من ظلمات الحيرة إلى سعة اليقين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللي بدأت رسالته بكلمة تهز الوجود كله. اقرأ، أول كلمة قالها الرب سبحانه وتعالى. مستمعين الأعزاء، قبل ما يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس، كان إنسانا يعيش بينهم، كان يرى مجتمعا يعرف الله لكنه يعرف معه الظلم، يرى التجارة ويرى الأشياء ويرى الغش ويرى القوة ويرى الظلم. وكان صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره حتى جاءه جبريل. احنا تو باش نحكي وان شاء الله في سبيل الهدى على النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في بعثته، الأرهاصات الاولى للنبوه وللرساله. تفضل سيدي.
3: سيدنا عليه الصلاه والسلام بعث ربي في سن الأربعين.
2: نعم،
3: عمره 40 عام، بعث ربي بالرساله والنبوه الى العالمين، وهي خاتمه الرسالات.
2: اي
3: هذيك الاخرى، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ويقولوا ختامه مسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم وهو مسك، ريحته فاوحة. وعند بعثته عليه الصلاة والسلام وقعت عديد الأشياء ما وقعتش النبي ولا رسول في الأولين ولا إلا السيد الوجود عليه الصلاة والسلام. ناخذ بعض الوقائع، من بينها ما روي عن عمرو بن مرة الجهني قال: خرجت حاجا، مشى للحبش يطوف بالكعبة، فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا من الكعبة حتى أضاء لي جبل يثرب، فسمعت صوتا في النور يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء، ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. هذا الكل في المنام راه. فانتبهت فزعا، فقلت لقومي: والله لا يحدثن في هذا الحي من قريش حدث، بشتاق حاجة في قريش هذا. وأخبرتهم بما رأيت في المنام، هو توبة قد حدث هو وجمعته. فلما انتهينا إلى بلادنا، قال أحلى، كملنا طواف وحج في مكة وروحوا البلدان. قال: وقت اللي وصلنا لبلادنا جاء رجل يقال له أحمد قد بعث، فأتيته فأخبرته بما رأيت وأسلمت. هاش عمل؟ قال: جانا رجل من مكة، سألناه شنو وقع في مكة، قال جاء راجل اسمه أحمد وبعث بعثه الله نبي ورسول. قال شو عملتني؟ تفكرت المنامة ورجعت طول إلى مكة وحكيت له شنو وقع وأسلمت وحسن إسلامي، وقلت يا رسول الله ابعث بي إلى قومي، أبعث خليني أن نوريهم الإسلام ونحدثهم على الدين. فبعثني إليهم فدعوتهم إلى الإسلام فأجابوا، كلهم أسلموا إلا رجل واحدا منهم ما حبش يسلم. إش قال؟ قام قدام الناس كل كاية وحكى له هو لا يحكي، فقال يا عمر ابن مرة أمر الله عيشك، بعدها دعا له حاجة مش باهية، أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونخالف دين آبائنا؟ هيك ترضى؟ قالوا مش نتبعوا الرجل ضائل موجود في مكة. وبعتالي قال شعر، إش قال؟ إن ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا، إني لا أحسب قوله وفعاله يوما وإن طال الزمان رياحا، أيسفه الأشياخ مما قد مضى؟ من رام ذلك لا أصاب فلاحا. إش قال عمر ابن مرة هذا؟ الكاذب مني ومنك أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه بصره. قالوا الكلام هذا، قالوا اللي يكذب منه السيد هذا ما يكذبش، مشى وأسلم على دين الرسول. شي يحكي يقول فوالله ما مات حتى سقط فوه أي فمه، فكان لا يجد طعم الطعام وعمي وخرس. على خطرش ما قبلش الرسالة المحمدية. ومن ذلك أيضا ما أخرج أبو نعيم مع الرجل من خثعم، قال كانت العرب لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، إش كانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون إليها، فبين نحن ذات ليلة عند وثن لنا جلوس وقد تقاضينا إليه في شيء. قال احنا قاعدين دايرين بصنم وهو الحكم تاع نشكيله، هو باش يحكم بيناتنا. إذ هاتف هاتف وهو يقول يا أيها الناس ذو الأجسام ومسند الحكم إلى الأصنام، ما أنتم وطائش الأحلام؟ هذا نبي سيد الأنام أعدل ذي حكم من الحكام، يصدح بالنور وبالإسلام ويردع الناس عن الآثام، مستعلن في البلد الحرامي.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل مستمعينا الأعزاء ورجعين مكملين معكم إن شاء الله حصتنا سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، فابقوا معنا.

0: أعزائكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المديني، وكنا قفنا قبل الفاصل في أبيات من الشعر نعود ونقولها للسادة المستمعين.
1: نعود ونقولها. يقول: يا أيها الناس ذوو الأجسام ومسند الحكم إلى الأصنام، ما أنتم وطائش الأحلام، هذا نبي سيد الأنام، أعدل ذي حكم من الحكام، يصدع بالنور وبالإسلام ويردع الناس عن الآثام، مستعلن في البلد الحرامي.
0: هذا نحكيه على قصة أنه جماعة قاعدين قدام آلهة صنم، أيوة، وقاعدين يشكيوا لها في الحكام، فجأة هو علق عليهم بالأبيات هذه.
1: بالأبيات هذه وقالوا شو يقول، قال وقت اللي سمعنا هالأبيات شعر فزعنا ترعبنا وخفنا، شو الصنم يتكلم وإحنا نحكيه له مش يحكم بيناتنا. قال: وتفرقنا من عنده وصار ذلك الشعر حديثا برا يزمان وجه زمان، حتى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمكة ثم قادم المدينة. هك. قال وقت اللي سمعنا به مشى المدينة مشيت وحكيت الحكاية الكل، فجئت وأسلمت وحسن إسلامه وفرح بي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأذني مشيت باش نرجع معناه نبث الإسلام في القوم بتاعي.
0: نعم.
1: هاي نشوفوا حاجة أخرى.
0: إيه.
1: ومنها ما أخرجه ابن سعد والبزار وأبو نعيم عن جبير بن مطعم قال: كنا جلوسا عند صنم في مكان من الأمكنة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهر.
0: أيه.
1: قال: شو عملنا؟ جينا نحرنا جزورا بحث الصنم. أيه. هذا ذبحنا جمل. أيه. وحضرنا روحنا باش نقعدوا ناكلوا عادوا ونتقربوا إلى الصنم هذا، فإذا صائح يصيح من جوف الصنم يقول: ألا اسمعوا إلى العجب، ذهب استراق السمع للوحي ورورما بالشهب، لنبي بمكة اسمه أحمد مهاجره إلى يثرب. قال جبير: فأمسكنا. قال: قلنا شو الكلام اللي وقع هذا يتوى؟ قال: حتى كل جزور جمل ذبحناه باش ناكلوه معناها هربنا ما عدناش ناكل، شو الكلام اللي جاي جديد هذا؟ قال: وخرجنا إلى مكة المكرمة ونلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأسلمنا. ومنها ما أخرجه ابن نعيم عن تميم الداري قال: كنت بالشام حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إلى بعض حاجتي وأدركني الليل، في الليل رقدت، فقلت أنا في جوار عظيم هذا الوادي. قال: أنا اتكيت في الواد خفت. قال: شو قلت أنا في جوار هذا العظيم تاع الواد هيك ورا؟ فلما أخذت مضجعي إذا أنا بمناد ينادي لا أراه، مريتوش أما نسمع الصوت. شو يقول؟ أعوذ بالله فإن الجن لا تجير على الله أحدا، فقلت: أيم الله ما تقول؟ قال: قد خرج الرسول الأمين رسول الله وصلينا خلفه بالحجون فأسلمنا واتبعناه، وذهب كيد الجن ورميت بالشهب، فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم. قال: باقي قل لي الكلمة ضايف امشي واستسلم. قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى راهب من الرهبان، قبل ما يتبعك رهبان وكالكتابة متاع قبل، فأخبرته الخبر. قال: قد صدقوك، يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه، امشي له وامن علي به. ومنها ما أخرجه ابن سعد عن سعيد بن عمرو الهذلي عن أبيه قال: ذبحت ذبيحة على الصنم، هم الوقت يلوجوا يتقربوا الأسلام ويذبحونهم، فسمعت من جوفي صوتا العجب كل العجب، خرج نبي من بني عبد المطلب يحرم الزنا ويحرم الذبائح للأصنام، وحورست السماء ورومين بالشهب. قال: فتفرقنا فقدمنا مكة فلم نجد أحدا يخبرنا بخروج محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تلاقينا مع أبي بكر الصديق، قال: احنا نعرفوه يجينا في التجارة وكذا. قلنا له: يا أبا بكر، خرج بمكة أحد يدعو إلى الله تعالى يقال له أحمد. قال وما ذاك؟ شكون قال لكم؟ قال فأخبرته الخبر. قالوا سمعنا هكا وهكا. قال نعم سيدنا أبو بكر الصديق. قال نعم، خرج محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهو رسول الله. والوقائع كثيرة وكثيرة في هذا الموضوع ذكرها عديد العلماء، من جملتهم الخصائص الكبرى للإمام السيوطي وغيره من الكتب هذه، كيفاش سبقوا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالرسالة إلى العالمين وهو رسول الناس جميعا، الناس كل، وهو رسول الناس كل. فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعث للثقلين، للإنس، للجن، رحمة للعالمين، للناس كل أجمعين. إن شاء الله ربي يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تريد حوضه، ونكون معه إن شاء الله مع الأنبياء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. خليل، كلمة الختام تيدي.
1: ومسك الختام نقول فؤادي برب الضاعنين أسير، يقيم على آثارهم ويسير، ودمعي غزير السبك في عرصاتهم، فكيف أكف الدمع وهو غزير؟ وجاه رسول الله أحمد نصرتي، إذا لم يكن لي في الخطوب نصير، ومدح رسول الله فال سعادتي، أفوز به يوم السماء تمور. نبي تقي أرياحي مهذب بشير، لكل العالمين نذير، وكل شريف عنده متواضع، وكل عظيم القريتين حقير. وصلى عليك الله واختص واجتبى، فأنت هدى للعالمين ونور. صلوا على سيد النبي اللي تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ نور المديني.
1: يعيشك، بارك الله فيك سيدنا.
0: وشكر موصول لسادة المستمعين الكرام على حسن صوتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
3: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: إدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. مال هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراو اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زادة بينك وبين ربي، قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا وهم شيء وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقول لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا باش الشمس ما تحرقوش، ليه ليه عبارة ما في حفظ ربي وما في جلاله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. آيسي وليد الفاطمي ربي بارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناه

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: أبابا وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين.

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة، إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش، وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم شقرها سيدي قالون، أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم، أأنذرتهم، ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعد سكون، أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال أنذرتهم، أن ما لهذم بينهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرتهم مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما، فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، مال أألد عنده أألد وعنده وجه ثاني أألد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش ما الطويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها آمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمدها بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكون. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ما لا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألد ما تولي آلد، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زادة بالتوز آلد آلد، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمن آمنوا، فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه، ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها، وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
1: بالتعلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

من كتاب الله العزيز يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتاح في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
2: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
3: مرحبا شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
2: وصلنا إلى باب التاءات في تفصيل وشرح متن الجزرية شيخ معز، فننطلق على بركة الله تعالى في شرح هذا الباب. شيخ معز ما تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. بحمد الله أتممنا الباب متاع المقطوع والموصول، وباقي في نفس الفكرة، يعني في باب الوقف الاضطراري والاختباري فما حاجات يزمن تتبع الرسم، معناتها الرسم يكون عنده تأثير على القراءة، فحب الإمام الجزري يذكرها باش يفيد القارئ القرآن الكريم، على الأقل المبتدئ اللي ما يعرفش المواضع باش يفيده بالحكم. فلهنا أول حاجة ساعة باب التاءات هذه. التاءات هذه شنو هي؟ اللي يسميوها هاء التأنيث، يعني هي التاء متاع التأنيث اللي تدخل على الأسماء مش على الأفعال، مش كما ذهبت، رأت، أكلت، ذهبت، هذيك تاء تأنيث صحيح، لكن هذيك تدخل على الأفعال، هذيك من علامات الأفعال. حتى في علم النحو كيعطيو العلامات متاع الأسماء والعلامات متاع الأفعال، من علامات الأفعال تاء التأنيث، هذيك حاجة. لهنا احنا خاص باب التاءات باش نقيدوها بالتاءات التي تدخل على الأسماء.
2: نعم،
3: هذا هو. قد تفيد التأنيث المعنوي، قد تفيد التأنيث اللفظي، مثلا كما حمزة ولا طلحة، ولا هذه أسماء رجال، هي أسماء ذكور، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا حمزة بن عبد المطلب وغيرهم، عروة بن الزبير مثلا في التابعين، عروة بن الزبير بن العوام، يعني هذه تنجم يكون لها التأنيث تلحق الأسماء اللي هي أسماء ذكور، يعني يكون التأنيث لفظي فقط، لكن على كل حال هي هي التأنيث. فهذه أول حاجة ساعة التأنيث يزمنا نقيده به. بالنسبة توا للفائدة متاع الباب، الفائدة متاع الباب هذية بالنسبة للقراء اختلفوا في حكم هاء التأنيث هذية، اختلفوا على طريقتين.
2: نعم.
3: فما طريقة اللي هي ما تعتدش بالرسم، خاطر هي اسم النحويين يسموها هاء التأنيث. هاء التأنيث علاش؟ خاطر هي اللغة، لغة أغلب العرب كانوا عند الوقف الكتاء هذيك تبدلوا هاء، يعني أنا يعني كي نقول مثلا امرأة، مثلا امرأة طويلة، كي باش نقف نقول امرأة طويلة، ما نقولش طويلة، هذه اللغة لغة أغلب العرب. وإن كانوا النحويين ذكروا لغة بعض العرب كونوا يقف عليها بالتاء، يخليوها تاء، يعني ما بدلوهاش، ماهيش لغة الفاشية عند العرب، لغة قلة من القبائل العربية بعض العرب، لكن موجودة. وحتى قالوا العلماء عندها قاعدة أثر حتى في الأسماء، مثلا مثلا أخوتنا الأتراك مثلا، وحتى كانت موجودة قبل، مثلا أسماء عصمت، عفت، شوكت، هذه كلها أسماء أصلا شنية عفة، عفة العفة، العفة مؤنث، عزة العزة.
2: نعم.
3: لكن نقولوا عزة نقف بالت، يعني قاعد عندها أثر اللغة هذه، كونه التأنيث كي نقف عليها نقف عليها بالت عنده أثر في بعض الأشياء، لكن ما تبيع على ماش اللغة اللي نتكلموا بها ولا اللغة الفاشية، وحتى في عهد المتقدمين ماش لغة أغلب العرب. فما بعض القراء يقول لك أنا ما يهمنيش فيها مادام هي تأنيث، مهما كان الرسم متاعها نمشي على اللغة المشهورة واللغة الفصيحة نبدلها هاء.
2: نعم.
3: ما يعتدش بالرسم. وفما بعض القراء تنجيب، ما نحبش أنا تو نعزو يعني كل مذهب لشكون، هذا في علم القراءات إن شاء الله تنجيبه، لكن احنا حاشتنا باش نعرفوا الخلاف طريقتين يعني. وفما بعض القراء لا، يقول لك أنا صحيح إذا مرسومة بالهاء بالتاء مربوطة يعني باش نقف عليه بالهاء اللي هو لغة أغلب العرب واللغة الفصيحة، إذا كان مرسومة بالتاء بالتاء مبسوطة يعني مفتوحة، نقول واحدة الأخرى هاء تاء مربوطة والتاء يعني التاء مفتوح، إذا كان مرسومة بالتاء مفتوحة يقول لك لا، اللغة الضعيفة اللي هي لفظها تاء في الوقف تقويت بالرسم، يعني تعاونوا الرسم.
2: نعم.
3: الرسم قوك اللغة الضعيفة، قواها تقويت باش بموافقة الرسم العثماني. هذاك علاش فما جماعة يراعيوا الرسم، كان مرسومة بالهاء تاء مربوطة يقف عليها رحمة مثلا، وكان مرسومة بالتاء مفتوحة يقف عليها رحمة. بالنسبة للقراءات المتداولة تو في العالم الإسلامي يعني اللي قرأوا بها الناس، مش نحكي المختصين في القراءات، عندك رواية قالون ورواية ورش عن نافع ورواية حفص عن عاصم، هذوما يتبعوا الرسم، يعني الباب هذا مهم لهم.
2: نعم.
3: بالنسبة لهم مهم. بالنسبة لإخوتنا اللي في السودان والصومال وبلاد الحبشة بصفة عامة وجيبوتي، اللي قراءة المنتشرة عندهم برشا هي رواية الدوري عن أبي عمرو، يؤهذكم أبو عمرو البصري من القراء الذين يقفون على الأصل بالهاء وما يتبعوش ما يلتزموش بالرسم، يولي الباب هذا مش مهم ياسر يعني بالنسبة له. لكن بما أنه أحنا رواية المنتشرة عنا قالون ونوعا ما ورش بدرجة أقل وحفص، فالباب هذا مهم بالنسبة لنا، هذا إيش حبيت أن طوطي آل الباب باش نعرف وإحنا رواحنا شو باش نعمل. فتول هنا تعرض الإمام الجزري للألفاظ القرآنية اللي هي دخلت عليها هاء التأنيث لكن رسمت بالتاء المفتوحة، وإذا كان رسمت بالتاء المفتوحة على قالون مثلا مذهبه كونه يتبع الرسم، فمهم ياسر باش نعرف الرسم القرآني لللفظ باش نعرف إذا وقفت وقف اضطراري ولا اختباري كيفاش نقف. فنبدأ في الأبيات مستعينا بالله عز وجل. قال ورحمة، أول حاجة ساعة لفظ رحمة.
2: نعم.
3: وقتاش مرسوم بالتاء مفتوح؟ قال ورحمة الزخر في بالتاء زبر، هكا بالتاء زبر، زبر يعني كتب.
2: نعم.
3: علاش كتاب سيدنا داود عليه السلام اسمه
2: داود.
3: الزبور.
2: نعم.
3: الزبور من الكتابة.
2: نعم.
3: زبر يعني كتب، ربي قال في آخر سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد
2: الذكر.
3: نعم. في الزبور يعني ولقد كتبنا، يعني الكتب ولا زبرة كيف هاوك، قالك بالتاء زبرة يعني شكون، يعني اللي باش يكتب القرآن الكريم يزمو يكتب زبرة، يعني يكتب لفظ رحمة في سورة الزخرف بالتاء، ولفظ رحمة هذه في سورة الزخرف جي في موضعين.
2: نعم.
3: وفي نفس الآية ربي قال على المشركين أهم يقسمون
2: رحمة
3: ربك، ومن بعد ورحمة ربك خير، في زوز مواضع رحمة في نفس الآية الكريمة في سورة الزخرف. وعنا من بعد في العجز كم المواضع الأخرى اللي هي سورة الأعراف، ربي قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذه نقاها رحمة بالتاء مفتوح. الروم، فانظر إلى آثاري وإلى آثاري اللي خينا اللي يقرأ بحفص، إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه زاد كيف نقاها تاء مفتوح.
2: نعم.
3: عنا في سورة هود، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، قالوا أتعجبين من أمر الله، في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لزوجته قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم، زاد كيف نلقاوها بالتاء المفتوح.
2: نعم.
3: وعنا كيف كيف هذه
2: سورة
3: مريم. إشارة لسورة مريم عليه نعم. السلام أشار بالحرف الأول من السورة
2: كيف يا عين
3: أي نعم. ساعات يقولوا هما في المفسرين والحاجة ساعات يقولوا سورة كيف يا عين صاد هو لهنا باش يوافق النظم خاطر كيف يا عين صاد باش تستقيم مع بحر الرجز صعيبة شوي فاكتفى بالحرف
2: نعم.
3: هذا من وهو فكر البعض وإرادة
2: نعم. وهو يحكي مع ناس تحفظ القرآن وهذا
3: هو هكا هكا المتن باش يشرحه له الشيخ يعني.
2: أكيد
3: هذاك علاش عنا نشيره ديما لازم إنسان يأخذ من عند الشيخ باش اللي يشكل عليه هو يفسره له الشيخ متاعه فكيف لهنا هو دلالة على سورة مريم عليه السلام في أولها زاد كيف هي عين صاد ذكر رحمتي ربك عبده زكريا وإلا زكريا لإخوتنا اللي يقرأوا حفص فلهنا ذكر رحمتي ربك هذه نقابة مفتوحة يلزمنا نقف عليها بالتاء على رواية قالون ولا رواية ورش ولا رواية حفص الإخوة اللي يقرأوا دوري عن أبي عمرو يقف عليها رحمة ما يتلفتوش للرسم نعم. مطلقا ولهنا كيف سورة مريم والبقرة البقرة بتبيع جد فيها برشا مواضع لكن الموضع أنا هو إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة هذاك الموضع بالذات نلقاه التاء مفتوح
2: نعم
3: فوجب تقييده بالموضع خاطر البقرة فيها برشا هذوما لفظ رحمة يعني ذكر ستة سور لكن المواضع سبعة البقرة وهود ومريم والروم والأعراف ذم موضع موضع موضع والزخرف فيه زوز مواضع يعني سبع مواضع في ستة سور ثم انتقل إلى لفظ قرآني آخر وهو لفظ نعمة نعمة زاد كيف كيف لا دخلت عليها التأنيف لكن في مواضع رسمت بالتاء المفتوح واللي هم 11 الموضع باش يفصلهم الإمام الجزري ولو حتى بذكر السور وساعات فما سور يلزم تقييد المواضع مثلا قال نعمتها ثلاث نحل يعني سورة النحل جت فيها ثلاثة مواضع التاء في نعمة مرسومة بالتاء مفتوحة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
2: نعم.
3: وفي الأخر فكلوا مما رزقكم الله واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ثلاثة مواضع هذوما من سورة النحل فيها مواضع أخرى مثلا قول المولى عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم هذاك موضع بتاء مربوطة
2: نعم.
3: نقفل نعمة ثلاثة مواضع اللي ذكرناهم أحنا هذوكم ثلاثة مواضع اللي يقصدهم الإمام ابن الجزري نحل إبراهيم معن معن يعني زوز مواضع هي فيها زوز مواضع الزوز باش نرسموهم بالتاء مفتوح وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار هذوما الزوز نقام بالتاء مفتوح هذا الصدر نتاع البيت الكريم يعني ذوما خمسه مواضع من جمله 11 وان شاء الله بعد
2: طيب
3: الفاصل
2: طيب شيخ معاذ نسالوا منك فاصل بعد ناخذ ان شاء الله بقيه المواضع ان شاء الله بعد الفصل

0: مستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا شيخ أسامة، مرحبا بالمستمعين الكرام.
0: طيب، نواصل بقية المواضع من كلمة نعمة التي ذكرها الإمام ابن الجزري. تفضل شيخ معز.
1: تعرضوا تول للعجز. قال كما قلنا معا أخيرات، يعني معا يعني زوز مواضع أخيرات، يقولوا معا في المؤلفين يعني معا، يعني مش الموضع اللي تحدث عليه هو بركة الكل. نعم. أما قيد لنا معا أخيرات يعني زوز مواضع الخرينين اللي هم ذكرناهم، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذوما زوز بالتاء مربوطة، وإن يقف عليهم على رواية قالون وإلا ورش وإلا حفص بالتاء نعمة. وعنا ثم تعدى إلى موضع العقود. عقود يعني من أسماء سورة المائدة، خطر. نعم. تفتتح بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذاك علاش يسميوها سورة المائدة ولا سورة العقود. قال عقود الثاني، قيد بالموضع الثاني، ألا وهو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الموضع هذا بالذات جاب التاء مفتوح، قبل وبعده جاءت مواضع. نعم. كلمة نعمة جاءت في سورة المائدة، مش ما جاءتش، لكن جاءت على القاعدة متاعنا التاء مربوطة. الموضع الوحيد هذا اللي انفرد، هذاك علاش قال عقود الثاني، قيدوا بالترتيب متاعه في السورة الكريمة. نعم. قبله جاء واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، هذاك على القاعدة. ومن بعد جاءت مواضع أخرى كما قال كلام سيدنا موسى عليه السلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. فما قبله فما بعده بالتاء مربوطة. هذا الموضع الثاني هو الوحيد جاب التاء مفتوح. ثاني هم بهم ذيك تتم فقط للبيت. ثم قال لقمان في سورة لقمان هذا بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، هذا جاءت بنعمتي جاءت بالتاء مفتوح. ثم فاطر في أول سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذا اذكروا نعمة الله عليكم جاءت زاد بالتاء مفتوح.
0: نعم.
1: يعني توا تحصل لنا قداش موضع، ثلاث مواضع في سورة النحل، موضعان في سورة إبراهيم عليه السلام، هذوما خمسة. ثم ذكر موضع المائدة هذوما ستة، موضع لقمان سبعة، موضع فاطر ثمانية، قعدوا لنا ثلاثة. الطور في آخر سورة الطور زاد كيف كيف، فذكر فما أنت بنعمة في منتصف السورة يعني.
0: نعم.
1: في الثمن الثاني متاعها بالنسبة للي يعرفوا الأثمان، في الثمن الثاني متاعها فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذاك جاءت بنعمتي بالتاء مفتوح، هذاك علاش قال كالطوري. هذايا الموضع يعني قداش من جي من موضع يجيو، ثلاثة في النحل، موضعان في إبراهيم خمسة، وموضع في المائدة ستة، ثم لقمان سبعة، ثم فاطر ثمانية، والطور تسعة. هذوما المواضع.
0: نعم.
1: هذوما تسعة مواضع، لكن مازالوا مواضع أخرين اللي هما شنوما كلمة نعمة في آل عمران وفي البقرة، اللي هما شنوما أنهما في البقرة في آل عمران. في البقرة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به في آيات الطلاق.
0: نعم.
1: وفي سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذوما زوز مواضع الإمام لهنا ما تعرض لهمش، لكن من التابعين المواضع لحتاش حدش موضعهم.
0: نعم.
1: ثم قال عبرانا لعنة بها والنور.
0: نعم.
1: لفظ لعنة رسم بالتاء مفتوحة زوز في آية المباهلة، آية معروفة وقت اللي جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وناظروه وناظرهم وأقام عليهم الحجة. وقت اللي تقامت عليهم الحجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كملوا حاجوه في عيسى عليه السلام والألوهية والعبودية متاعه، خاطر هما يقولوا يدعي ألوهية عيسى عليه السلام، وبطبيعة ذي في عقيدتنا يعني مخالف جملة لعقيدتنا أن نعطاته كانوا نبي كريم مرسل وعبد من عباد الله عز وجل. إذا كان كملوا المحاجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمباهلة، ذيك علاش تسمى سورة المباهلة وتسمى آية ذي آية المباهلة. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لعنة قال هنا بالتاء مفتوحة. والموضع الثاني هو قال بها والنور في آية اللعان في سورة النور جاء الموضع الثاني وهو والخامسة اللعنة وإلا أن لعنة. هذيك القراءتين يختلفوا لكن هكا ولا هكا لعنة لهنا مرسومة بالتاء. سواء قالون ورش يقرأ اللعنة يقف اللعنة وإلا حفص يقرأ بالتشديد والنصب يقرأ أن لعنة هكا ولا هكا كيف كيف التاء يبش يقف عليه بالتاء لأنها مرسومة بالتاء المفتوح موضع لا. في آل عمران وموضع
0: بالرغم في آل بالرغم فما في الأعراف نفس الموضع والتاء ما...
1: طبعا هي ذا قيدنا بالصور بالصور
0: هذا مزوز اللعنة في
1: بالضبط أي. أي. فأذن مؤذنهم بينهم اللعنة الله وإلا أن لعنة الله هذيك كيف كيف هذيك بالتاء مربوطة كيف كيف في اللفظ لكن في الرسم تختلف وإحنا لهنا الرسم هو اللي بش يتفرع عليه طريقة القراءة متاعنا فنعتمد التقييد متاع الإمام ابن الجزري لهنا وهو موضع آل عمران وموضع النور به ثم قال امرأة
0: نعم
1: امرأة يوسف عمران القصص تحريمه هذوما المواضع امرأة العزيز مثلا في سورة يوسف عليه السلام امرأة العزيز امرأة عمران وامرأة فرعون في سورة القصص نعم. وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون في سورة التحريم جاءوا ثلاث لكن احنا باش نذكرهم بصفة عامة نعطيه قاعدة سهلة لفظ امرأة اذا كان وظيفت الى زوجها تسمى الزوج
0: تكون تام مفتوح
1: إذا كان مش مذكور زوجها بعدها تمربوط يعني مثلا ربي قال
0: امرأة مؤمنة مثلا
1: مثلا وإن امرأة مؤمنة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا مثلا في سورة النساء وإلا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها مثلا في سورة الأحزاب وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت في آية المواريث في سورة النساء هذيك الكل تشوفوا ما أضيفتش المرأة لزوجها
0: نعم
1: جيع بالتاء مربوطة هي يعني الوين أضيفت إلى زوجها تذكر بعدها امرأة العزيز امرأة فرعون امرأة نوح امرأة لوط هذوم الكلهم يجيوا التاء مفتوح يعني قاعدة سهلة أو كما مش لازم تشد المواضع تسهيلا على المستمعين الكرام أو كضابط سهل قاعدة كلية ناخذها ثم لفظ معصية لفظ معصية جاء في سورة المجادلة وزاء في نفس الآيات يعني في نفس نعم. السياق جاء موضعان معصية الرسول معصية الرسول
0: نعم.
1: نفس الموضعان على المنافقين هذوم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويقولون
0: نعم.
1: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحكوا ويقولون هذايا في نفس السياق القرآني على المنافقين جت معصية الرسول مرتين هذايا رسمت بالتاء إذا كان وقفنا عليه هو بالطبع ماهوش موضع متاع وقف في حتى ما آية منهم الزوز لكن إذا كان وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقف عليها بالتاء لأنها رسمت ومعصيتي أو كقال معصية بقد سامع يخص قد سامع اللي هو سورة المجادلة اللي نقوله احنا قد سامع جزء قد سامع علاش خاطر مفتتح السورة الكريمة قد سامع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله هذا يعني لفظ قرآني ورد في موضعين في نفس السورة اللي هو سورة المجادلة ثم شجرة شجرة كقيد شجرة الدخان
0: نعم.
1: شجرة الدخان يعني موضع وحيد خاطر لفظ الشجرة جاء في القرآن لكن نعم. الموضع اللي جاء فيه التاء مفتوحة في موضع آخر سورة الدخان
0: نعم.
1: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فقط هذاك هو نعم. الموضع الوحيد ما فيش حد شيء سنة تو لفظ سنة جاء في 5 مواضع
0: نعم
1: في 3 سور
0: نعم
1: فاطر في 3 آيات حتى نعم. مش حتى في 3 سور جاءك سنة فاطر كلا يعني كل المواضع متاع سورة فاطر اللي هما جاءوا في آخرها في 3
0: نعم.
1: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الثلاثة في جرة بعضها
0: نعم
1: كلا هذوكم كلهم بالتاء مفتوحة ونقف عليهم سنة
0: نعم
1: ومن بعد عنا الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين هذيك كيف زادنا قاب التاء مفتوح والأخرى في آخر آية من سورة غافر سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
0: آخر آية.
1: آخر آية أكهو. فقط هذوما هما الخمسة مواضع جات فيهم لفظ سنة بالتاء مفتوحة ونقف عليها سنة بالتاء.
0: بارك الله فيك شيخ معز، نصل إلى نهاية هذه الحصة إن شاء الله. في الحصة المقبلة بقاونا زوز أبيات في هذا الباب، وننتقل إلى باب همز الوصل.
1: آخر
0: نعم
1: باب
0: نعم
1: الوصل.
0: الله يبارك فيك شيخ معز وفي السادة المستمعين.
1: بارك الله.
0: على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة. مستمعين الأوفياء، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتاح في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمع وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح هذا يا
0: ظهر؟ 100%.
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
4: وين انت؟
6: وين هي؟ موقع الاذاعه التونسيه يتجدد. كي تقول الاذاعه التونسيه تقول
5: الاذاعه الوطنيه. معانا بدات الحكايه.
6: اذاعه الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: اخت سي نو غيوني.
4: اذاعه تونس الثقافيه. صوت اراده الحياه.
6: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من القلب الى القلب.
7: اذاعه سفيقس. عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة التطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
8: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرف.